0: يكون لها فائدة، ما يكون لها الفائدة المرجوة، لأن الهدف تعطل، يعني الهدف تعطل، تصوير تعطل. كذلك الصلاة عندما تتعطل الهدف الرئيسي منها، هل تتصور أن الله سبحانه وتعالى سيقبل منك هذه الصلاة بإجراءاتها التنفيذية، يقبلها منك؟ لا، يعني الله بيقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنت غارق في الفحشاء والمنكر، هل الله يقبل منك الصلاة؟ مستحيل. يعني الله بيقول لك إن من أهداف الصلاة، لها أهداف وغايات، من أهدافها وغايتها إيش؟ مثلا بيقول الله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طيب أستعين بالصبر والصلاة على ويش يا ربي؟ أنت قلت لي أستعين بالصبر والصلاة على ويش أستعين بهن؟ اقرأ الآية الذي بعدها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني استعين على القتال في سبيل الله. وطبعا القتال في سبيل الله هي خطوة ثانية بعد الولاء والعداء. أنا لن أقاتل أحد إلا بعد أن أعاديه، ولن أقاتل تحت راية أحد إلا بعد أن أواليه. ألاحظت الآن علاقة الصلاة بالولاء والعداء؟ الحج كذلك: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لاحظتوا كيف أن الله بريء، علاقة الحج بالولاء والبراء. فالعبادات في الإسلام لها أهداف، يعني لها أهداف كبرى، أهداف اجتماعية كبرى، أهداف دينية كبرى. الذي بيحاول يفصل ما بين التشريعات وأهدافها هذا بيرتكب خطأ جسيم جدا، وبيجوف العبادات تية. فالصلاة والصوم وغيرها من العبادات والحج لها ارتباط بالولاية، لها ارتباط بالجهاد، لها ارتباط ببناء مجتمع قوي متماسك، لها ارتباط بالعبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ ولذلك النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وحج بيت الله الحرام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح مظلوما بين الركن والمقام لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يعلن الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. لاحظتوا إلى هذا ليش؟ إلى هذا المستوى. والله قال لنا في القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني إذا الصلاة والصوم والحج لم تحقق أهدافها بالجهاد بالولاء والعداء ببناء مجتمع قوي متماسك بالعبودية لله بالأشياء الكبرى في الإسلام، معناها أنها عبادات شكلية لم تحقق أهداف المرجوة، لن تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الموضوع ينبغي أن نستوعبه، وينبغي أن نفهمه، وينبغي أن نفقه، لأنها مسألة مهمة جدا يا أخوة. لا ينبغي أبدا أن يقدم لنا الدين بطريقة تجزئية، فنأخذ من الدين ما نريد ونترك ما نريد. الدين منظومة متكاملة، كل تشريع يخدم الآخر، كل تشريع يخدم الآخر. لا يقبل منك الله أن تأخذ جزء وتترك آخر، لا يقبل الباري أن تأخذ الصلاة والصوم والحج وتترك الجهاد والقتال في سبيل الله والإنفاق والاعتصام بحبل الله والولاء والعداء وتترك تلك الأشياء. الله لا يقبل هذا الأشياء. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن.

قات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

بتوفيقك قد أحضرتني النجاة وجعلتني منك في ولاية العصمة، فلم أبرح في صبوغ نعمائك وتتابع آلائك محروسا بك في الرد والامتناع ومحفوظا بك في المنعة.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخ، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

زوجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً.

المؤمنين بين فرس عمن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاشاره اليه بتعجيله بعد رفض وجهه وبعد صعوده معه بعد كتاب الابل. انهم بالقصد الشديد لا يعرفون ماذا وراء هذا. ان كلمه هذا يعني هذا هو اللاعب بهذه الامه التي يراد لها ان تكون امه عظيمه. هذا هو الرجل الذي يليق ان يكون قائدا واماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما لامه يراد لها ان تتحمل مسؤوليه عظيمه يراد بها مهام جسيمه. هذا هو الرجل الذي يليق بهذه الامه ويليق بالهها ان تكون ولايته امتدادا لولايه الهها العظيم. هذا هو الرجل الذي يليق بهذا الدين العظيم ان يكون من يهدي اليه، ان يكون من يقود الامه التي تعترض وتدرج وتتعامل مع بقيه الامم على اساسه. يجب ان يكون مثل هذا رجل عظيم يريد بدين عظيم بامه عظيمه برسول عظيم باله عظيم وبمهام عظيمه وجسيمه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهله.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤمنون الأكارم يوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط بقوة بعزيمة بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على الليبين الليبين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل تحت. ارفع راسك فوق.
1: الأمريكية

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس

واحد اخذوها.

0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم خوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: ضد الشيعة السعودية
1: ضد الشيعة السعودية
0: ضد الشيعة

نار نار نار، الفم الدهن، بطل أمريكان، على هذا نهي.

0: قدس
1: يا قدس
0: صار الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتدي كا المغتزي اللعنة عليها النصر
2: حيات
1: ابنة
2: الله
1: حيات ابنة
2: الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين مرحبا

0: مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال يا دليل قصر
1: منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي، إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

الإمام علي صلوات الله عليه بعد أن عاش مجاهدا عاش على هذا النحو الذي أصبح فيه فعلا. وهذه نظرة مهمة يجب أن نتفهمها شاهدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني في علي صلوات الله عليه نزل قول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك على بينة من ربه، وعلي صلوات الله عليه كان هو الشاهد لرسول الله، هو الشاهد من نفس رسول الله. إذا قال عبد في مكان آخر صلوات الله عليه: أنت مني وأنا منك، علي مني وأنا من علي. وجاء القرآن فإن يؤكد ذلك: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نذكر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. جاء بنفسه ونفس علي بعبارة واحدة: أنفسنا. ويتلوه شاهد منه.

الشهادة هذه هي فقط الفصل بأنه فعل والله صح بما رأيناه من هذه المعجزة أو تلك المعجزة أنك نبي صادق. هذه شهد بها حتى المشركون في قرارات أنفسهم. فإن الظالمين لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما هي شهادة عبيد الرسول صلى الله عليه وعلى آله؟ إنها شهادة على مدى سنين، شهادة أداها في مواقفه، شهادة أداها في حياته كلها. أنت تريد أن تعرف عظمة هذا الإسلام؟ إذا كان هناك أي نظرية كما يقولون لا يمكن أن تعرف عظمتها عندما ترى ما تصنعه، عندما تقدمه من أثره، ترى نماذج ممن يحملون أفكار تلك النظرية، ثقافة تلك النظرية، توجهات تلك النظرية، فتراهم كيف هم ولا تحكم على تلك النظرية عندما كانوا يجسدونها بنسبة 100%.

لقد تعقد كثير من الكتاب والعلماء قالوا عن علي صلوات الله عليه أنه كان معجزة للرسول من هذا الاتجاه. ما يدرينا أن هذا الدين عظيم في واقعه هو دين يخاطبنا، دين يتحدث مع نفوسنا مع وجداننا، دين له رؤيته في نموذج للإنسان يريد أن يقدمه. كيف ذلك النموذج الذي سيقدمه الإسلام فعلا لمن يسير عليه؟ ترجع إلى علي وستعرف ذلك النموذج الذي لم يبهر فقط المسلمين بل بهر أيضا المسيحيين، فكتب عنه الكتاب المسيحيون تعجب بعظمته، تعجب بمصداقيته، اعتبروه عبقريا عظيما، اعتبروه مثلا أعلى حتى من غير المسلمين.

عندما ترجع إلى علي صلوات الله عليه في رؤيته، في مواقفه، في ممارساته، في سلوكياته، تجده فعلا نموذج للشخصية العظيمة التي يمكن أن يصنعها هذا الدين الذي جاء به محمد صلوات الله عليه. فهو شاهد لهذا الدين أنه دين كامل من إله كامل استطاع لتبليغه رسولا كامل. والله سبحانه الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل رسول الله استطاع وأكمله. هو من قدم هذا الدين كرسول له. يريد أن نرى في الساعة نموذجا صادقا يشهد لعظمة هذا الدين. ارجع إلى علي ويتلوه شاهد منه.

قيمتك عليه. عندما ترجع إليها تجد عظمة الإسلام، تجد أحداث الإسلام متجسدة. وهذه لها أثرها في النفوس. كل شيء سيبقى نظرية، كل شيء سيبقى خاطر الاحتمالات إذا لم يكن هناك على صعيد الواقع ما يشهد لصحته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كما تأتي الشواهد في الأحداث في المتغيرات تشهد لهذا الدين وهو حق لا شك فيه، لكن كمنهجية تربوية لهذا الإنسان لينطلق إلى أعماق مشاعر هذا الإنسان ويفرض عظمته على هذا الإنسان من خلال الأحداث، من خلال الآيات، من خلال ما يقدم من نماذج. فعلى مستوى الإنسان ارجع إلى علي صلوات الله عليه، إنه شاهد، إنه شاهد على أنه حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد. هو كفى به شهيدا، ولكن من أجلنا نحن بين البشر الذي قال عنهم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قتل الإنسان ما أكبره، إلى آخر ما وصل به هذا الإنسان عندما يتجه إلى العناد. من أجل رحمة الله به، من أجل لطف الله به، من أجل رأفة الله به، يقدم له الشواهد في مختلف مجالات على عظمة ما قدمه له من منهج، على عظمة هذا الدين الذي أكمله له وأتم به النعمة عليه به ورضيه دينا يدين به أمام مولاه سبحانه وتعالى.

عندما تأتي لرؤية علي صلوات الله عليه سيد الكهف الشاهد، رؤيته للحياة، رؤيته للإنسان، إذا جمع في نهج البلاغة ما جرى عنه الكثير، لأن علي صلوات الله عليه درس

بل قدوة في كل هذا الاتجاه تبارك تعالى اجتماع عن طاعة عن نفس مرشد معلم في كل الاتجاهات طرد ذلك الشخص عظيما يقدم رؤية حقيقية وواقعية للحياة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام FM.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أولياء الله المؤمنين. من إذاعة الحكمة اليمانية سام FM، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نرحب بكم سامعين الكرام إلى هذه الحلقة من صيني قشر وعنوانها ولاية المسلمين. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صينية القشرة أو فنجان البن ونواصل كلامنا في موضوع الولاية بمناسبة الذكرى السنوية لولاية سيد الوصيين الإمام علي عليه السلام. واليوم هيتركز تناولنا على ولاية المسلمين. وبداية نقول يا رفاق السلامة أن مفهوم الولاية يختلف من بلد إلى آخر وديانة إلى أخرى باختلاف الهويات وثقافات الشعوب. ومعنى الولاية هي كل من ولي أو ملك أمور عامة سواء كانت عامة أو خاصة. ومفهوم الخلافة يمتزج بمفهوم الإمامة والولاية، ويقصد العلماء والفقهاء بالإمامة الخلافة والولاية. سميت بهذا الاسم لأن الوالي تحصل عليها إما بتولي من الوالي الأكبر أو بتولي من أهل الحل والعقد أو من عامة الناس، كما هو الحال في الانتخابات الرئاسية مثلا. والواجب على من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يعمل على حماية الدين والدفاع عنه، وأن يرعى مصالح الناس الدنيوية ويسعى إلى تطويرها إلى الأفضل. ويجب على الناس طاعة ولي الأمر والتزام قوله في غير معصية لله تعالى، لأن له القول النافذ والسيطرة الكاملة في حراسة الدين، وبه تكون السياسة أو يتم تسيير الشؤون السياسية للبلاد. وكثيرا ما تحدث العلماء عن حكم تنصيب ولي الأمر سواء كانت صاحب ولاية عامة أو خاصة، واستقر رأيهم والتقت قناعاتهم على أن ذلك واجب على الأمة، فلا يجوز لها أن تتوانى عن تحقيق هذا الواجب في حياتها وتكون آثمة إن لم تقم. وإذا خلى عصر أو فترة من الفترات في حياتها من هذا الواجب بوجود الولاية والإمامة، فإن كل أفراد الأمة آثمون ولا يخرجون عن هذا الإثم إلا بالعمل الجاد على تحقيق الولاية في حياة الأمة. وهذا الحكم مستنبط من الكتاب والسنة، لقول الله ولي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم.
5: إن مبدأ الولاية هو مبدأ من أهم المبادئ في الإسلام، والطريقة والنص القرآني الذي تضمن هذا المبدأ وقدم له المفهوم الواضح والبين، قدمه بما يدلل على أهميته القصوى. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا يقدم الله لنا فيما قال هو سبحانه وتعالى وليس فيما رجحه مفكر أو نطق به كاتب أو قدمه شخص آخر كفرضية يريد أن يفرضها على الناس، لا، إنما قدم الله سبحانه وتعالى لنا هذا المبدأ كمبدأ عظيم نحتاج إلى أن نستوعبه جيدا وأن نتفهمه جيدا وبعيدا عن الحساسيات المذهبية وبعيدا عن التجولات التي تستهدف التشويه للفكرة، التشويه للمبدأ، التشويه للثقافة. يعتاد الآخرون أن يتجولوا ويرسموا من عندهم هم صورة سلبية ثم يجعلون منها هي هدفا لكلامهم، لمقولاتهم، لتعليقاتهم، لانتقاداتهم، لتشنيعاتهم، إلى غير ذلك، إلى ما هو أكثر من ذلك، إلى تحريضهم، إلى عدائهم، إلى غير ذلك. ولكن نأتي لنتناول الموضوع في جو النص القرآني، في جو كتاب الله، كمسلمين، كمؤمنين، بعيدا عن أطروحات الآخرين وعن تفكيرهم، كمؤمنين بكتاب الله، بآيات الله، برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كمتمسكين بمنهج الله.
4: إخوة هوية الإيمان أولياء الله، وفي كلامنا عن ولاية المسلمين، الله عز وجل أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم، وهذا الواجب لا يتحقق إلا بتنصيب أمير عام، وهو يقوم بدوره باختيار من يساعده في إدارة شؤون البلاد وتطبيق وتدبير أمور العباد، لقول الحق سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أي أن مهمة الرسل عليهم السلام ومن أتى بعدهم من أتباعهم أن يقيموا العدل بين الناس، وهذا لا يتأتى إلا بتنصيب أمير يقيم العدل بين الناس. ولهذا أمر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أمته بتولية ولاة الأمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله. وحتى إذا ثلاث في سفر فليؤم أحدهم، وقوله: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاث إلا أمروا عليهم أحدهم. وورد في القرآن الأسباب الرئيسية لإيجاد الخلافة الإسلامية، لقوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. ويتجلى توجيه المولى تعالى في شخص علم الهدى في أيامنا هذا، السيد القائد حفيد الإترة الطاهرة حفظه الله، والذي كرمنا الله به لقيادة مسيرة قرآنه المجيد، ويجدد للشعب الإيمان والحكمة والأمة دين الأمة دين الله الذي ارتضى به لنا سبحانه وتعالى، وأكمل بسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي النعمة.

0: أخوة وأخوات، أبناء وبنات ولاية الله ورسوله والمؤمنين، معلوم لدى الجميع أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الأعظم ورسوله الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وآله الأطهار بتولية وصيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الغدير، فهو أفضل الصحابة وأعلمهم وأتقاهم، ويعلمون أن رسول الله قد أوصى به مرارا. ولكن للأسف لا يوجد علاج للجحود وتقليد الآباء وعصبية الجاهلية كما في الآية الكريمة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. ونبينا العظم يقول لعلي: أنت ولي كل مؤمن بعدي، كما قال في يوم الولاية بالغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وعلم الهدى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهما السلام، وفي كتابه المسترشد في جواب مسألة النبوة والإمامة يقول: تثبيت إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمه الله من كان كتاب الله عز وجل، ومن قول رسوله الكريم: إن سأل سائل أو تعنت متعنت جاهل، عن تثبيت إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. قيل له: أيها السائل المتكلم المسترشد، أتعلم تثبيت له بقول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله المصطفى محمد عليه السلام: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ثم قال: أيها الناس، إنه سيكذب علي من بعدي كما كذب على الأنبياء من قبله، فما جاءكم من حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما شاكل كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما لم يشاكل كتاب الله فليس مني ولم أقل. فلما قال صلى الله عليه وسلم: علي مني بمنزلة هارون من موسى، وجدنا تصديق قوله مثبتا في الكتاب، وهو قول الله عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وكان الإمام الهادي عليه السلام قد وضح في مستهل الموضوع استحقاق الأئمة وعلمهم بقوله: وكذلك الأئمة الهادون الداعون إلى الله المرشدون، بانت إمامتهم وثبت عقدها من الله لهم بخصال الاستحقاق وبالعلم والدليل الذي بانوا به من غيرهم وامتازوا به عن مشاركة أهل دهرهم. ختاما سامعين الكرام، ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، وعون وتمكين ونصر المبين للمجاهدين أولياء الله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله بزيادة الدعاء لأهلنا بفلسطين بالفرج والنصر. ويتجدد لقاءنا مع صين كشف وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع النحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم الجميع وارحبتوا عدد كل قحطة نذرة تضرحوها في أرضكم الزراعية. طبعا بما أننا في الموسم الزراعي وفي موسم زراعة أهم المحاصيل الاقتصادية في بلادنا وهي الذرة، سيدة المحاصيل الزراعية، هكذا بيطلق عليها لأهميتها الاقتصادية ولقيمتها الغذائية وقيمتها العلفية وأيضا الفوائد الصحية الذي لها أول ما لها آخر. المزارعين الذي قد زرعوا من مايو ومن نهاية أبريل والآن قد إحنا في يونيو، الناس حيبدأوا دالحين يتوجهوا لافين للأراضي الزراعية. أكيد أن قد بهنا صيفوا خيرات، وأنا أعلم بهذا الكلام لأنهم بيتواصلوا معي المزارعين، قالوا صيفوا، ونقول للي قد صيف الآن الصيف ثانية مرة ثانية قبل المذرة. الصيف مهم، كسار العتل ومساواة الأرض بعد السيء وبعض الرواء ضروري أنك تعمل لها شغبة خفيفة أو بالمشبر، إذا هي مشغوبة ومثنية افعل لها بالمشبر، بالمشبر شبرها اللي هو رجل البطل أو بالحرافة ولا بالمشبر اللي تبع الثيرة ولا اللي تبع البهايم، المهم شبر وكم، شبر وكم. الكموم مهم، الحرور دولة يا ذاري الحبة البيضة، هكذا قال الحكيم اليماني، الحرور دولة يا ذاري الحبة البيضة يا ذاري الذرة، وما عاد السرد وصلى دولة الغلة وزيادتها إلا بتنفيذ العملية الزراعية المهمة الآن. السر والعتل بعد ما تشبروا دكوا بالمحر، دكوا بالمكم، المهم خلوا الأتراب مثل الصدى، علامة لو ما تجي تشكوا بالمحراث وتذرع ينزلن ذولك التراب اللي قد مثل الصدى ومتكوكات ينزلن يقعد عن مهد وحاضنا للبذرة، تقوم هي مرتاحة مفتنة مغذاية، وإن شاء الله يقع موسم حافل وكبير وعظيم بمشيئة الله وقدرته وعظمته. هذا ما حبيت أن أبدأ به معكم في حلقة هذا الصباح، متمني لكم دائما التوفيق والنجاح والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة في كل بذرة في الأرض، وأن يجعل كل بذرة سنبلة، ويجعل كل بذرة محجان ومطوي ومسبلي، ويجعل كل بذرة قصبة حنجة كبرناها، لكن إن شاء الله وليس ذلك بعلى الله بعزيز. طبعا أصدقائي المزارعين، بعد ما نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ملان قلوبنا مر وثنتين وثلاث، ونذكر الله ونصبح الله ونستغفر الله، نوقف مع الفاصل وننتقل إلى فقرة التقويم الزراعي الحميري في اليمن.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا لكم يا مستمعينا يا أعزائنا يا أصدقائنا وأخواتنا المزارعات وكل المستمعين والمتابعين. أنا متأكد أن به ناس خيرات بيعجبكم الحكيم اليماني وبيتابعوا وبيقولوا لي الله يكتب أجرهم، وحسن استماعكم هذا هو واجبنا أمام الله وأمام التنمية الزراعية، أن احنا نقدم أو نوثق لكم تاريخنا وتراثنا الزراعي والمتمثل في التقويم الزراعي الحميري الذي بيتضمن المعالم الزراعية ومنازل الشمس وأيضا الطالع فجرا وكل ما له علاقة بالزراعة. هيا يا مصلين على رسول الله وآله، قلوا اليوم احنا في ذو المبكر كام؟ 20. اليوم 20 ذو المبكر. 20 كام؟ ذو المبكر يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية أيار 20، أيضا احنا في 20 أيار. أما الأشهر الميلادية اليوم 2 يونيو. 2 أيش؟ يونيو. يوافق في منزلة الشمس، اليوم كم منزلة الشمس؟ 11 الدبران. 11 أيش الدبران. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر اليوم 11 الثريا. 11 الثريا. والمعلمة الزراعية اليوم كام؟ احنا في ضلوع كامه، مذرة مذرة مذرة، اليوم 7 ضلوع كامه، الله يعين كل المزارعين. أما المتوسط وقت العشاء فإحنا اليوم في الصرفة 7. 7 كم الصرفة؟ طيب لو ما نقول الصرفة ما هي؟ الصرفة هي عبارة عن كوكب واحد نير يقع شرقي الزبرة ويشكل رأس مثلث قاعدة الزبرة، نستطيع مشاهدته بعد صلاة العشاء باتجاه الشرق فوق رؤوسنا. بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية نستطيع أن نشاهده ونبصره مرأة العين بالعين المجردة. هذا هو تقويمنا الزراعي. والثلاث بيقول لك كان من الأمثال، الثلاث مثل شيبة لقطع صاته وقفة. طبعا احنا قد خرجنا من شهر الثلاث وقد احنا ذحن في بداية الجح وهو بداية تجهيز الأرض وإعدادها لزراعة الصيف. زراعة الصيف زي هي زراعة الذرة. سعدت جدا بلقاءكم في هذه الحلقة على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة القد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام

0: حينما يكون الحب لله فوق الحب لكل شيء في هذه الحياة. فهكذا يصنع الحب، الحب لله يصنع في نفس الإنسان المؤمن ما صنعه في إبراهيم وما صنعه في نبي الله إسماعيل.
1: سأخبرك بما رأيت.

0: قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين.
1: إن ذلك التسليم لله سبحانه وتعالى الذي أثمر ذلك المستوى من البذل والعطاء الذي جعل نبي الله إسماعيل يقول لأبيه إبراهيم عليه السلام افعل ما تؤمر، وهو يتوقع أن يكون هذا الأمر أن يذبح من رقبته

0: إن الذي صنع هذا الموقف وأثمر هذا الموقف هو الحب لله، لأن أثر الحب لله حينما يكون فوق كل حب أثره عظيم لا يساويه شيء في الاندفاع مع الله سبحانه وتعالى، في التوجه مع الله سبحانه وتعالى.
1: دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه

0: سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشيبة، عن خلال قام بسؤالي في البداية في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادات الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقه قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فريد منك مساعدتي في شيء بسيط، ولا تخاف ولا حاجة، وثق فيني إذا كنت تعرف منازل لقيادة الدولة موجودة في منطقة حدة. كذلك لدي كاميرات، أريدك أن تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
9: 555-555.
6: معاً
11: نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

رأيت الخيل تقرع بالقنا، فوارسها حمر العيون دواني. تيممت همدان الذين هم إذا ناب أمر جنتي وحسان.

0: ولم يضل إمام علي عليه السلام فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان اذكر بسلام.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: العدد الأخير.
3: هي 8 صباحا في استديوهات سام اف ام من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 16 من ذو الحجة 1447 هجرية الموافق 2 من يونيو 2026. البداية كالعادة من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. أكدت أهمية استلهام الدروس والعبر في مواجهة التحديات والظلم، مهرجانات وفعاليات متنوعة احتفاء بذكرى يوم الولاية في مختلف المحافظات، مفتاح يتفقد مشاريع الجسور الجديدة على طريق الحديدة ذمار صنعاء، انفلات أمني وغياب خدمي في المحافظات المحتلة، السعودية تستقدم مرتزقة باكستانيين إلى حضرموت وشبوة، إيران توقف تبادل الرسائل مع واشنطن بسبب استمرار العدوان على لبنان، ومقر خاتم الأنبياء يهدد باستهداف العدو في حال تعرضت الضاحية الجنوبية للقصف، فندى رواية العدو الصهيوني بالسيطرة على قلعة الشقيف، حزب الله المجاهدون يخوضون معركة استنزاف والاحتلال يواجه صعوبة كبيرة، حماس ترحب بإدراج الكيان الصهيوني في القائمة السوداء الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي، وترامب يعترف ما كان ينبغي لنا مهاجمة إيران. كانت هذه أبرز العناوين الواردة في صحيفة الثورة الصادرة لهذا اليوم. الآن نبقى وإياكم مع أبرز العناوين الواردة في موقع وكالة الأنباء اليمنية 7. من عناوين وكالة الأنباء اليمنية 7، من الضالع عدد من أبناء ومشائخ قعطبة يزورون المرابطين في جبهة مريس بدمت، ومن حجة مناقشة جوانب التحشيد للاحتفاء بيوم الولاية في عبس، وفعالية تحضيرية لإحياء يوم الولاية لأبناء مديريات المربع الشمالي لأمانة العاصمة، لقاءات موسعة بمديرية 70 في أمانة العاصمة بذكرى يوم الولاية، وحدائق ومنتزهات أمانة العاصمة تستقبل 2 مليون زائر خلال 6 أيام من عيد الأضحى المبارك. من حجة لقاء في خيران المحرق وأمسية في كحلان الشرف بذكرى يوم الولاية، وزيارات وقوافل عيدية من مديريات السيان والمشنة وحزم العدين بأب للمرابطين في تعز، فعاليات ولقاءات بمحافظة عمران بذكرى يوم الولاية، وزيارات وقوافل عيدية من محافظة أب للمرابطين في تعز والحجر.

من عناوين وكالة الأنباء اليمنية سبا إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع. هل سمع العرب مقابلة نتنياهو الأخيرة؟ فأين يقع الشرق الأوسط الجديد الذي يريده الصهاينة؟ المقاومة اللبنانية تكثف عملياتها من دبين إلى الشقيف وتستهدف كريات شمونة والمطلة. إيران تهدد مستوطني شمال فلسطين المحتلة، غادروا فورا. أيضا من عناوين موقع أنصار الله، رفضا لاستمرار العدوان على لبنان، طهران توقف المحادثات مع واشنطن. القوات المسلحة الإيرانية لن نتحمل استمرار الجرائم الوحشية بحق لبنان. وارتفاع حصيلة الإبادة الصهيونية بغزة إلى 72,941 شهيدا. وعراقجي، تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر ولا صحة للتكهنات. لبنان، المقاومة الإسلامية تستهدف قوة صهيونية في محيط قلعة الشقيف. وارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3,412 شهيدا. ومديريات عمران تشهد لقاءات تحضيرية لإحياء ذكرى يوم الولاية. كانت هذه أبرز العناوين الواردة في المواقع وأيضا الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. في هذه الجزئية ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى أبرز العناوين في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم، والبداية من موقع الميادين وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين الميادين، إيران تهدد مستوطني الشمال وكل المستوطنات العسكرية. إذا استهدف كيانكم الضاحية وبيروت، غادروا فورا. قليباف لبري، إيران عازمة على تحقيق وقف النار في كل لبنان وخاصة في الجنوب. أكسيوس، مكالمة عاصفة، ترامب يوبخ نتنياهو ويهدده بالعزلة الدولية. لبنان، المقاومة تتصدى لتوغلين إسرائيليين في حداثة والبياضة جنوبا. الصحة الإسرائيلية، 651 إصابة على الجبهة الشمالية منذ وقف النار مع لبنان. ووفد حماس يلتقي مدير المخابرات التركية. جرائم الاحتلال تعيق تقدم مباحثات وقف إطلاق النار. أنصار الله، أي تصعيد إسرائيلي في لبنان سيواجه برد كبير وشامل. غويتريش، ضرورة الحفاظ على وجود عسكري أممي في لبنان ينبغي أن تدوم بسبب تخلفها عن سداد مستحقاتها. واشنطن تخسر منصب مدير

0: بسبب تخلفها عن سداد مستحقاتها، واشنطن تخسر منصب نائب مدير منظمة العمل الدولية. وأضفة الغربية حملة مداهمات للاحتلال، والمستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين. حرس الثورة استهداف سفينة أمريكية ردا على اعتداء في بحر عمان. من عناوين الميادين إلى عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية، أبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. قليباف: أي اتفاق مع واشنطن سيتضمن وقف الهجمات على جميع الجبهات خاصة لبنان، وإذا استمرت جرائم إسرائيل في لبنان فسنوقف المفاوضات ونقف في وجهها. أيضا من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية: معاريف عن مسؤول في الجيش: لا نعرف ما هي صيغة وقف إطلاق النار التي فرضتها إيران على ترامب وبدوره فرضها علينا. الحرس الثوري: استهدفنا سفينة MSC ستارك التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني بصاروخ كروز، ردا على الاعتداء الذي نفذه الجيش الأمريكي على السفينة الإيرانية ليان ستار في بحر عمان. وقائع الاتصالات التي وفرت اتفاقا غير مضمون لوقف إطلاق النار. إغلاق باب المندب على الطاولة: إيران تقابل الضغط بالضغط. المقاومة تفشل أهداف الضغط الإسرائيلي، وحزب الله المطلوب وقف شامل للحرب. إعلان ترامب جزئي: خسائر متمددة أفقيا وعموديا، حصار هرمز يعمق أوجاع أمريكا. براك قائدا لمعركة نزع السلاح. الزيدي يطلب مباركة المرجعية. وأخيرا واتساب المصدر الأول لأخبار الحرب: 90% من اللبنانيين يثقون بواتساب. ورجل ترامب في المشرق: صلاحيات براك تتجاوز الدبلوماسية. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا في المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. يونس لك وعلي مجلي، دمتم في رعاية الله.
1: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثاني من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مبنى المعهد العالي للمعلمين والمعهد التقني التجاري ومخازن الكتاب المدرسي بمكتب التربية في صعدة، كما شن غارتين على وادي خضيرة في قفلة عذر بعمران، واستهدفت مزرعة أحد المواطنين، كما شن 5 غارات على معسكر اللواء 25 ميكا في عبس حجة، وشن غارة على جبل النار، وغارات عدة استهدفت حرض وضواحيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان سلسلة غارات على محال الجميدة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين، ومحال منازل دغسان طالع الصبري، فضلا عن سوق الخفجي في سحار ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين. كما شن غارتين استهدفت منزل الشيخ الشاهري، واستهدفت الثانية مبنى شرطة النجدة في الرضمة بإب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 3 أطفال و3 نساء، وأصيب 8 مواطنين، وفقد 2 جراء غارة شنتها طائرات العدوان على منازلهم في منطقة همدان في صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب طفلان بجروح متفاوتة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة الطلح في مديرية سحار بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استشهد طفلين وأصيب ستة إثر استهداف مرتزقة العدوان لمنازل سكان في حي سوق الجملة بمدينة تعز بقذيفة هاوس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم، كما شن 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة. وفي محافظة حجة شن العدوان 3 غارات على مديرية حيران، واستهدف ب4 غارات مديرية صرواح. وشن العدوان 8 غارات أخرى على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية مدغل الجدعان، وشن 2 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مارب. وفي محافظة الجوف شن العدوان 2 غارات على مديرية المطمة، وغارة على مديرية خبو الشعف، وشن غارة على منطقة أسناف مفرق عصفان بمديرية جحانة في خولان، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب العدوان 63 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، كما تضمنت الخروق 6 خروقات بقصف مدفعي و44 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 151 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات 57 خرقا بتحليق طيران استطلاعي مسلح وتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، وتضمنت الخروقات 66 خرقا بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في مارب وتعز وحجة وصعدة والضالع والحدود، وكذلك 23 خرقا بقصف مدفعي للمرتزقة على محافظات مارب وحجة وصعدة والضالع والحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 96 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 8 ضربات بالطيران التجسسي المقاتل و13 خرقا بالقصف المدفعي و52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استهدف جيش العدو السعودي بقصف مدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية باقم الحدودية بصعدة، ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 قصف المجاهدون مواقع العدوان في منطقة علب باقم وأصابوهم بشكل مباشر في نقاطهم العسكرية المنتشرة على الهضاب والمواقع، كما استهدف المجاهدون مقر قيادة حرس الحدود السعودي ومخزن التسليح في جهة منطقة حرض بصواريخ جراد معدلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي 27 مرتزقا مصرعهم، بينهم قيادي، وجرح آخرون إثر كسر محاولة زحف فاشلة في عسيلان شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ الجيش واللجان الشعبية هجوم على كتيبة أبو هارون ما يسمى اللواء 5 عمالقة بعد عملية استخباراتية معلوماتية دقيقة خلف خطوط العدو، وتمكنوا من القضاء على قيادات الكتيبة وأفرادها بالكامل في الساحل. وقيادات جنوبية أعلنت التعرض لخيانة كبرى من قبل قوات ما يسمى حراس الجمهورية التابعة للخائن طارق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة التابعة للمجاهدين من تفجير عبوة بمجموعة مرتزقة في الربوعة، قتلوا وجرحوا على إثرها، كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير مدرعة لهم في ساحل ميدي سقط من فيها قتلى ومصابين، وتمكنت من تفجير عبوة بمجموعة مرتزقة في مجازة ما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات وآليات المرتزقة في مربع الحماد وسقط قتلى وجرحى، كما دمرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في مربع شجع ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بعملية إغارة على مواقعهم قبالة السديس، ونفذ الأبطال هجومين على مواقع العدو السعودي ومرتزقته في مجازة، وقتل وجرح العديد منهم وتم تكبيدهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم،
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار، وحققت العملية أهدافها بنجاح وأجبرت 4 ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة أن اليمن العزيز لن يتوقف عن دعم وإسناد غزة حتى لو خذلهم العالم، كل العالم، وحتى يوقف العدوان والحصار.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في غزة، وتقف إجلالاً واحتراماً لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه

0: معكم ولن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 2 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: Loja.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبأ فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبأ فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات أنتر 7 جيجا وأنتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: تم استقطابي للعمل مع رسالة حال الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح. بدأ يفهمني أن في عمل

0: مع ناس سعوديين، وانه يجعلنا مقابله مبالغ ماليه بالريال السعودي، و بدأ يفهمني بالعمل انه بسيط، وانه عمل عباره عن كتابه معلومات عن الدوله وكذا، وهو يرسلها الى السعوديه.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
2: صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير.

صباح جديد من صباحات الموقف اليمني الثابت الذي لم يتغير ولم يتبدل. صباحكم عمل وعبادة وإيمان وتقوى وجهاد في سبيل الله عز وجل. يا من كنتم ولا زلتم وستبقون على العهد. من هنا ومن يمن الإيمان والحكمة، الموقف الثابت مستمر، الموقف الثابت لا يتبدل، الموقف المساند والمعاضد لإخوانه المستضعفين مؤكد ومتصاعد. من هنا وعبر أثير سام أف أم صوت المستضعفين، مرحبا بكم مستمعين الأكارم في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس. بينما تواجه هذه الأمة العدو الذي يستهدفها على كافة المستويات وبكل الوسائل، بينما تواجه هذه الأمة العدو الذي لا يرقب فيها إلا ولا ذمة، جرائم مستمرة في قطاع غزة، تصعيد كبير ومهول في جنوب لبنان، وأمام هذا التصعيد يبرز صوت واحد، يبرز موقف واحد، هو موقف الأحرار الذين لم ولن يتخلوا عن إخوانهم، عن أهاليهم، عن نصرة المظلومين والمستضعفين في فلسطين ولبنان وفي كل مكان. يبرز موقف واحد، هو موقف الجهاد، هو موقف الاعتصام، هو موقف الوحدة الذي يأتي استجابة لأوامر الله، وهو موقف الإيمان الذي يترجم على أرض الواقع. فبينما يعربد العدو في لبنان وفي غزة، يتصاعد الموقف وتكبر المسؤولية ويعظم الهم والحمل على الأحرار من أبناء هذه الأمة، من اليمن إلى إيران وفي العراق وفي كل مكان. في صف واحد تتوحد هذه الأمة وتعتصم بحبل الله لتواجه هذا الخطر الذي يستهدفها ويستهدف كيانها ويستهدف عقيدتها ويستهدف حضورها. صف واحد وبنيان مرصوص في مواجهة كل هذا الكبر وكل هذا الباطل وكل هذا الطغيان الذي تعدى كل الحدود ومارس أبشع الجرائم، من اليمن إلى إيران إلى لبنان إلى العراق إلى فلسطين. صف واحد، أمة واحدة، لستم وحدكم.

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا في المعركة. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص.

والذين يظنون أن الحرب المفترضة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم بقوتي وثباتي وصدقي وإخلاصي وعزمي وتضحيات هذا المحور، هذه الحرب المفترضة ستشكل

واحدة من صنعاء إلى فلسطين، إلى لبنان، إلى إيران. بينما كان يتوعد المجرم نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية، برز صوت من أقصى القوم، وأيضا برزت قوى المقاومة والأحرار من أبناء هذه الأمة لتصنع معادلات جديدة. هذه المعادلات تتمثل على أرض الواقع. إذا استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، سيتم استهداف المستوطنات الشمالية في فلسطين المحتلة. أمام هذه المعادلة سارعت أمريكا لانتشال كيانها اللقيط من الورطة ومن التهديد الذي أتى دون حسابات لآخر التطورات وللمتغيرات التي فرضها الأحرار على أرض الواقع. أمريكا لم تعد قطبا فاعلا في هذا العالم، بل أصبحت نمر من ورق، وهذا النمر، بل هذا النمر الكرتوني، اتضحت معالمه من خلال العدوان الذي استمر على مدى 40 يوما دون أن يحقق أي نتائج تذكر في استهداف إيران. كل هذه المتغيرات تشير إلى تنامي قوة المقاومة، قوة محور المقاومة، حتى وإن سخر البعض من هذه الحسابات، بل من هذه القراءات. نعم، اليوم دون أن تعرف أمريكا، بل دون أن تدرك، وصلت إلى نتيجة حتمية، وهي أن محور المقاومة باق ومستمر ومتصاعد، وأن كيانها اللقيط مهدد بالفناء وبالزوال. من اليمن إلى إيران إلى العراق، يستمر الأحرار في صنع المعادلات، المعادلات المؤثرة والفاعلة، من اليمن إلى إيران إلى العراق ولبنان وغزة، حتى غزة التي ظن العدو أنه استطاع أن يقضي على المقاومة. المقاومة لا زالت حاضرة ولا زالت باقية في قلوب وكيان ووجدان الأحرار في قطاع غزة. حتى أيضا العدو الذي ظن وهما أنه استطاع القضاء على حزب الله خلال تفجير البيجر وخلال اغتيال السيد حسن نصر الله، ها هي المقاومة اليوم تشكل أكبر كابوسا لذلك الكيان الذي يبحث عن وسائل أمان وحماية، إلا أنه لم يستطع ولن يستطع، لا بتصعيده ولا بهروبه ولا بقتله ولا بإجرامه، أن يحسم هذه المعركة. نعم، إنها معركة مستمرة وتصعيد متوال، وأمام هذا التصعيد يستمر الأحرار في حمل لواء الحق ونصرة المظلومين في كل مكان.

0: صباحكم اف بي في. تري ما هي هذه يا يونس؟ هذه الكارثة والكابوس الذي لاحق جنود الصهاينة إلى كل مكان. طبعا سنستمع في هذه اللحظات إلى موقف الصهاينة وإلى الكابوس الذي يعيشه الصهاينة الذي وصل إلى أبعد وأعلى المستويات. هذا مندوب الكيان الغاصب في مجلس الأمن وهو يتحدث عن تهديد المسيرات الاف بي في
1: وتحلق بمرتفعات منخفضة ومن الصعب كشفها، وبينما وعندما تسمعها فوق رأسك يكون قد فات الأوان. لها أن تحلق دون أن يكشف أمرها لعشرات الأميال، وفجأة نراها فوق رؤوسنا.
0: يا ربي لك الحمد. وعندما تحلق فوق رأسك يكون قد فات الأوان. سلام الله على سواعد سادة المجاهدين في لبنان الذين نكلوا بذلك الجيش الذي قيل عنه لا يقهر. استخدموا الشبابيك، استخدموا كل وسائل التمويه، استخدموا النايلون، استخدموا كل شيء، وبالرغم من ذلك بقوة الله عز وجل ظلت مسيرات الـ FBV تلاحقهم إلى كل مكان، من الشاقوس، من الطاقة، من الباب، باب المركافة، من كل الاتجاهات كانت تصل إلى أهدافها مباشرة وعلى الهواء بقوة الله عز وجل. إلى رجال الحزب، إلى رجال السيد حسن نصر الله الشهيد الأسمى والأقدس، بهكذا عمليات، بهكذا تنكيل، وبهكذا أيضا مسار تترجمون واقع ما قاله شهيدنا الأسمى والأقدس. الكلام ما ترون لا ما تسمعون.
2: عدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: في الجنوب رجال لا يعرفون الهزيمة. بالأمس يوم حافل من العمليات، من التنكيل، من الانتصارات التي صدرها الأبطال في حزب الله.
1: لن تمروا، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
2: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.
3: في الجنوب
0: 41 بيان عسكري، كل هذه البيانات تترجم بأسا من بأس الله، ضربات متواصلة بالرغم من الإمكانات المهولة التي يمتلكها العدو، إلا أن كل تلك الإمكانات لم تحقق له أمانا ولم تصنع له نصرا، وما النصر إلا من عند الله.
4: من أين تأتون بهذا اليقين؟ نأتي بهذا اليقين أولا من إيماننا بالله ومعرفتنا به وتوكلنا عليه، وثانيا لأن من لديه شعب هو أشرف الناس، ومقاومون هم رجال الله، لا يمكن أن يشعر بالهزيمة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
1: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: لا تقل ماذا سيفيد شراء البسيطة، فالبحر قدرات والجدار لبنات. أنت بشرائك لمرة واحدة تمنح تلك الأسرة الثقة للاستمرار وتعطي الشاب المبتكر دافعا للتطوير. دعمك ليس إحسانا بل هو اعتراف بجودة جهد أبناء جلدتك وشراكة حقيقية في بناء مستقبل لا نحتاج فيه لأحد. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
4: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: ما ضعفوا وما وهنوا فهم قمم، ولا تظنن بأن الليث يبتسم. هنا الجنوب حيث الرماد بارود الرصاص، وعلى يد شعبي سيأتي القصاص. دم عباس أشعل الثورة، ودم نصر الله أوقد الجمرة، ودم الخامنئي غيث الزوال. ها قد أذن الثأر حي على القتال، لا طيب الله عيشة الذلة. نحن أشرف من قال كلا، الموقف صليات وجولات، وللنصر نجهز الرايات. سنعود إلى قرانا على أشلاء جندك المهزوم، وسنرفع شارة النصر عند تخوم التخوم. نحن رعب الشمال فاحذر، ستجدنا بين الصخور تحت الظلال، وصواريخ نصر الله ستشعل حصن خيبر. نحن من أحال المدرعات قبور، نحن من دمر ساعرة ويسعور، نحن من زلزل الكتائب السبع عند الثغور. رهن الأمين سنضرب ضربة الكرار، فارتقب بأسنا والله منتقم، ولا تظنن بأن الليث يبتسم.

في هذه الجزئية نواكب معكم مستمعينا الأكارم أهم وأبرز العمليات التي نفذها سادة المجاهدين في جنوب لبنان. استهدف مجاهدو حزب الله تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية جنوب لبنان للمرة الثالثة بصلية صاروخية. كما استهدف مجاهدو المقاومة تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في محيط قلعة الشقيف التاريخية للمرة الرابعة بصلية صاروخية. كما استهدف مجاهدو حزب الله تجمعا لآليات جيش العدو في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين للمرة الثانية بصواريخ نوعية. واستهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية. واستهدف مجاهدو المقاومة تموضعات لجيش العدو في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين بصاروخ نوعي. أيضا من ضمن العمليات النوعية التي نفذها مجاهدو حزب الله، حيث استهدف المجاهدون تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في محيط قلعة الشقيف التاريخية للمرة الخامسة بصلية صاروخية. كما استهدف المجاهدون تجمعا لجنود جيش العدو في موقع المطل بقذائف المدفعية. واستهدف مجاهدو المقاومة تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة القنطرة جنوب لبنان بصلية صاروخية. واستهدف أيضا المجاهدون تجمعا لآليات وجنود جيش العدو في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين بصلية صاروخية. واستهدفوا أيضا غرفة لجنود جيش العدو في موقع العباد على الحدود اللبنانية الجنوبية بمحلقة من نوع أبابيل الإنقضاضية، محققين إصابة مؤكدة. أيضا من ضمن العمليات النوعية، استهدف مجاهدو حزب الله آلية اتصالات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الإنقضاضية، محققين إصابة مؤكدة. وكانت المقاومة أيضا استهدفت تجمع لآليات وجنود جيش العدو في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين بصواريخ نوعية عند الساعة 6:40. واستهدفت المقاومة أيضا بصلية صاروخية تجمعات لجنود جيش العدو في مستوطنة كريات شمونة للمرة الثالثة. كانت هذه أبرز العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة في حزب الله ليوم أمس، حيث كانت استهدافات مركزة. وأيضا من ضمن العمليات والمواجهات التي نفذتها المقاومة بالأمس، أفشلت المقاومة عملية تقدم صهيونية باتجاه بلدة حداثة، وتم تدمير العديد من الآليات وتكبيد العدو خسائر فادحة في العديد والآليات.

نحن في مرحلة الدفاع عن أرضنا ووجودنا والتحرير. عم نواجه عدوان وجودي يريد إلغاء وجودنا. لازم نضل نقول لا للعدو، نواجه هذا العدو، نرفض بمقدار ما نستطيع، بمقدار الدفاع الموجود لدينا، وهو الاستمرارية في قول لا وعدم التنازل وعدم الاستسلام.

0: عم يتخبوا.
1: ليس في قاموسنا إلا الرأس المرفوع والانتصار للمقاومة. مع هؤلاء المقاومين الشرفاء الأبطال الذين سجدوا لله ولن يسجدوا لأحد على الإطلاق في هذا العالم، والاستشهاديون الذين باعوا جماجمهم وأنفسهم لله تعالى.
2: لا يرهبنا لا عدو إسرائيلي ولا طاغوت أمريكي، لا أحد في هذا العالم يستطيع أن يلوي ذراع شباب ورجال حزب الله.
1: لا يمكن إلا أن ينتصر. هؤلاء سيبقوا في الميدان. ليس في قاموسنا إلا الصبر والتحمل والبقاء في الميدان حتى النصر. لا يمكن أن نهزم، والحق معنا والأرض لنا والله معنا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله عز وجل.

إسرائيل كانت تريد إنهاء المقاومة، لكن لم تتمكن ولن تتمكن. هذه المقاومة مستمرة غصباً عن إسرائيل وأمريكا. هذه المقاومة مستمرة لأن فيها قادة شهداء، لأن فيها سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه والسيد الهاشمي. هذه المقاومة فيها الشباب المجاهد، هذه المقاومة فيها المرأة المجاهدة، الطفل المجاهد، الشعب الأبي الطاهر الذي يقدم ويعطي. هذه المقاومة لا يمكن إلا أن تبقى مرفوعة الرأس. إذا أرادت إسرائيل أن تنهيها فلتعلم أنها ستنتهي لاحقاً إن شاء الله بسبب ثبات هؤلاء المقاومين. وهيهات منا الذلة.

شمال فلسطين لن تكون آمنة ولو دخل الإسرائيلي إلى أي مساحة من لبنان.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. بطبيعة الحال يأتي مثل هذا اليوم ويأتي هذا التاريخ في مثل هذا اليوم ليذكرنا بالكثير من الذكريات، أهمها نحن هنا في إذاعة سام التي ترتبط بسام اف ام وترتبط بجمهور إذاعة سام اف ام. ذكرى مؤلمة جدا، ذكرى فقدنا فيها كادرا وكفؤا أساسيا وكبيرا وهامة وطنية عملاقة، فقدنا في مثل هذا اليوم الأستاذ العزيز والإعلامي القدير والمخضرم أحمد الحبيشي، وأيضا الدكتور شفيع ناشر، وهما من ضمن كادر إذاعة سام اف ام، وفتهم المنية في تلك المرحلة التي استهدف فيها العدو اليمن وأحرار اليمن وشرفاء اليمن، بل حتى وشرفاء العالم بأكمله من خلال فيروس كورونا. انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء.

إلا إذا كان بداياتها عظيمة، وهم كذلك، ما أعظمها وما أحسنها من خاتمة، أن تودع هذه الحياة وأنت متول لله ولرسوله ولأعلام الهدى من أهل بيت رسول الله. وكم ارتبطنا بهم رغم أنهم يعني كانوا في السنوات الأخيرة من عمرهم، انضمامهم إلى إذاعة السام كان في السنوات الأخيرة من عمرهم، إلا أنهم غرسوا بداخلنا الشيء الكبير والكثير جدا بكل ما تعني الكلمة. نحن لو فقدنا هامتين وطنيتين إعلاميتين عظيمتين بكل ما تعنيه الكلمة، كان لهما دور بارز وكبير في صناعة الوعي وفي التركيز على قضايا المركزية والأساسية، وأيضا في قراءة الأحداث ووضع النقاط على الحروف بخلاصة سنوات كثيرة قضوها في العمل الإعلامي، بتجربة كبيرة جدا عاشوها مع الجانب الإعلامي، بخبرة كبيرة جدا بكل ما تعني الكلمة. نحن خسرنا أكفاء وكوادر حقيقية، لكن عزاءنا فيهم أنهم مع الله وقضوا عمرهم في سبيل الله وتولوا الله ورسوله وأعلام الهدى من أهل بيت رسول الله، وعزاؤنا فيهم أنهم تركوا لنا إرثا معرفيا وحضاريا وإعلاميا كبيرا نتعلم منه ونستقي منه ونتمسك به ونسير على وفقه بإذن الله. رحم الله الأستاذ العزيز أحمد الحبيشي، رحم الله الدكتور شفيع ناشر، و إلى ملتقى بإذن الله تعالى في رحاب الله، وعند ربهم يرزقون بإذن الله أنهم سيكونون كذلك. العهد بأن سنواصل الدرب والمشوار والطريق، لن نتوقف، لن نهون، لن نضعف، لن نستكين مهما كانت التحديات، فأنتم مدارس الصبر والثبات والحلم والحكمة والتميز والتفرد. سلام الله عليكما يوم كنتما وطنيين، ويوم كنتما مجاهدين، ويوم وافتكما المنية، ويوم نلتقي في جوار الله سبحانه وتعالى.

طبعا عندما يذكر الأستاذ أحمد الحبيشي وأيضا الدكتور شفيع ناشر، عندما يذكر يقترن ذكرهما بالوعي، أيضا بالمواقف الواضحة التي تجسدت على أرض الواقع، بالرغم من حالة الاستقطاب التي كان يتعرض لها والإغراءات التي كان أيضا يتعرض لها الأستاذ أحمد الحبيشي، إلا أنه اختار الطريق، طريق الحق، طريق نصرة المظلومين والمستضعفين. لم تؤثر فيه الإغراءات وكل التهديدات أو حتى مختلف العناوين التي كان يستخدمها البعض لاستهداف الأستاذ أحمد الحبيشي. بالرغم من ذلك كان له موقف واضح وجلي أمام العالم بأكمله وأمام المستضعفين من أبناء هذا الشعب. وقف إلى جانب المستضعفين واختار الطريق، طريق المقاومة والجهاد ونصرة المظلومين والمستضعفين. وهكذا أيضا كان الدكتور شفيع ناشر. لذلك عندما يذكر الأستاذ أحمد الحبيشي وأيضا دكتور شفيع ناشر، نتذكر حالة الصمود والوعي والثبات التي عشناها على مدى كل هذه السنوات من العدوان. وكان بكل فخر أحد الأقطاب التي ساهمت في صنع هذا الانتصار، وأحد الركائز التي كانت إلى جانب المستضعفين في تبيين كل الوقائع وفي قراءة مختلف الأحداث والمستجدات التي كانت تطرأ في استهداف اليمن وفي العدوان على اليمن. كان إلى جانب المستضعفين بكل ما للكلمة من معنى، عاشا مع أبناء هذا الشعب كل اللحظات المؤلمة ولحظات النصر ولحظات الفرح والاستبشار بوعد الله عز وجل. ولذلك اليوم تقترن ذكرى رحيلهما بمشاهد الصمود والصبر والثبات والوعي التي لا تختزل بكلمات وبأحاديث، وإنما أيضا بالوفاء لهما من خلال استرجاع كل تلك الأحاديث وكل تلك الكلمات والوعي الذي بثاه لنا عبر أثير إذاعة سام أف أم. نفتخر في إذاعة سام أف أم بأننا كنا الصوت الناقل لذلك الموقف، لذلك الوعي، لذلك الثبات، لتلك الحقيقة التي أصرا على إيصالها لجميع المستضعفين في لحظة تكالب فيها الجميع ضد أبناء شعبنا اليمني. تكالب تحالف العدوان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ضد أبناء شعبنا اليمني، كادت الحقيقة أن تفقد مسارها لولا تحرك الأحرار من أمثال الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر. تحرك بجدية، بصدق، بإخلاص، بعزيمة، رغم كافة التحديات ورغم كافة المعوقات التي كانت تعترض طريق أي حر من أحرار هذا الشعب نتيجة لمواقفه المبدئية والثابتة. ولكن بالرغم من ذلك لم يبالي الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر من كل ذلك الباطل ومن كل ذلك الطغيان الذي استأسد على أبناء شعبنا اليمني وعلى الأحرار من أبناء هذا الشعب. مضيا بثبات، بعزيمة، بإرادة صادقة وبصدق مع الله عز وجل لتبيين الوقائع ولنشر الوعي ولمواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي الذي أتى برداء وبعباءة خليجية لاستهداف أبناء هذا الشعب. هذا الطريق وهذه الحقيقة لا زالت باقية، لأننا لازلنا مستمرون على ذات الطريق وذات المنهج، ونحمل وعي وثبات وأيضا نورانية أولئك العظماء الذين نستضيء بمواقفهم، بتحركاتهم، بجهادهم، بعطائهم، باستبسالهم في مواجهة الباطل.

هو ما يثير من قضايا. بعدين أصبحت الحروب النفسية أساسية في السياسة المعاصرة من وسائل تكنولوجية في الاتصال دائمة التطور، وسبب التناقض الذي سيظل محتدما بين قوى السلام وقوى العدوان. ثم بسبب الظاهرة التاريخية التي نعيشها الآن، وهي ظاهرة التحول العالمي من الرأسمالية إلى الرأسمالية المتوحشة، وما ينشأ عن هذه الظاهرة من صراعات تلبس أشكالا مختلفة. إذا كانت نقطة البدء في الحروب العسكرية هي الجيوش وتحركاتها، فإن نقطة البدء في الحروب النفسية هي الشعوب للتأثير على مواقفها وأهدافها وسلوكها واستعداداتها. أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج.

0: لنا خصة. خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو لنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو لنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو لنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.

إذن مستمعينا الكرام، على غرار هذه الذكرى المؤلمة والقاسية على قلوبنا وبالذات يعني هي على الوطن وعلى الواقع الإعلامي والمؤسسات الإعلامية بشكل عام، لا سيما إذاعة سام اف ام، باعتباري أن الفقيدين الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر هما من كادر إذاعة سام اف ام. على غرار هذه الذكرى تتحرك وفود إعلامية في هذه اللحظات صوب مقبرة ماجل الدمة لقراءة الفاتحة وسورة الإخلاص على الضريحين وزيارتهما، وأيضا تجديد الثبات على النهج وعلى الخط، لا ضعف لا وهن لا استكانة. على غرار ذلك ندعو كل الإخوة الأعزاء وبالتحديد الإخوة الإعلاميين للحضور عند تمام الساعة 10 إلى مقبرة ماجل الدمة لحضور هذه المراسيم، ووفاء وعرفانا وتقديرا للهامتين الوطنيتين الإعلاميتين الكبيرتين الأستاذ العزيز أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر.

سبب التناقض الذي سيظل محتدما بين قوى السلام وقوى العدوان، ثم بسبب الظاهرة التاريخية التي نعيشها الآن، وهي ظاهرة التحول العالمي من الرأسمالية إلى الرأسمالية المتوحشة، وما ينشأ عن هذه الظاهرة من صراعات تلبس أشكالا مختلفة. إذا كانت نقطة البدء في الحروب العسكرية هي الجيوش وتحركاتها، فإن نقطة البدء في الحروب النفسية هي الشعوب للتأثير على مواقفها وأهدافها وسلوكها واستعدادها. وأقدم معلومات للناس وأحاول قدر الإمكان أن أحلل الأحداث والمعلومات بما يساهم في تنمية الوعي عند المستمعين والمستمعات، عند المواطنين والمواطنات. وأنا سعيد أنا بكون سبب في توسيع قاعدة المستمعين لقناة سام اف ام، لأنه من الأفضل أن تعمل عمل جيد يؤدي إلى تفاعل الناس من أن تقوم بالتحريض على الفرقة والتحريض على الفتنة. الشعب اليمني قاوم بصراحة وبصدق هذا العدوان ونجح في إفشال دول هذا التحالف من تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية. نجح، صمد 4 سنين شعبنا يدخل السنة الخامسة بعزم أكبر على الصمود، وأيضا استعاد المبادرة وأحدث انقلاب في موازين القوة بفضل نجاحه في تطوير قدراته الصاروخية، الطيران المسير، وفي بناء اقتصاد. عموما هذا عبارة عن رصد أولي لإحصائية الخسائر التي ألحقتها الحرب العدوانية على اليمن بالبنى التحتية وبالضحايا المدنيين والمنشآت الخدمية والمنشآت الاقتصادية. وأعتقد أنه من واجبنا الآن أن نرصد كل جرائم العدوان، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقدم. وأود أن أشير إلى أن 39,856 قتيل وجريح معظمهم كانوا ضحايا جرائم بشعة، جرائم جماعية استهدفت الأطفال والنساء والرجال وصالات العزاء والأفراح وغيرها من المنشآت الحيوية التي تخدم حياة شعبنا، لكنها كانت ضمن التضحيات الكبيرة، ونحن مستعدين نقدم تضحيات أكبر من هكذا. إنما الدرس الآن هو يجب علينا أن نواصل عملية رصد هذه الخسائر.

وزير الدفاع السابق مع مايك بومبيو راحوا للكونغرس وقدموا شهادة قالوا إن التحالف السعودي في اليمن يلتزم بالقانون الدولي ولا يضرب المدنيين ولا يقصف الأهداف المدنية. يعني جنرالات كاذبين، سياسيين كاذبين، زي بوش زي ترامب. بوش نفس الشيء قال إن العراق يطور أسلحة نووية، وعلى هذه الحجة الكاذبة دبروا مؤامرة الحرب على العراق وتصفية العراق، ونفس الشيء الآن يدبروا ويقودوا مؤامرة الحرب على اليمن وتجويع الشعب اليمني والتخطيط لتفكيك اليمن.

خلونا نعود للقمة العربية الآن. القمة العربية معزق، القمة العربية هو معزق العدوان ومعزق المتآمرين على سوريا وعلى اليمن. لا يوجد لديهم شيء يستطيعون تحقيقه فيما يتعلق بسوريا واليمن إلا بموافقة أمريكا وإسرائيل.

0: إذن سنستمر معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الأثيرية عبر أثير إذاعة سام أفام. نخرج إلى هذا الفاصل، من بعده نعود لنواصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
3: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
4: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
5: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
4: استراحات عامة،
5: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
4: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
5: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
4: خدمة توصيل للوجبات،
5: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
4: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
5: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار، الاتصال على الرقم
5: 77-199-40 أو 07-451-960.
6: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
8: بصف لي المساله، ايش تفهم؟
9: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
8: ما لها؟
9: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
8: وما
9: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: الكل حنلقاهم
11: متواجدين على مدار ال 24 ساعة.
10: حيأخرونا؟
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج؟
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
10: أهو
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
13: سبفون، أصالة وتواصل.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
14: صالح سميع تكلم عن وجود أزمة شراكة مع التحالف، وخالد اليماني برضو قال انه في أزمة شراكة وقال انه ما فيش أزمة شراكة. المهم في أزمة. احنا نعرف انه التحالف عاش أزمة من البداية، دخلوا كلهم على أساس تلوا صنعاء خلال شهر أو شهرين، وكانوا واثقين من هذا، بالذات في يوليو 2015 عندما انسحبت قوات الجيش واللجان الشعبية من عدن وأبين ولحي. هي لم تدخل أصلا حضرموت ولا المارة، لم تدخل المناطق الشرقية، لكنهم بدأوا يراهنوا عنه في إمكانية الآن لسقوط صنعاء. وكانوا كما تعرفوا أن كل أبناء شيوخ الإمارات يجوا بطائرات خاصة ويلتقطوا صور، لكي بعدين بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة لما يدخلوا صنعاء كل واحد يطالب بكعكته.

0: يكسب المزيد من الغنائم والمزيد من الفوائد. ومن بين هؤلاء المدعو حافظ معياد. حقيقة نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على خطة حافظ معياد التي يحاول من خلالها تفريغ المناطق الخاضعة لسلطات الاحتلال من كافة مصادر القوة، وتفريغ البنك المركزي في صنعاء من كافة الأدوات التي يعمل عليها، وهي أدوات بسيطة. بعد ما تم نقل البنك إلى عدن لم يتبقى سوى أدوات بسيطة. هذه الأدوات البسيطة هي المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية المحايدة، زي الصليب الأحمر، زي منظمة أطباء بلا حدود، زي منظمة اليونيسيف، زي منظمة اليونسكو. هذه المنظمات الدولية والإنسانية هي تقدم مساعدات بسيطة، وطبعا هذه المساعدات تأتي مباشرة إلى صنعاء.
1: نحن إذن معكم مستمرون مستمعينا الكرام، نواكب هذه المراسيم لزيارة ضريحي الفقيدين أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر، ومن هناك ينضم معنا الإخوة الزملاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله.
1: إذن حتى هذه اللحظة ما يزال الإخوة الأعزاء يتوافدون إلى مقبرة ماجل الدمة وفاء وعرفانا وتجديدا للثبات على نهج وخط الفقيدين والهامتين الكبيرتين الإعلاميتين. اليوم نحن بعد مرور سنوات من وداع هاتين الهامتين، ماذا فقدنا بالتحديد؟ وأنتم الآن على نعم، إذن انقطع الاتصال والتواصل، ونرجو أن نعاود الاتصال مرة أخرى بالإخوة الزملاء الأعزاء في ماجل الدمة.
0: أولا هذه الجريمة أثارت في الواقع استياء المواطنين، غضب المواطنين لجهتين. أولا إن القناة العربية وقناة الحدث بعد دقائق من الحادث قالوا أنه قصفوا مواقع عسكرية لصناعة الأسلحة البالستية ومش عارف إيش في صنعاء، زي ما قالوا قبل شهرين أو ثلاثة أشهر عندما قالوا أنه قصفوا مصنع للصواريخ البالستية والطيران المسير في صنعاء، في حين هم يقولوا أن الصواريخ البالستية والطيران المسير هذا يجي لنا من إيران. هذه كانت أول فضيحة. وبعدين بعد ساعات طائرات مسيرة وصواريخ بالستية انطلقت من اليمن صوب المواقع العسكرية السعودية، وبعدين هم أنكروا أنهم قاموا بالعملية هذه. جريمة قصف المدرسة الابتدائية في سعوان، والمرة أعلنوهم وبالصور، الصور اللي من الطائرات اللي تبين الأهداف وكيف أنه تم قصفها قبل الحدث وقبل العربية وأجا حتى في قنوات كثيرة. وبعدين لما اكتشفوا أنه الضحايا كانوا من الأطفال هم شطبوا الخبر، حذفوا الخبر سواء من البث المباشر أو من المواقع الإلكترونية للعربية وللحدث والقنوات السعودية الأخرى.

0: بصراحة وبصدق هذا العدوان، ونجح في إفشال دول هذا التحالف من تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية. نجح، صمد 4 سنين شعبنا يدخل السنة الخامسة بعزم أكبر على الصمود، وأيضا استعاد المبادرة وأحدث.
1: إذن نستمر معكم مستمعينا الأكارم مباشرة وعلى الهواء عبر أثير سام أف أم في مواكبة الزيارة التي يقوم بها الزملاء من إذاعة سام أف أم، وأيضا بالإضافة إلى القيادات الإعلامية إلى ضريح الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر في مقبرة ماجل الدمة مباشرة وعلى الهواء. الأستاذ حمود محمد شرف، مرحبا بك أستاذ حمود.
2: مرحبا بك أخي علي، ومرحبا بالأخ العزيز ريان في كادر هذه الفترة الصباحية. حياكم الله أخي علي، نحييكم ونحيي جمهور إذاعة سام أم الوفي من ماجل الدمة، هذه المقبرة التي يرقد فيها الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشط، ونحن اليوم وتنفيذا لتوصية خاصة من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بعيدة رحيلهما، ننفذ هذه الزيارة الجماعية لضريحيهما، حيث أوصى السيد القائد بالاهتمام بإحياء ذكراهما السنوية وبالاهتمام بضريحيهما. وهنا الأوفياء من الإعلاميين والصحفيين والمحبين ومن أسرتي الفقيدين. ولماذا الحبيشي ولماذا ناشط؟ لأنهما يعدان رمزين من رموز صمودنا اليمني، رمزين من رموز الجبهة الإعلامية والسياسية في مواجهة العدوان، وقد اختطا دربا لكل سياسي وإعلامي في مواجهة العدوان، صاغاه بالوفاء بالتضحية بالوقوف في موقف الحق رغم المغريات رغم التهديدات. ونتذكر جميعا ما تعرض له الأستاذ أحمد الحبيشي من حملات تشويه، من حملات تهديد طالته من ما يسمى أنصار حزب المؤتمر آنذاك في العام 2017. وعلى الرغم من ذلك كانت له رسائل أبرزها هذا بلاغ للناس، أبرزها اذهبوا إلى حيث ألقت برحلها أم قعشم، وهكذا. فالحديث عنهما يطول، ولكن هذه الذكرى عزيزة خالدة، ونحن هنا العشرات نجتمع من الصحفيين والإعلاميين وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة إذاعة سام أف أم الأستاذ إسماعيل مدوكل، والعديد من كبار حامات اليمن الإعلامية والثقافية في مقدمتهم الأستاذ محمد حسين العابد. وأستاذنك أخي علي أن أنقل الميكروفون للأستاذ محمد العابد.
1: نعم تفضل.
3: نعم حياكم الله، السلام عليكم وعظم الله أجر الجميع.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ محمد. طبعا نحن نواكب معكم هذه الزيارة التي تقوم بها إذاعة سام أف أم وأيضا القيادات الإعلامية إلى ضريح الأستاذ أحمد الحبيشي وأيضا الدكتور شفيع ناشر في هذا اليوم، يوم لتجديد الوفاء إلى هؤلاء الذين يعدان كما قال الأستاذ حمود رمزين من رموز الصمود والثبات في مواجهة العدوان المستمر على أبناء شعبنا اليمني.
3: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجر الجميع. الرحمة لكل شهداء الوطن بما فيهم شهداء الحصار، بما فيهم الشهيدين السادين القريرين الذين حضر اليوم هذه الوقفة ذكر بضريحيهما الأستاذ أحمد الحبيشي الدكتور شفيع ناشر، والجمع الإعلامي الموجود والذي ما يزال يتواصل تجمعه بوجود الهامات الإعلامية والأستاذ إسماعيل توكل الأستاذ حمود شرف أسرة الفقيدة والفقيد الفقيدين موجودة أيضا أبنائهم. نعم. ومن ذويهم ومن يرود إليهم في هذه الحالة المهمة جدا والاستراتيجية، والتي كما قال الأستاذ حمد وهو يتحدث قبلي ويتحدث عن هذا التوصية وتوجيه من السيد القائد سلام الله عليه فيما يتعلق بالاهتمام بكل الشهداء وضمنهم هذين الشهيدين الإعلاميين المتميزين والذين كانوا يعني من ضمن بوادر وبواكر الصفوف الأولى في الاهتمام الإعلامي. الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع كان هامتان إعلاميتان وصل إلى مستويات كبيرة في نصرة الحق في العمل الإعلامي الذي ينبغي أن يكون عليها الحالة الجهادية والوطنية والاستراتيجية. معروف تاريخ كل منهما بأنه كان في مقدمة الصفوف خلال مرحلة ما قبل الوحدة اليمنية، ما بعد الوحدة اليمنية، ما قبل ثورة 21 سبتمبر، ما بعدها. ثم كان دائما عندما تتفاوت الأمور ينحاز إلى الحق، يكون في الجانب الإيجابي والصحيح الذي ينبغي أن يكون فيه. وكان أيضا يوجه، ومن خلاله تجربته تجربة ملهمة صنعت الكثير من الكوادر الإعلامية على مستوى مشارب وتوجهات فكرية وسياسية مختلفة لم يعني ترضى إلا أن تكون في صف الوطن بعيدا عن الانتماءات الضيقة أو الحزبية. نعرف مثلا الأستاذ أحمد الحبيشي كم عانى الحزب الذي افترض أنه لديه رئيس دائرة إعلامية ومتمكن إعلاميا ومستشار إعلامي، ومع ذلك لم يسمع له صوت من قبل تلك الطغمة الذي أبت إلا أن تذهب إلى الفتنة، فكان صوته مجلجلا عندما قال على نفسها جنة أم قشعمي ومن مقولته الشهيرة، فكان حينها في الموقف الصحيح ضد تلك الحالة التي انزوت وذهبت إلى حيث ألقت أم قشعم كما قال وإلى حيث ألقى التاريخ. عموما الدكتور جميل ناجي أيضا في برامجه في تحليلات السياسية وعلى كل المستويات سواء من خلال قناة المسيرة، من خلال إذاعة سام إف إم وبرنامجه الذي كان هناك أيضا، من خلال القنوات الوطنية الخاصة والرسمية، من خلال الصحافة والكتابة، كان متميزين في المجال الصحفية على مستوى كثيرة. لا ننسى بأن الأستاذ أحمد الحبيشي كان رئيس تحرير صحيفة الوحدة وأول من أسسها وكان رئيسها، والذي جعل لها خطا معينا أبى تلك حالات العدوان والفتنة إلا أن تذهب بالصحيفة بعيدا، ولكنها في النهاية الصحيفة لفظتهم ولم يستطيعوا أن يرفضوها. هو مؤسس صحفي، هو صاحب ورؤى ورئاسة التحرير صحف، وصاحب رأي متقدمة على المستوى الإعلامي. نحن لو نتحدث كما تحدثنا عن هذين الرمزين سنظل نتكلم ربما أكثر، وربما تفوتنا الفعالية والوقفة. ممكن نتواصل مرة أخرى وعلى أكثر من مستوى، ولا بد أن الإذاعة التي تحيي هذه الفعالية ستكون في مقدمة الجهات والحالات التي تتبنى مثل هذا الخطاب والنقل المباشر أو الاستطلاعات واللقاءات والاتصالات حول هذه الوقفة التي لا تدل إلا على ما ينبغي أن يكون عليه الشعب اليمني في كل حالاته، وعلى الإعلاميين في حالاتهم، وعلى هذا المستوى من الوفاء المهم والاستراتيجي جدا، وعلى كل وعلى كافة المستويات عموما.
1: نعم، التحية والشكر والتقدير لك أستاذ محمد ولكافة الحاضرين في هذه اللحظات لزيارة ضريح الشهيدين المرحومين الأستاذ أحمد الحبيشي وأيضا الدكتور شفيع ناشر وكل من يساهم ويشارك في هذه الفعالية. أشكرك جزيل الشكر والتقدير.
3: حياكم الله وعظم الله أجر الجميع مرة أخرى. السلام عليكم.
1: في أمان الله.
0: صالح سميع تكلم عن وجود أزمة شراكة مع التحالف، وخالد اليماني برضو قال أنه في أزمة شراكة وقال أنه ما فيش أزمة شراكة، المهم في أزمة. إحنا نعرف أنه التحالف عاش أزمة منذ البداية، دخلوا كلهم على أساس تلوا صنعاء خلال شهر أو شهرين، وكانوا واثقين من هذا بالذات في يوليو 2015 عندما انسحبت قوات الجيش واللجان الشعبية من عدن وأبين ولحي. هي لم تدخل أصلا حضرموت ولا المارة، لم تدخل مناطق شرقية، لكنهم بدأوا يراهنوا أنه في إمكانية الآن لسقوط صنعاء. وكانوا كما تعرفوا أنه كل أبناء شيوخ الإمارات يجوا بطائرات خاصة ويلتقطوا صور، لكي بعدين بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة لما يدخلوا صنعاء كل واحد يطالب بكعكته.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: تصل.
1: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: سام اف ام، والعود احمد.

الإمام علي صلوات الله عليه بعد أن عاش مجادلا عاش على هذا النحو الذي أصبح فيه فعلا، وهذه نقطة مهمة يجب أن نتفهمها شاهدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني في علي صلوات الله عليه نزل قول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحقق على بينة من ربه، وعلي صلوات الله عليه كان هو الشاهد لرسول الله، هو الشاهد من نفس رسول الله. إذا قال عنه في مكان آخر صلوات الله عليه: أنت مني وأنا منك، علي مني وأنا من علي. وجاء القرآن فإن يؤكد ذلك: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نذكر أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. جاء بنفسه ونفس علي بعبارة واحدة: أنفسنا. ويتلوه شاهد منه.

الشهادة هذه هي فقط تقتصر بأنه فعلا والله صح بما رأيناه من هذه المعجزة أو تلك المعجزة أنك نبي صادق. هذه شهد بها حتى المشركون في قرارات أنفسهم. فإن الظالمين لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما هي شهادة علي الرسول صلى الله عليه وعلى آله؟ إنها شهادة على مدى سنين، شهادة أداها في مواقفه، شهادة أداها في حياته كلها. أنت تريد أن تعرف عظمة هذا الإسلام؟ إذا كان هناك أي نظرية كما يقولون لا يمكن أن تعرف عظمتها عندما ترى ما تصنعه، عندما تقدمه من أثر، ترى نماذج ممن يحملون أفكار تلك النظرية، تجاوز تلك النظرية، توجهات تلك النظرية، فتراهم كيف هم هنا تحكم على تلك النظرية عندما كانوا يجسدونها بنسبة 100%.

لقد تعقد كثير من الكتاب والعلماء قالوا عن علي صلوات الله عليه أنه كان معجزة للرسول من هذا الاتجاه. ما يدين أن هذا الدين عظيم في واقعه هو دين يخاطبنا، دين يتحدث مع نفوسنا مع وجداننا، دين له رؤيته في نموذج للإنسان يريد أن يقدمه. كيف ذلك النموذج الذي سيقدمه الإسلام فعلا لمن يسير عليه؟ ترجع إلى علي وستعرف ذلك النموذج الذي لم يبهر فقط المسلمين بل بهر أيضا المسيحيين، فكتب عنه الكتاب المسيحيون فأعجبوا بعظمته، فأعجبوا بمصداقيته، اعتبروه عبقريا عظيما، اعتبروه مثلا أعلى حتى من غير المسلمين.

عندما ترجع إلى علي صلوات الله عليه في رؤيته، في مواقفه، في ممارساته، في سلوكياته، تجده فعلا نموذج للشخصية العظيمة التي يمكن أن يصنعها هذا الدين الذي جاء به محمد صلوات الله عليه. فهو شاهد لهذا الدين أنه دين كامل من إله كامل استطاع لتبليغه رسولا كامل. والله سبحانه الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل رسول الله استطاع وأكمله. هو من قدم هذا الدين كرسول الله. يريد أن نرى في الساعة نموذجا صادقا يشهد لعظمة هذا الدين. ارجع إلى علي ويتلوه شاهد منه.

قيمتك عليه. عندما ترجع إليها تجد عظمة الإسلام، تجد أحداث الإسلام متجسدة. وهذه لها أثرها في النفوس. كل شيء سيبقى نظرية، كل شيء سيبقى خاطر الاحتمالات إذا لم يكن هناك على صعيد الواقع ما يشهد لصحته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كما تأتي الشواهد في الأحداث في المتغيرات تشهد لهذا الدين وهو حق لا شك فيه، لكن كمنهجية تربوية لهذا الإنسان لينطلق إلى أعماق مشاعر هذا الإنسان ويفرض عظمته على هذا الإنسان من خلال الأحداث، من خلال الآيات، من خلال ما يقدم من نماذج. فعلى مستوى الإنسان ارجع إلى علي صلوات الله عليه، إنه شاهد، إنه شاهد على أنه حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد. هو كفى به شهيدا، ولكن من أجلنا نحن بين البشر الذي قال عنهم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قتل الإنسان ما أكبره، إلى آخر ما وصل به هذا الإنسان عندما يتجه إلى العناد. فمن أجل رحمة الله به، من أجل لطف الله به، من أجل رأفة الله به، يقدم له الشواهد في مختلف المجالات على عظمة ما قدمه له من منهج، على عظمة هذا الدين الذي أكمله له وأتم به النعمة عليه به ورضيه دينا يدين به أمام مولاه سبحانه وتعالى.

إلى رؤية علي صلوات الله عليه سيد الشاهد، رؤيته للحياة، رؤيته للإنسان. إذا جمعت في نهج البلاغة ما قال عنه الكثير، لأن علي صلوات الله عليه درجة عالما فيلسوفا

بل قدوة في كل هذا الاتجاه تبارك تعالى. اجتماع عالم انطار عالم نفس مرشد معلم في كل الاتجاهات طرد ذلك الشخص عظيما يقدم رؤية حقيقية وواقعية للحياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما؟
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
9: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: سام اف ام، والعود احمد.

99.1 سام اف ام مباشرة وعلى الهواء هنا 99.0. في هذه الظهيرة سنرفع اليد التي رفعها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في غدير خم، ونعيش معكم لحظات الولاء والتسليم والطاعة والانقياد لله عز وجل. لاح عيد الولا، مرحى وأهلا وسهلا، ديننا اكتملا لما هتفنا علياه. لإمامي علي أعلنت صدق التولي، فهو نعم الولي من بعد طه من الله. في الغدير اصطفاه طه بأمر من الله، أنصتوا لنداه والكل يدري بمعناه. من تلا إنما يزداد وعيا وفهما، غير قلب العمى تغفي عن الحق عيناه. حبه في دمي يجري ولحمي وعظمي، وله أنتمي حتى ألاقي به الله. باب علم النبي من الجهالات طبي، بلغ الناصبي هيهات تطفي هدى الله. بالولاء للعلم من آل طه سننعم، بأجل النعم نحظى بنصر من الله. والبديل الطغاة والمرء مع من تولاه، سنة في الحياة والكل في سلطة الله.

نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي. اللهم إنا نبرأ إليك من أعدائك ونبرأ إليك من أعداء رسولك ونبرأ إليك من أعداء الإمام علي. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واهدنا بكتابك الكريم، وانصرنا بنصرك، وأيدنا بتأييدك، اجعلنا معتصمين بك، إنك سميع الدعاء.

الأثير أثيركم والمقام مقامكم أيها اليمنيون الأحرار، يا من ترفعون اليد التي رفعها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله عبر أثير إذاعة سام أف أم في احتفال مباشر وفي غدير مستمر نحيي تفاصيل الولاية من خلال هذه الفترة والمشاركات الخاصة بكم أيها الأكاد.

0132226553 هذا الرقم خاص بالاتصالات ونستقبل هذه الاتصالات مباشرة وعلى الهواء. الرسائل القصيرة نستقبلها على الرقم 7909919991.

0: نبدأ في استقبال المشاركات وأولى المشاركات الهاتفية. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو مرحبا، حياك.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك؟
0: بخير، لك الخير يا نجم الدين.
1: المشاركة.
0: تفضل.
1: أهنيكم بمناسبة عيد الولاية. وأهني السيد عبد الملك.
0: سلام الله عليه.
1: والمجاهدين. وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت في صحة وسلام، حياك.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على آله.
1: يعني يوم الولاية كان من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه، وانصر من نصر، واخذل من خذل، عليه مع القرآن، والقرآن مع علي. يا علي.
0: ونعم بك، سلام ربي عليك وعلى هذا الوعي وعلى هذه الثقافة التي تتجسد في ثقافة ومواقف أبناء شعبنا اليمني الكبير والصغير. سلمك ربي وعافاك يا نجم الدين، وأحلى زامل وأحلى أنشودة من أناشيد يوم الولاية.

هي ظهيرة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، لأنها في حب النبي، في حب الوصي، لأنها أيضا تأتي في إطار عيد الله الأكبر، عيد إكمال الدين وتمام النعمة. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو ألو، الذي بعده. من الرسائل التي وصلتنا: السلام عليكم. وعليكم السلام، معاكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. نهنئكم ونهنئ قائد الثورة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الولاية، وكل عام ونحن وأنتم إلى الله أقرب. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى من أمرتنا بتوليهم من أعلام الهدى الذين أخرجونا من الظلمات إلى النور، ونطلب زامل إلى الجفات. ربي ناديني، والتحية للعميد يونس. لك التحية يا يونس.

0: اتصال جديد. الو مرحبا. الو الو الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ارحب يا نجمة الدين مرة ثانية. تفضل.
1: كمل المشاركة.
0: تفضل تفضل كمل.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا يحبك إلا مؤمن.
0: الله. ولا يبغضك
1: إلا منك.
0: الله.
1: الحق مع علي وعلي مع الحق ونحن نعلن الولاية لله ورسوله. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى أوليائك وأعلام الهدى من أهل بيت نبيك ونبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء الإمام علي وأعداء أوليائك وآل بيت نبيك. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
1: لبيك يا علي،
0: لبيك يا علي، لبيك يا علي. ونعم بك يا نجم الدين، أنت نجم هذه الظهيرة، بل نجم كل ظهيرة. ونعم بك.
1: شكرا
0: لك. التحية والسلام.

0: سؤال جديد، مشاركة جديدة. ألو مرحبا. ألو ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيد وعيد غدير مبارك علينا وعليكم
0: الجميع. الله يحفظكم، حياكم الله.
1: التحية لكم والتقدير والاحترام لسام اسم ولنجومها المبدعين المتميزين.
0: الله يحفظكم.
1: طبعا معك نزيل، النزيل علي شوقي مكين، نزيل إصلاحية الروضة.
0: حياك يا أخي علي.
1: حياك الله أخي الفاضل. منذ الأزل ونحن نسمع الخطباء الوهابيين،
0: نعم،
1: وهم يقولوا اعلموا أن كل اعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار إلى آخره.
0: نعم.
1: فكنت أسأل ما هي البدعة، إيش البدعة يعني، كنت أسأل زمان.
0: نعم.
1: بعد لما صرت لعنده قلت يا أخي أنا بنسمعكم كل جمعة البدعة البدعة، يا أخي قلنا أنا عشان نفهم. قال ما حدث في أمرنا فهو رد، شيء ما خارج عن الدين فهو رد. فإذا سمعت واحد سوداني بيسألوا، كان احنا موجودين، السوداني كان معنا، فذكروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والله العظيم يا أستاذ ما نقدر إيش اسمك. أني استغربت لما قال علي هو من الخوارج، من استغربت من هذا الكلام. قلت يا شيخ والله أن هذا أكبر بدعة لما تقول لي علي من الخوارج. صلى على النبي، علي ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله، وبمنزلة هارون من موسى من النبي صلى الله عليه وآله،
0: اللهم صل وسلم على وعلى
1: آله. وتقول لي من الخوارج؟ قال فيه لأنه الله يقول، بعدين يستدل في آيات في غير محلها وفي غير موضعها، يقول لك الله يقول إن من أولادكم فتنة لكم فاحذروهم.
0: أهم شيء يلبس الحق بالباطل هكذا.
1: أيوة. قلت لكن الله سبحانه وتعالى لم يقصد علي بن أبي طالب، ولم يقصد، ما قصد هكذا، هو قل إن من أموالكم وأولادكم فتنة لكم، أي قد يكون في فتنة، يعني قد، يعني أقول أضرب لك مثال، الحمد لله الله سبحانه وتعالى أتاني الحجة. قلت مثلا ابن نوح عليه السلام خرج عن الـ عن الـ عن الإطار الدين، وخرج عن
0: أبوه الله،
1: خرج قلت له، قال دحين وش تريد ندور؟ قلت والله ما أدور الحق، ما أدور حاجة، أما تقول لي علي من الخوارج أشي دليل، مع الدليل يثبت هذا. فسبحان الله ما قدرش، ولا قال أقول سير لك ناس ثانيين. قلت له والله العظيم يا أخي لكن أسمع تقول كل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة شوشت على الناس، تمام. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، للعلم بس لمعلومية السادة المستمعين، اليمنيين يحتفلون بعيد الغدير مش من اليوم،
0: منذ الأزل. الله
1: منذ الأزل، وأنا داري بهذا الشيء.
0: الله.
1: ما عدتي. وأنا داري بهذا الشيء أن المؤمنين يحتفلوا بعيد الولاية وعيد الغدير منذ الأزل، منذ أن دخلت اليمن وهم يحتفلوا. بس إنه كده قلت لك العفاشيين والنظام العفاشي كان يخفي هذا الشيء.
0: بالفعل.
1: يخفي. يقول لك لا هذا بدعة، هذا يخفي على الناس.
0: ويسعون لأن تسود الثقافة المغلوطة.
1: أيوة، لأنه حتى في المدارس. ليش أنا أشتي المستمعين يركزوا معي، لماذا غيب ذكر الإمام علي في المدارس في المناهج الدراسية؟ لماذا غيب؟
0: بالفعل.
1: ألا يدعو هذا إلى الاستغراب إن شيء متعمد؟ ما شدي. ألا يدعو ذلك إلى الاستغراب؟ ألا يدعو ذلك إلى الاستغراب إن الواحد يستغرب لماذا غيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه؟ حتى ما ذكرش حتى الإشارة في المناهج الدراسية.
0: بالفعل.
1: حتى الإشارة ما ذكر. بينما يقول لك ما روى الحديث عن يزيد بن معاوية كذا كذا كذا، رضي وعاد يقول لك رضي الله عنه. يا أخي هذا أمه آكلة الأكباد، والكل يعرف من هي أم يزيد بن معاوية،
0: هند بنت عتبة، أكبر أسطورة في البغاء،
1: والكل يعلم أن يزيد بن معاوية هو من ارتكب أفضع مجزرة في التاريخ، تاريخ الزمان وتاريخنا اليوم والتاريخ القادم، سيلعن يزيد بن معاوية إلى مزبلة التاريخ حتى تقوم الساعة، عندما ارتكب جريمة قتل
0: الإمام الحسين.
1: الإمام الحسين كرم الله وجهه، ولينا ولينا وأمير المؤمنين كرم الله وجهه. المهم يا سيدي، ولو قلت يزيد يقول لك رضي الله عنه، طيب هذا يزيد أنت هو قاتل، أنا برسالة هذاك الخطيب، طيب يزيد بن معاوية هو قتل حسن، قال أصدق للشيعة الإيرانيين
0: سيدا شباب أهل الجنة.
1: يقول لك لا، يقول لك لا أصدق هذا حق الشيعة، إذا كان حق الشيعة ويدوا لنا الحق فنحن نفتخر بهذا الشيء، وكما قال قالوا فليعلم الجن والإنس إني رافضي.
0: الله الله، فليشهد نعم.
1: خلاص إحنا رافضين وروافض ونفتخر.
0: نعم.
1: إذا كان روافض، إذا كنا نحن روافض في محبة الإمام علي وأهل بيته ومحمد صلى الله عليه وآل بيته الطيبين الطاهرين في محبتهم، يحسب علينا الوهابيين أننا روافض؟ ونحن روافض ونفتخر.
0: نعم.
1: بل الروافض تاج فوق رؤوسنا.
0: بالفعل اليوم من آثار ما وصلت إليها الأمة، يعني في هذا الواقع الذي نراه اليوم، أمة بلا مواقف، بلا تحرك، بلا اهتمام وبلا مسؤولية، هي أحد النتائج في التفريط في ولاية الأمر، في تولي الإمام علي وأعلام الهدى من آل البيت عليهم السلام.
1: نعم نعم
0: نعم، سلمك ربي وعافاك.
1: التحية لك وللمخرج ولكل العاملين ويا من عام.
0: أنت من اليمن؟
1: نعم، أنا من محافظة حجة مديرية عبد.
0: ونعم بك، سلمك ربي وعافاك. طبعا نتشرف بمثل هذه المشاركات عبر أثير إذاعة سام FM.
1: قلت لك يا سيد الفاضل، والله العظيم أننا كنا في جاهلية من صدق، ماشي من كذب. عندما غيب منهج الإمام علي كرم الله وجعه، وغيب علينا أن كيف الولاية، وغيب علينا هذا الشيء منذ أكثر من 40 سنة، ومنذ النظام العفاشي، وعلى فكرة النظام العفاشي هو يخدم الوهابيين، كان
0: نعم.
1: يخدمهم كان
0: بالفعل.
1: يا أستاذ، جاء أيضا القرني في سنة 2000 تقريبا 2007 أو 2008 عندما عمر جامع الصالح جامل على عبد الله صالح أو جامع الوجدانيس، ما قال له، قال في عندنا كاتب الصحفي تركي السديري يقول أبسط من يتكلم ببساطة هو الرئيس علي عبد الله صالح. مجرد ما اندلعت 2011 انقلب على عبد الله صالح عايد القرني.
0: بالفعل
1: انقلب، لأنه من الإخوان المسلمين.
0: بالفعل، وهكذا هم يعني يتقلبون وفق المصالح ووفق الأهداف والأجندات التي يرسمها لهم اللوبي الصهيوني ومن يحركهم. أشكرك جزيل الشكر والتقدير على هذه المشاركة وعلى هذا الوعي.
1: الحمد لله، والتحية لكم، وهنئ سيدي ومولاي وقائدي وتاج رأسي سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بعيدي الإضحى وعيد الغدير الأكبر، ونقول وندعو من هذا المنبر أنه يوم الخميس نريد تحشيد لا نظير له،
0: يوم من أيام الله.
1: نعم،
0: نظهر فيه البهجة.
1: نعم،
0: الله ونعم بك.
1: تحية وتقدير واحترام لكم.
0: لك التحية والسلام، شكرا جزيلا لك، في أمان.

من الرسائل التي وصلتنا سعد الله صباحكما أستاذي العزيز علي والعزيز الراقي يونس، حين تهب نسائم الغدير تتزين الأرض بنور سماء وتتنزل على القلوب سكينة اليقين، ويتهيأ اليمنيون لاستقبال يوم ليس كمثله، يوم الولاية، يوم اكتمال الرسالة وإتمام الدين، يوم نصب فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عليا أميرا للمؤمنين وعلما للهداية وراية لا تطوى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ليست هذه المناسبة في وجدان اليمنيين حدثا عابرا في سجل التاريخ، بل عيد أعظم وعهد متجدد وبيعة لا تنقضي، يعبرون فيها عن الولاء الصادق والوفاء الدائم والانتماء العميق لإمام المتقين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يحيون ذكراه كما يحيون

0: عزتي. اتصال جديد، مشاركة جديدة. ألو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله علي، نور كيفك الغالي، نورت الإذاعة، يحفظك ربي وينصرك ويجعلنا مع الإمام علي لا نفلت أبدا. كلكم كل عام وأنتم بخير
0: وأنتم في صحة وسلام
1: إن شاء الله، لما نطير طرنا الشيطان هذا اليهودي النصراني
0: بإذن الله.
1: ونقول يا شعب اليمن اسقموا بالإسلاء، اسقموا بحبل الله وبحبل الرسول وبحبل الإمام علي الذي نصر العالم، نصر الأمة بكل الذي هو قرآني.
0: الله.
1: قرآني، القرآن مع علي وعلي مع القرآن، لا نترك أبداً أبداً تربية جهالة الحسن والحسين الذي هو فاطمة الزهرة، فاطمة البصور، فاطمة نساء العالم، نهاد القرآن وقرآنه والدين دينه مع الله ومع القرآن ومع الله، وأن إحنا لا نفلت أهل البشر أبداً أبداً.
0: نعم،
1: هذا ديننا للإسلام، ديننا الصابن مع الله، نربي أولادنا، نعلمهم للقرآن، نعلمهم للدين الإسلام، لا نعلمهم للحرف النعمة الصربونا، لا نعلمهم لكل مكان، نخليهم يغيثوا جسوا والقرآن وآثر. أنا أرجوهم لجاية عن نساء اليمن ورجال اليمن كلنا إن شاء الله اليوم يخرجوا، ويوم العيد اليوم.
0: كيف؟
1: اليوم العيد وغدوة
0: يوم الخميس.
1: يوم الخميس إن شاء الله، إن شاء الله
0: بإذن
1: الله يوفق اليمن كامل، يوفق الأمة الإسلامية. وأن إحنا أنا أهني إيران الذي ضربت عليهم الكويت، يداير عبدتم من مر ورنا معاهم كلنا، يداير عبدتم العدم يهود ونصارى الذي خذوا لبنان جاسم بحربوا واسم، وهم بتفرجوا عليهم يا عداء أين الإسلام، يتقوا الله ويراقبوا الله ورجعوا لكتاب الله ولا القرآن ولا الجهاد. يداير أبوها أمريكا وإسرائيل باطلة مليئة والدنيا أو النصراني، هذه لا نترك شيئهم أبدا، إن إحنا سنبرهم المدادة القوى المسلحة، والله ما نظلتهم أبدا نكتم بالله. لا عزيزنا أواجههم اليهود والنصارى، أواجه مع بعض هالي من خشف وعم ربهم، والله لو شفت يرتع عبدتم، أنا حبايل عبدتم وأنا حيل عبدتم، بس كاتم كاتم من بالله من عبدتم، ما عبدت خشف ولا عبدت لبنى، إن إحنا مع الإجلاء نتقي الله ونراقب الله ونرجع إلى كتاب الله إلى الجهاد مسائل أبو اليهودي الإسرائيلي والأمريكي. أحيي القوى المسلحة وأحيي الأبطال المتدفع الجوية القوى البحرية الذي عيونهم ساهرة والذي ضربوا الطائرة في مارب رجال الإسلاء إن شاء الله. انحروا أبدتم، كل ما أخذوا لليمن لابد انحروا، وأهمية الجهاد في كل جباب وكل خندق، أقول لهم كل عام وهم بخيرين وحد يزايد إن شاء الله، الله ينصرنا على قوم الكافرين ويجدد رمزة المجاهدين يا رب العالمين. ونقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، أتحية لكم جماعة ورحمة الشرف والنعمة الطيبة، وكل لكم المذيعة والمذيع نزيكا إذا عدتان اسم كلمي على عام الشرف، وقول لي سلم على عبد الله حزي ما عطوشل
0: يصال بإذن الله. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة يا عم. الله يحفظكم، الله يحفظكم، في أمان وأنتم في صحة وسلام. الله يحفظكم، في أمان،
1: الله
0: في أمان.

وصي النبي علي بأمر من العلي، وللعدل صوته به الظلم ينجلي. وفي هل أتى رقى إلى خير منزلي، وكم من فضيلة فريد بها علي. عيدنا ذكراك يا ولي الله يا ابن أبي طالب، عيدنا ذكراك، آه ما أحلاه.

الإبا جالب فيه عاهدناك وتلاقفناه شاب عن شائب فاز من والاك من تكن مولاه إنه الغالب ويح من عاداك ظل ما أشقاه خاسرا خائب كيف لا نهواك وهو من يهواه ناقص عائب لم تزل يمناك في سبيل الله سيفه الضارب.

0: رحاب عيد الغدير. سنستمر معكم مستمعينا الأكارم، نخرج إلى هذا الفاصل، من بعده نعود لنواصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات أنتر 7 جيجا وأنتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
8: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
9: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
8: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
9: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
8: استراحات عامة،
9: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
8: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
9: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
8: خدمة توصيل للوجبات،
9: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
8: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
9: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
8: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
9: 77-60-199-40 أو 07-451-960.
10: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
11: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.

مجددا نرحب بكم ونستمر معكم مستمعين الأكارم عبر أثيركم سام اف ام. بعثر خصمها جبال شعبنا ثيب. كل عام وأنتم بخير، بعيد الغدير الأغر، عيد الأعياد، أهنئكم ونهنئ السيد القائد، وكل عام وأنتم بخير. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والا وعادي من عادا، وانصر من نصره، واخذل من خذلها المرسلة ابنة الشهيد بشير قيس. شكرا لك يا ابنة الشهيد، سلام الله عليك وعلى هذا الوعي. أيضا من الرسائل، سلام الله عليكم والمخرج المجاهد، أحب أهنى سماحة المولى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع مجاهدي محور الجهاد والمقاومة بمناسبة عيد الله الأكبر، ولاية أمير المؤمنين الإمام علي كرم الله وجهه. كل عام والولاء ثقافتنا، وهدى الله بصيرتنا، ورضوان الله غايتنا، وآل البيت سفينتنا، وابن البدر سيدنا وقائدنا. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر وعزة وكرامة. وأتمنى من المخرج يسمعنا زامل عيد الولاية العيسى الليث، لكم خالص التحايا فاطمة الوايلي. شكرا لك يا فاطمة.

ألو مرحبا. الذي بعده. من الرسائل التي وصلتنا: تهنئة عيدية، كل عام والولاء ثقافتنا، وهدى الله بصيرتنا، ورضوان الله غايتنا، وآل البيت سفينتنا، وابن البدر علمنا وقائدنا، وأنتم بألف خير ونصر وصحة إن شاء الله. معكم الغدير من صعدة. شكرا لك يا الغدير. أبو خليل الحاوي: إذا غابت الأيادي عن مصافحتكم فأرسلنا قلوبنا تعانق أرواحكم، وزيناها بصدق محبتنا لكم. نحن على يقين بأن الرسالة أدنى درجات التواصل، لكنها تحمل مشاعر تلامس عنان السماء حبا وودا لكم. حفظكم الله وأسعدكم. عبدو علي حاوي. شكرا لك يا عبدو. سلام الله عليكم. وعليكم السلام أستاذي علي، أخباركم؟ أخبار خير. نحمد الله ونشكر عيادة وعيدين، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. ونهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة عيد الغدير. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى من أمرتنا بتوليهم، سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. والتحية لكم وزامل من المايسترو المبدع يونس لعلي أنتمي بنت أبو نجوم المحاجري. شكرا لك يا بنت أبو نجوم. أيضا أكبر نعمة نحمد الله عليها هي نعمة الإمام علي صلوات الله عليه، أن يكون علي هو ولي الأمة. وعيد غدير مبارك وكل عام وأنتم بخير. أخوكم المجاهد حمزة الغماري. قوة.

عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، وحفظ الله سيد القائد وجميع المجاهدين في كافة الجبهات وجميع المشاركين والمشاركات، كل عام وأنتم بألف خير. ونهنئ ونبارك لجميع أبناء شعبنا اليمني والسيد القائد عيد الغدير، والتحية لكم هاجر صدام. شكرا لك يا هاجر صدام. من الرسائل أيضا: أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أخي علي والمايسترو المخرج، نحن اليوم نرفع اليد التي رفعها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، نحن اليوم نتولى من أمرنا الله بتولي، والذي أنزل الله فيه الآية: ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا الرسالة متداخلة. المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي، شكرا لك يا أخت الشهيد من الدريهمي، وسلام الله على هذا الوعي وعلى أيضا هذه الثقافة. أيضا من الرسائل: على نهج الكرار سرنا وفي ميزان الحب عشنا، فإن قول المصطفى: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هو دستور حياتنا. إن الولاء لنهج علي ليس شعارا يرفع، بل هو فعل يرى في سواعدنا التي تبني ولا تهدم، وفي قلوبنا التي تحمي ولا تؤذي. فمن أراد أن يثبت حبه فليكن كالحيدري في ثباته، سيفا مسلولا في وجه كل ما يفسد أخلاق مجتمعنا. تحية لكم جميعا، ندى العسل. شكرا لك يا ندى.

السلام عليكم. وعليكم السلام، طيب الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ظهيرتكم معطرة بأزكى الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي جعلنا متمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الإمام علي، وكل عام وأنتم بألف خير والثبات على الولاية إن شاء الله. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. أتقبل خالص التحايا من محبة القرآن وإنشودة غديرنا غديرنا أعظم أعيادنا. شكرا جزيلا لك يا محبة القرآن.

السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للموضوع تولينا للإمام علي هو النصر بحد ذاته، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، نحن مع علي ومع وعلي معنا. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طبعا هذه الرسالة بدون اسم، ما باسم، معاكم أنا رؤى محمد وزامل يا خير داعي. شكرا لك يا رؤى محمد.

ولاية الإمام علي عليه السلام هي امتداد لولاية الله وولاية نبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن قد تولينا الله ورسوله والإمام علي عليه السلام لنحظى بنصر الله وتأييد الله. تولينا أو تولينا للإمام علي، وحبنا له ليس تولي وحب أجوف، بل تولي وحب صادق، التولي الذي يجعلنا ننطلق للجهاد في سبيل الله وأعلى كلمة الله، ننطلق لا نخشى كيد البغاة. نحب الإمام علي ونتولاه لأن ذلك هو الحصن الحصين لهذه الأمة لتنجو من كيد الكائدين ولتنجو من الضلالة والانحراف. رسالة من قاهرة الأعداء، شكرا لك يا قاهرة الأعداء.

من الرسالة أيضا والمشاركات، نهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيوم الولاية الذي يعتبر يوما تاريخيا للأمة الإسلامية، وسلامي لكل طاقم سام. ماجد الأديب أب القفر، شكرا لك أخي ماجد، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. معاكم دروب الوطن من ريف أجل يا منعة، طلعوا زامل قسيم الجنة والنار، ابشروا بعزكم.

طبعا الرسائل كثيرة ولا زالت مستمرة، ولكن يبدو بأن هنالك خلل في تلفون استقبال الرسائل. نعتذر عن قراءة ما تبقى من الرسائل واعذرونا واحملونا على السلامة. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا، وأيضا الشكر الكبير والكثير لكل من أرسل ولم نقرأ الرسائل الخاصة بهم على الهواء مباشرة. يونس الأكو، علي مجلي، ريان العزعزي، وكل كادر إذاعة سام أفم، دمتم في عزة وفي تولي للإمام علي ولأعلام الهدى من آل البيت عليهم السلام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول، أهمية الموقف العلمائي الصادق في كشف الجرائم وعظم جرمها وعظم الجرم حينما يكونون الموقف العلمائي الصادق في كشف الجرائم، هذا مهم جدا، هذا درس يجب أن نستوعبه. لكن أيضا في المقابل عظم جرم هؤلاء العلماء عندما يكونون في صف الظالم، كما تبين لنا في الدرس الماضي حينما رأينا نموذج العالم محمد رشيد رضا وهو يتعصب لابن سعود في هذه الواقعة، في مقابل السيد محسن الأمين العاملي الذي انتصف للضحايا وللشهداء. فقد كشف الدرس أن العلماء ليسوا سواء أمام القضايا الكبرى، منهم من يبرر للظالم ومنهم من يفضحه، وحينما يتحول العالم إلى مدافع عن الجريمة فإنه يمنح القاتل غطاء دينيا ومعنويا خطيرا. أما العالم الصادق فيقف مع الدماء المظلومة ويفكك التبريرات ويعيد للضحايا صوتهم وحقهم. في واقعنا المعاصر نرى نماذج كثيرة من رجال دين يبررون مجازر بحق المدنيين بدعوى الخطأ التكتيكي أو خلطهم بمقاتلين أو الظن أو أنهم يستحقون القتل، كما حصل في العدوان على اليمن. رأينا علماء من علماء السعودية، طبعا البلاد السعودية ومن غيرهم، برروا لهذا العدوان وقد رأوا مجازر بشعة جدا بحق اليمن، كذلك العدوان على إيران، بل وحتى العدوان على فلسطين ولبنان من قبل إسرائيل وأمريكا. هناك علماء مسلمون يبررون للأمريكي والإسرائيلي عدوانهم على المسلمين، للأسف عندما يحملون الضحية المسؤولية عن تلك الجرائم التي يرتكبها اللوبي الصهيوني بأذرعته إسرائيل وأمريكا. أي عالم دين يسكت عن جريمة أو يقدم تبريرات واهية لمرتكبيها يكون شريكا في الدماء قبل أن يكون ناصحا للأمة. والدرس الذي يجب أن نفهمه أن النخبة الفكرية والدينية مطالبة بالوقوف مع الحقيقة وليس مع السلطان، وإلا أصبحت أداة لتضليل الرأي العام وتبرير الإجرام. الدرس الثاني، التوثيق الدقيق يحمي ذاكرة الضحايا من الضياع. فاختلاف المصادر في عدد الشهداء يبين خطورة غياب السجلات الرسمية والتوثيق المنظم وقت الكوارث. الجرائم الكبرى إذا لم توثق بدقة تترك عرضة للتلاعب والتقليل والإنكار والتضخيم غير المنضبط. ولهذا رأينا كيف تم التعامل مع تلك الأرقام المختلفة حول عدد الشهداء، واستدللنا بقضية أنه استقر الوضع بين اليمن والسعودية على أنهم أكثر من 3000 شهيد. وفي واقعنا يجب من هذا نستفيد أنه يجب إنشاء السجلات ومراكز التوثيق للضحايا والشهداء والانتهاكات قبل أن تبتلعها الروايات المتضاربة. وهذا يبين أهمية توثيق جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وجرائم الأمريكيين والصهاينة والبريطانيين بحق اليمن أيضا. فحفظ الأسماء والأرقام والوقائع جزء من العدالة وليس مجرد عمل تاريخي بحت. الدرس الثالث، الجراح الوطنية الكبرى توحد الشعوب إذا أحسن توظيفها. رأينا كيف أن مجزرة تنومة لم تكن مأساة منطقة واحدة، بل أصابت اليمن كله بمختلف مناطقه وفئاته. فالشهداء كانوا من العلماء والفضلاء والأشراف والضعفاء ومن ألوية عديدة ومدن وقرى متعددة. ولهذا تحولت المجزرة إلى ذاكرة جامعة وشعور وطني عام في ذلك الحين طبعا، واستعداد شعبي واسع للانتصاف. وهذا ما يجب على الدولة أن تجعلها مناسبة وطنية لتحفيز وتمتين الذاكرة الوطنية للإعداد والاستعداد. وفي واقعنا يمكن للآلام المشتركة أن تتحول إلى قوة وعي ووحدة ومقاومة إذا لم تستغل للمزايدات والصراعات. الأمة التي تحفظ جراحها الجامعة تستطيع أن تبني عليها وعيا وطنيا صلبا. الدرس الرابع، تبرير الجريمة أخطر من الصمت عنها. فرأينا في الدرس الماضي كيف عرض نموذج لمن حاول تبرير قتل الحجاج بادعاء أنهم ظنوا أنهم نجدة أو قوة مقاتلة. هذا النوع من التبرير لا يكتفي بإخفاء الجريمة، بل يقلب الضحية إلى متهم والجلاد إلى معذور. ومن هنا تأتي خطورة الإعلام والكتابات المنحازة حين تصوغ أعذارا باردة للقتل والنهب والاستباحة. وفي واقعنا يجب مواجهة كل خطاب يهوم من دماء الأبرياء أو يختلق لهم تهما بعد قتلهم. فالعدالة تبدأ من تسمية الجريمة باسمها ومنع تحويل دم الضحية إلى مادة للمساومة أو التبرير. طبعا كنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف ضاعت أسماء الآلاف آلاف شهداء بين غياب التوثيق الرسمي وسطو الأيدي المرتزقة على الذاكرة اليمنية. وسألنا أيضا وقلنا هل كان عدد الناجين من مجزرة تنومة بضعة أفراد فقط كما قالت بعض الروايات وبعض الأخبار، أم أن التحقيق يكشف رقما أكبر بكثير مما شاع في الروايات. أيضا سألنا وقلنا لماذا يجب على اليمنيين اليوم أن يعيدوا فتح ملف التوثيق لأسماء شهداء تنومة والناجين منها قبل أن يبتلعهم النسيان؟ والواقع أنه رغم تصريح سيرة الإمام يحيى وهي مصدر أصيل للحادثة، صرحت صر يعني ذكرت السيرة بشكل صريح أنه لا تخلو قرية من قرى اليمن عن مصاب بعض أهلها بين هؤلاء الحجاج، إلا أنه للأسف لم نعثر اليوم ونحن عندما قمنا بجمع المادة، مادة كتاب مجزرة الحجاج الكبرى، لم نعثر على توثيق رسمي أو شعبي لأسماء هؤلاء الحجاج، لا في المركز الوطني للوثائق ولا في المكتبات ولا في غيرها يعني، وربما نعثر في المستقبل على شيء من ذلك، لكن حتى الآن لم نعثر على قائمة يتوضح فيها أسماء هؤلاء الضحايا. فقط استقر وثبت أنهم عددهم أكثر من 3000، لكن ما أسماؤهم كلهم هذا لا زلنا نجمعه حتى الآن. لا ندري هل قامت حكومة الإمام يحيى بتوثيق أسمائهم وإنشاء قوائم بها استعدادا لأي حل قضائي يمكن أن يصدره الخصم المحكم عبد العزيز، ف يعني لم نجده بسبب القصور في البحث وعدم يعني، أم أن هذه المسألة كانت موجودة يعني الإمام وحكومة اليمن يعني وثقت وكتبت قائمة بأسماء الشهداء واستعدادا لأي حل قضائي طبعا يعني، لكن الأيدي المرتزقة التي وظفتها حكومة ابن سعود عند اشتعال الثورات في اليمن بالسطو على الوثائق الهامة أخفته، أم أن حكومة الإمام يحيى أيضا ساهمت في وأد قضيتهم ودفنها بعد تكليف نفسها بالقيام بحصرهم واكتفت بالتحقق من أعداد الجثث بغض النظر عن التحقق من هوية كل منهم؟ طبعا أميل أنا إلى الترجيح أنه الاحتمال الأول الذي يليق بحكومة الإمام يحيى وبحرص الإمام يحيى نفسه على الانتصاف على للمظلومين، وينسجم أيضا مع خيار المواجهة السياسية والقضائية الذي اتخذه، وأيضا مع طبيعة استقراره على رقم 3000 شهيد، كما أننا أيضا ظفرنا بتقدير قيمة المنهوبات وهو دليل على قيام الحكومة بعمليات إحصاء وتقدير. لكن للأسف الشديد ما يجب أن نفهمه وما يجب أن يعرفه الجميع أنه لا بد من الاعتراف أن السعوديين عبر أدواتهم ومرتزقتهم سطوا على الوثائق الرسمية اليمنية واستطاعوا الاستيلاء على عدد كبير منها عند أحداث ثورة 26 من سبتمبر 1962 ميلادية. يعني مثلا نجد أنه عملية سطو كبيرة حصل السعوديون بموجبها على أهم الوثائق اليمنية التي تعود إلى عصر آل حميد الدين. مثلا عضو مجلس الشورى محمد عبد الله آل زلفة في كتابه عسير في عهد الملك عبد العزيز يقول في صفحة 162 و163 يقول: ولقد كشفت لنا وثائق خزانة الإمامة بصنعاء والتي تبعثرت بعد الثورة اليمنية عام 1962 ميلادية عن كم من البرقيات والوسائل والتقارير. طبعا هذا كلام واضح جدا، هذا أحد المقربين من النظام السعودي، أحد أقطاب النظام السعودي طبعا ومثقفيه، يقول بأنه وصلت إلى أيديهم كم كبير جدا من الوثائق والبرقيات. يقول: كشفت لنا وثائق خزانة الإمامة بصنعاء التي تبعثرت بعد الثورة اليمنية. وهذا أجد له شواهد كثيرة جدا، يعني دمر الإرشيف اليمني الذي كان في عهد آل حميد الدين للأسف، إما بتسليط السعودية لعملائها أن يحوزوا كل الوثائق إليها أو بسبب الجهل. وهذا أنا أرويه عن أحد الذين شاركوا في الثورة وهو أستاذ تاريخ الحديث في كلية الآداب في جامعة صنعاء، أخبرنا عند المحاضرة وقال بأنه هو يعني في أيام الثورة يعني بعد يوم أو يومين تقريبا رأى عسكري ومعه شوالة كبيرة، معه شوالة كبيرة فيها أوراق، وهذا العسكري ذاهب بهذه الشوالة إلى المزبلة، فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي هذا الشوالة. قال: الفندم نرميه. قال: فأدخلت يدي في الشوالة فإذا بي أجد وثيقة، يعني مجموعة من الوثائق رأيتها هكذا من الوثائق التي تعود طبعا للعصر الحميدي، عصر آل حميد الدين. فقلت له خلاص هذا بغشيش لك، خذ هذا، اعطاه بقش، قال هذا خذها وانا بروح ارمي لك هذا الزباله. وبالفعل يعني اخذ مجموعه، يعني يقول حتى يتندر، قال انه هناك وثيقه مكتوب فيها الولايه، يعني كانت هناك تقريبا محادثات او مفاوضات او اتفاق معين بين اليمن في ذلك الحين وبين امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، وقد كتبها المترجم اليمني الولايات المتفقه الامريكيه. المهم الشاهد انه هكذا عبث بتاريخ اليمن، وكان على هؤلاء الثوار وعلى هؤلاء الذين اطاحوا بالارشيف اليمني ان يفرقوا بين امرين، بين اليمن وبين السلطه الزمنيه. آل حميدتين سلطة زمنية تأتي وتروح وتذهب، مثلهم مثل أي نظام، لكن اليمن باقية. لماذا لم يتم الحفاظ على الوثائق، ولا سيما الوثائق التي نتحدث في سياقها، وثيقة وثائق تتعلق بتنومة؟ لم نجد شيئا يتعلق، يعني أعدمت تماما الوثائق المتعلقة بتنومة. ولا أظن أبدا أن لا نجد وثائق تتحدث عن هذه المجزرة، عن أعدادها، عن قضايا. ما وجدنا أبدا يعني كان يفترض أنه يحظى المركز الوطني للوثائق بشيء من ذلك، لكن للأسف الشديد تم العبث بالوثائق اليمنية، وتم أيضا تهريبها إلى الخزائن السعودية، وأتلفت السعودية طبعا كثيرا منها الذي ليس في صالحها، لكنها أيضا أظهرت، السعودية أظهرت الذي ترى أنه في صالحها ونشرته في ما تسميه الكتاب الأخضر، ولعل سجلات أولئك الشهداء كان منها. ومن المعروف أن السعوديين كانوا ولا زالوا يضغطون بالترهيب والترغيب في اتجاه تنظيف جرائمهم وغسلها وتجنب إظهار تاريخهم بالصورة المتسخة التي هو عليها في الواقع. ومع ذلك لا نقطع الأمل، لا نقطع الأمل بأنه لا يوجد أي وثائق. فمن يسمعونني مثلا هنا الآن مدعوون جميعا أنه إذا رأيتم وثائق تعنى بهذه القضية ولها علاقة بهذه القضية، فأنا على استعداد لحفظها وأرشفتها والاستفادة منها ونشرها إن شاء الله. كذلك المركز الوطني للوثائق مستعد لحفظ كل هذه الوثائق، فلهذا بجهد شخصي بسيط وبالتواصلات البسيطة جدا قمت بجمع أسماء وتراجم من عثرت عليهم من الشهداء مساهمة في تلافي التفريط اليمني تجاههم، وأملا في أن تصدر قوائم محققة. طبعا بالنسبة للناجين شاع كثيرا في المصادر التاريخية أن عدد الناجين قليل جدا، بعضهم قالوا شخصين، بعضهم قالوا خمسة، بعضهم قالوا ستة، بعضهم قالوا 7 أشخاص. هذه روايات موجودة في كتب عديدة، يعني مثلا نجد مثلا في كشف الارتياب يقول شخصين، في كتاب رحلة في العربية السعودية السعيدة، رحلة في العربية السعيدة لنزيه العظم، كذلك في كتاب الشهاري المطامع السعودية في اليمن يتحدث عن 5 أو 6 أو 7، هم من تولوا الإخبار والرواية لوقائع الحادثة الأليمة، هكذا قالوا. لكن هذه المعلومات عند التحقيق العلمي ليست سوى شائعة، لأن هناك معلومات من المعايشين أنفسهم للحدث يقدمون أرقاما أكثر من ذلك بكثير. ومن خلال عملية التتبع والاستقصاء البسيطة والأولية التي أجريتها بعون الله سبحانه وتعالى، تأكد لي أن عدد الناجين أكثر من ذلك العدد الشائع. فمثلا جريدة القبلة أكدت وصول أمير الحج إلى موسم ذلك العام بعد الوقعة ومعه من الناجين 150 شخصا، والجريدة كانت قد أخبرت بنجاة نحو 70 أو 80 في عدد سابق لها. وتقدم أيضا أن القاضي أحمد الجرافي ذكر أن الناجين، طبعا القاضي أحمد الجرافي ذكر هذه في تعليقه على المجزرة في حامي على كتاب ديوان المتنبي، هذا الكتاب موجود في مكتبة مركز بدر العلمي. يقول القاضي أحمد الجرافي أن الناجين ما يقرب 280 شخص، بل ذلك المخطوط ذو التفاصيل الدقيقة يعطينا رقما لا أستبعد صحته، وهو أن قريبا من 500 هربوا حال الرماية، مستغلين حالة الهجوم وعامل الوقت الفارق بين تنومة وسدوان، إذ لعل أغلب أولئك الناجين كانوا من فرقتي سدوان الذين تقفزوا من شواهق الجبال بحثا عن النجاة في عرصات تهامة. وتقدم طبعا ذكر الشائعة بكون الناجين بعد أصابع اليد، ومع ذلك فيتعكس الوجدان الشعب المتملك للناس والذي يوحي بهول وقع المذبحة على أسماعهم وعظيم فضاعتها. ومن خلال تتبع أولي طبعا تبين أن هناك عددا أكبر مما تذكره تلك الشائعات، وسنورد أسماء طبعا في خلال هذه الحلقات القادمة، نورد أسماء كثير من هؤلاء الناجين. هناك نقطة أيضا أريد أن أشير إليها بشكل عجالة، هل كانوا الحجاج محرمين؟ طبعا لا، لم يكونوا محرمين، لأنهم أصلا لم يصلوا إلى أي موقت، إلى أي ميقات من مواقيت الحج، ولا إلى إزاء أي منها كما هو المعروف في الفقه الإسلامي، أنه إما أن يصل الحاج إلى ميقات الحج يلملم لأهل اليمن، ذات عرق لأهل العراق، قرن المنازل لأهل نجد، وهكذا الجحفة لأهل الشام، ذي الحليفة لأهل المدينة أبيار علي، أو إزائها، إزاء أي منها. فبالتالي ما كانوا قد وصلوا، لا يزالون في أرض عسير، وعسير لا تزال بعيدة عن الحجاز وعن الميقات، الميقات الذي يمكن أن يصلوا إليه. لذلك يترجح، اللهم إلا إذا أراد بعضهم أن يتطوع بالإحرام من أمكنة سابقة للميقات، فهذا يجوز فقها يعني وشرعا، لكن أستبعد أن يكون ذلك منهم، لأنه السفر رجل على الحمير ومتعب جدا، ولهذا أعتقد أنهم كانوا لا يزالون لم يكونوا محرمين، يعني لم يكونوا قد أحرموا. فبالتالي كل هذا نشأ عن الوهم والالتباس. من ذكر مثلا القاضي عبد الرحمن الأرياني يذكر أنهم كلهم كانوا مهلون بالإحرام للحج. القاضي الأكبع يقول اعتدى عليهم جيش الملك عبد العزيز آل سعود فقتلهم وهم محرمون. الدكتور عبد الرحمن الوجيه يقول ألم يكن اعتداء أولئك الضحايا للباس الحج في موسم الحج دافع للقتلة كي يتأكدوا من هوية ضحاياهم. هذا كله ربما نشأ من الوهم والالتباس. على كل حال يتبين لنا أيضا من خلال العرض هذا كله في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة أن الشهداء كانوا أكثر من 3000 شهيد، وأن الناجين منهم حوالي 500 شخص، 150 منهم واصلوا طريقهم إلى الحج، بينما 350 عادوا أدراجهم إلى اليمن بعد شهور طبعا. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تلومة. الشهيد يحيى بن محمد العزب من قرية حلملم السفلى عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا هناك رجلان وامرأة من أهالي مدينة الطويل المحويت، لم نتمكن من التعرف على أسمائهم حتى الآن كما وردتنا بعض الروايات. أيضا هناك رجل من بيت منصر من قرية السادة بني حور مديرية مسور محافظة عمران. وهناك أيضا رجل من أسرة بيت عنف تقريبا هكذا تنطق عنف أو عنف من مدينة خبر محافظة عمران. أيضا هناك شهيدان من قرية درحان مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، أحدهما من بيت جعوان. وهذا ما استطعنا طبعا أن نجمعه في الطبعة الرابعة من شهداء الطبعة الثالثة، حتى الطبعة الثالثة، وهناك شهداء آخرون أيضا وصلونا، لازلنا نجمع أسماءهم نقدمها إن شاء الله للطبعة الرابعة من الكتاب، من كتاب مجزرة الحجاج الكبرى. والآن إلى الأسئلة الختامية. السؤال الأول، كيف استطاعت مجزرة تنومة أن ترسل رسالة مضمخة بالدم إلى كل بيت يمني؟ مفادها أن القتل هو أفضل طريقة للتعارف بين النيديين واليمنيين. السؤال الثاني، ما الآثار العميقة التي تركتها المجزرة في بيوت اليمنيين من اليتم والفقد إلى تعطل المواريث والوظائف والأحوال الأسرية؟ السؤال الثالث، لماذا ظل مطلب إنصاف شهداء تنومة ودفع دياتهم مفتاحا لأي وفاق سياسي حقيقي بين اليمن وابن سعود؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يوم نحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

التنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوبة أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
6: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
2: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
2: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
2: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
2: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
3: 77-199-40 أو 07-451-960.
4: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك بستين وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
5: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل، والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: لنغير تغيير ثقافتنا الاستهلاكية لنجعل الأولوية دائما لابن الوطن، للأرملة الكادحة، للأسر المتعففة التي اختارت العمل الشريف. انشر منتجاتهم، تفاخر بجودتها، وكن أنت الجسر الذي يعبرون عليه من ضيق المنازل إلى سعة الأسواق. نحن لبعضنا والخير فينا وبنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
3: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
1: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
2: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
1: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
1: استراحات عامة،
2: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
1: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
2: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
1: خدمة توصيل للوجبات،
2: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
1: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
2: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
1: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
2: 77-199-40 أو 07-451-960.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود أحمد.
10: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
1: والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعد نزول هذه الآية في وقت الظهيرة في وقت حرارة الشمس وحرارة الرمضاء أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تقدم أن يعودوا وانتظر في ذلك المكان حتى تكامل الجمع.
2: أيها الإخوة والأخوات، قفوا جميعا في أماكنكم ولا تتحركوا. أعلموا أن الشمس حارقة والكل يعاني، ولكن رسول الله سيوجه إلينا جميعا خطابا.
1: بعد ذلك رصت له أكتاف الإبل، رصت له أكتاف الإبل ليصعد عاليا فوقها لتراه تلك الأمة إن كان ينفعها ذلك، لترى لتشاهده وهي تعرفه بشخصه، لترى عليا يد رسول الله رافعة بيده وهي تعرف شخص علي. ومن فوق تلك الأكتاف يعلن موضوعا هاما، يعلن قضية هامة هي قضية ولاية أمر هذه الأمة من بعده، ولاية أمر هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما صعد وبعد أن رفع يد علي عليه السلام خطب خطبة عظيمة قال فيها:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أدعوكم جميعا إلى تقوى الله.
1: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن وصل الموضوع المقصود فقال:
3: أيها الناس، الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
1: تسلسل هذا الحديث ينسجم انسجاما كاملا الترتيبات التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الموضوع تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. موضوع هام بالغ الأهمية، قضية خطيرة بالغة الخطورة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف ويقدر كل موضوع حق قدره ويعطي كل قضية أهميتها اللائقة بها. يخاطب الناس: يا أيها الناس إن الله مولاي، وهذه هي سنة الأنبياء، وخاصة مع تلك الأمم التي لا تسمع ولا تعي، فقد قال نبي من أنبياء الله من بني إسرائيل عندما سأله قومه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه:
4: أن يبعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله.
1: وتحت رايته في سبيل الله ماذا قال؟ إن الله قد بعث لكم جالوت ملكا. وها هنا بنفس الأداء إن الله مولاي تساوي إن الله قد بعث لكم جالوت ملكا، ليقول للأمة إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، ذلك قضاء الله، ذلك اختيار الله، ذلك فرض الله، وذلك إكمال الله لدينه، وذلك أيضا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده. إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. اتابعوا معي تسلسل هذا الحديث فهو ما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله ولاية ممتدة، ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض. ثم يقول: فمن كنت مولاه؟ فمن كنت مولاه؟ أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، من أي جنس من هؤلاء، من هذه البشرية كلها، يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. وما أعظم كلمة هذا في هذا المكان، وها نحن ما نزال في هذا الزمن أيضا لا نفهم ماذا وراء قول الرسول هذا، ولا نفهم ولم نسمح لأنفسنا أن يترسخ في مشاعرنا، في عقيدتنا، من الذي يمتلك أن يقول الأمة في هذا؟ فإذا بنا نفاجأ بآخرين يريدون أن يفرضوا علينا هذا أو هذا. أيها الأخوة، نحن نقول إن هذا اليوم، إن الموضوع المهم في مثل هذا اليوم هي ولاية أمر الأمة، هي ولاية أمر الأمة. ولقد تعاقب على هذه الأمة على مدى تاريخها الكثير الكثير ممن كانوا ينتهزون ولاية أمرها ويتجافزون على أكتافها جيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل. وإذا ما رأوا أنفسهم غير جديرين بأن يلوا، بأن يكونوا ولاة لأمر هذه الأمة، فإنهم سلكوا طريقة أسهل من أن يكون، ولم يستطيع أن يكون بمستوى ولاة أمر هذه الأمة، فسلكوا طريقة أخرى هي تفجير الأمة لتتقبل ولاية أمرهم، هي تخفيف الأمة ثقافة مغلوطة لتتقبل ولاية أمرهم.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
1: كم هو الفارق، كم هو الفارق الكبير بين هذا الحديث المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بين تلك الثقافة المكذوبة على رسول الله بهذا المنطق، وليس بمنطق قول الله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، وليس بمنطق قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الغدير: من كنت وليه فهذا وليه، فيما تعنيه هذه الإشارة العظيمة من إشارة إلى القيم والمبادئ التي يجب أن تكون هي المعايير والمقاييس ألن تؤهل من يصح أن يقال له أنت الذي تلي أمر هذه الأمة. وإن الأمة لأحوج ما تكون إلى أن تفهم ما هي ولاية الأمر في دينها، ما هي ولاية الأمر في إسلامها، ما هي ولاية الأمر في قرآنها. يجب أن تفهم، وإذا لم تفهم فسيفهم الأمريكيون وعملاؤهم، يقول لنا: هكذا ولاية الأمر، وهكذا يقول ولي الأمر، وستراه يهوديا أمامك يلي أمرك، وستراه يهوديا أمامك يلي أمرك.
6: الحمد لله الحكيم العليم، من أكمل الدين لنا بعلي علي.
7: وفضل الآل لتكريمنا وأوجب التسليمات.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: حينما يكون الحب لله فوق الحب لكل شيء في هذه الحياة، فهكذا يصنع الحب. الحب لله يصنع في نفس الإنسان المؤمن ما صنعه في إبراهيم وما صنعه في نبي الله إسماعيل.
2: سأخبرك بما رأيت.

0: قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين.
1: إن ذلك التسليم لله سبحانه وتعالى الذي أثمر ذلك المستوى من البذل والعطاء، الذي جعل نبي الله إسماعيل يقول لأبيه إبراهيم عليه السلام افعل ما تؤمر، وهو يتوقع أن يكون هذا الأمر أن يذبح من رقبته

0: إن الذي صنع هذا الموقف وأثمر هذا الموقف هو الحب لله، لأن أثر الحب لله حينما يكون فوق كل حب أثره عظيم لا يساويه شيء في الاندفاع مع الله سبحانه وتعالى، في التوجه مع الله سبحانه وتعالى.
1: دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه

0: مشأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ولازلنا في رحاب سورة الرعد وآيات عظيمة ومعان كريمة، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا إذا نصغي بأسماعنا أحبتي الكرام وقلوبنا إلى آيات الله وإلى هدى الله. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 8، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المعنى: عالم الغيب والشهادة، ما غاب عنا وما جهلناه. عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عنا وما جهلناه عالم به، والشهادة ما نشاهده، وكل ذلك يفيد إحاطة علمه تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. الكبير أي العظيم الجليل بصفاته التي تدل عليه أسماؤه الحسنى، فهو كبير بعظمته وجلاله، وليس معنى كبره ضخامة حسية لأنه لا يشبه المخلوقين تعالى الله. الكبير المتعال، المتعالي عما يقول فيه الظالمون مما لا يليق بعظمته وجلاله، كاتخاذ الصاحبة أو الولد أو الشريك في ملكه، وعن كل نقص وعيب كظلم العباد وخلف الوعد والوعيد والتسوية بين المطيع والعاصي والمحسن والمسيء وما لا يليق بحكمته وفضله ورحمته وكرمه ونحو ذلك. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ويقول الله في الآية التي تليها: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. السياق في ذكر علم الله سبحانه بالغيب والشهادة وهو تذكير بأنه يسمع ما نقوله من حق أو باطل، ومما نثاب عليه أو نعاقب. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ومن هو مستخف بالليل، محاول أن يخفى بأن يكمن في مكان لا يرى فيه ولا يسمع، وهو مع ذلك بالليل يخفيه سواد الليل، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وسارب بالنهار، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ذاهب حيث يهوى لا يتقيد عنه بخوف أو غيره. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون الله من وال. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، أي ملائكة بالليل يعقبهم ملائكة النهار، ثم يعقب ملائكة النهار ملائكة الليل، فهم يتعاقبون لحفظ الإنسان سبحان الله الحافظ. يحفظونه من أمر الله، وهي من أمر الله لأنه هو جعلهم وأمرهم أن يحفظوا العبد. إن الله لا يغير ما بقوم، فهو يحفظ للقوم نعمته لا يغيرها حتى يغيروا ما بأنفسهم من الخير، مثل النيات الصالحة والسلامة من التحاسد وسوء الظن. إن الله لا يغير ما بقوم، فهو يحفظ للقوم نعمته لا يغيرها حتى يغير ما بأنفسهم من الخير، حتى يغير ما بأنفسهم من الخير، مثل النيات الصالحة والسلامة من التحاسد وسوء الظن. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإرادته تعالى إرادة حكمة وحق وعلم، فلا مرد لما أراده لأنه الغالب على أمره والقاهر فوق عباده. وما لهم من دونه من وال، أي من والي من دونه بينهم وبين الله يحول عن تنفيذ إرادة الله ويتولى رعايتهم ونصرهم سبحان الله العظيم. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة التي قرأناها وتزيدنا هذه الآيات العظيمة إيمانا وطمأنينة في صدورنا، كيف لا وهو كلام الله الخالق العالم بأمرنا. نسأل الله أن يجعل هذه الآيات نورا في بصائرنا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى توصلنا إلى رحمته وتوفيقه. إذن أحبتي الكرام، إلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. ونختتم اليوم ملزمة حديث الولاية، وقبل أن ندخل في القسم الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد أولا أن جهل الأمة في ماضيها وحاضرها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وهو نفسه الذي سيجعلها ضحية لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. ثانيا أكد أن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وإن هذا الحديث حديث الولاية من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه مع تلك الآية القرآنية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا الحديث مع تلك الآية القرآنية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية. ثالثا أكد أن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات أي دولة عربية حتى يخفق الجميع، ثم بالتالي يأتي اليهودي فيدير أوضاع البلاد بشكل أفضل ليقول الناس والله كان الأولين الذين هم يهود، ما هم هؤلاء الذين قد أصبحوا يهودا حقيقيين. رابعا أكد أن اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لنا خدمات فليحكمنا وليكن من كان. خامسا قال أنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة اليوم وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا هذه الحياة يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة، تتثقف الأمة ثقافة صحيحة لتحصن نفسها من ولاية الأمر التي يراد أن تفرض عليها ولاية الأمر اليهودية. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه ونحن الشيعة ما تزال ثقافتنا في هذا الموضوع قائمة من يوم الغدير على هذا النحو وإلى اليوم، ولذا فمن المتوقع أن يكون الشيعة وحدهم هم أكثر الناس وعيا، خاصة من يفهمون جيدا ماذا يعني علي، ماذا يعني حديث الولاية، ماذا يعني التشيع، ماذا يعني الدين، ماذا تعني مسؤولية ومهام هذا الدين بالنسبة لهذه الأمة، فإنهم هم من يحتمل أن يكونوا من يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل، في وجه اليهود الذين يريدون أن يفرضوا علينا ولاية أمرهم. أما الآخرون فسيظلون هكذا يراقبوننا نحن، وهذا هو الشيء الغريب. عندما نتحرك نقول للناس يجب أن يقف الجميع يصرخون في وجه أمريكا وإسرائيل بهذا الشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، لأن أمريكا متجهة أن يكون بوش إماما للمسلمين وأميرا للمؤمنين. هؤلاء يغمضون أعينهم عما يريد بوش وعما يريد شارون ويقولون هؤلاء هم الخطيرون، يتجهوا للشخص الذي يتولى عليا والذي يدعو إلى الهتاف بهذا الشعار ويقولون عن هذا هو الخطير وينسون بوش وشارون. ما خطورة هذا الذي لا يمتلك حامل الطائرات، لا يمتلك غواصات، لا يمتلك بارجات، لا يمتلك عشرات الآلاف من العساكر المدربين تدريبا جيدا، لا يمتلك العتاد العسكري. تتجهون بأذهانكم إلينا نحن الشيعة، عقيدتنا في ولاية الأمر معروفة، فتتجهون إلينا وتنسون ماذا يراد بنا وبكم. إن بوش متجه لأن يكون إماما للأمة، لكن متى ما جاء يتحدث فلان من الناس قالوا هذا يريد الإمامة. عندما تأتي تحدثهم عن أمر الولاية، عن ولاية الإمام علي، يقولون هذا يريد الإمامة، ومنشغلون بهذا الذي يأتي ليتحدث ويذكر، وناسين أن بوش، ومتغافلين عن أن بوش أو غيره ممن يحكمون من اليهود يريد أن يصبح إماما للمسلمين، إماما للعالم، ليس فقط للمسلمين. إذن نحن أمام إمامة من نوع آخر، قفوا معنا جميعا لنحاربها. إنها إمامة بوش، إنها إمامة اليهود، إنها إمامة بني إسرائيل، إنها ولاية الأمر اليهودية الصهيونية. لماذا تغمضون أعينكم أمامها وتفتحون أعينكم على من ليس منطقهم بأكثر مما قاله الرسول علنا على مرأى ومسمع من الجميع في مثل هذا اليوم في السنة العاشرة من الهجرة؟ هل جاء الشيعة بجديد؟ هل نحن نأتي بجديد خلاف ما ينص عليه كتاب الله، خلاف ما يشير ويوحي به كتاب الله، وخلاف ما نص عليه وما قاله وما من أجله رفع نفسه ورفع أخاه الإمام عليا على مجموعة من أكتاب الإبل ليراه أولئك الجموع، ولنراه نحن، وليسمعه أولئك ولنسمعه نحن؟ نحن لم نأتي بجديد أكثر مما قاله كتاب الله وأكثر مما قاله الرسول في ذلك اليوم عندما صعد فوق الأكتاف وأعلن ولاية الإمام علي عليه السلام. ومفهومنا لولاية الأمر هو وحده الذي يمكن أن يحصن الأمة عن أن يلي أمرها اليهود. أما المفاهيم الأخرى، من يقول أطع الأمير وإن قسم ظهرك، وإن كان لا يهتدي بهدي ولا يستن بسنة، فإن هذا ممن يهيئ الأمة لأن يلي الأمر أولئك، بل أن يلي الأمر اليهود أنفسهم، بل وإن الديمقراطية نفسها غير قادرة على أن تحمينا من فرض ولاية أمرهم علينا، لأن الديمقراطية أولا هي صنيعتهم، ثانيا هي نظام هش ليس له معايير ولا مقاييس، مستمدة من ثقافة هذه الأمة ومن دينها وقيمها الإسلامية. الديمقراطية تقوم على اعتبار المواطنة، وأمامك مواطن يهودي، وسيكون الدستور في أي بلد إذا كان سيبقى هناك دساتير بالشكل الذي لا يجعل هناك أي اعتبار لمعايير أو مقاييس مستمدة من دين هذه الأمة، من دين هؤلاء المسلمين، وإنما فقط يجب أن يكون من يلي أمر هذا الإقليم مواطنا حاصلا على البطاقة الشخصية، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم يخل بشرفه، وأن لا يقل عمره مثلا عن 40 سنة. هذه المعايير، هذه المعايير أليست تصدق على اليهودي والمسلم؟ اليهودي يمكن أن يكون معه بطاقة شخصية، يحمل بطاقة شخصية وجنسية يمنية، جنسية مصرية، جنسية سعودية، وجنسية لأي شعب آخر، أليس يمكن أن يكون متوفرا فيه؟ ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في قضية تخل بالشرف، وأن يكون عمره لا يقل عن 40 سنة، وتروج له وسائل الإعلام التي يكون من يديرها ومن يمتلكها يهود أو عملاء ليهود، فلا تدري إلا وأمامك يهودي يحكمك، سواء كنت في مصر أو في اليمن أو في أي مكان آخر. الديمقراطية نفسها لا تستطيع أن تحمينا من فرض ولاية أمر يهودي، فقط ثقافة حديث الغدير، أكرر ثقافة حديث الغدير. فهم الشيعة، فهم أهل البيت لمعنى ولاية الأمر المستمد من القرآن، المستمد من حديث الولاية ومن أحاديث أخرى متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الكفيل بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع لأولئك الذين يريدون أن يفرضوا عليها ولاية أمرهم، وهم اليهود الأمريكيون والصهاينة. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن من المتوقع أن يكون الشيعة أكثر الناس وعيا، خاصة من يفهمون جيدا ماذا يعني علي، ماذا يعني حديث الولاية، ماذا يعني التشيع، ماذا يعني الدين، ماذا تعني مسؤولية ومهام هذا الدين بالنسبة لهذه الأمة، فإنهم هم من يحتمل أن يكونوا من يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل، في وجه اليهود الذين يريدون أن يفرضوا علينا ولاية أمرهم. ثانيا، أكد أن مفهومنا لولاية الأمر هو وحده الذي يمكن أن يحصن الأمة عن أن يلي أمرها اليهود. أما المفاهيم الأخرى، من يقول أطع الأميرة وإن قسم ظهرك وإن كان لا يهتدي بهدي ولا يستن بسنة، فإن هذا ممن يهيئ الأمة لأن يلي الأمر اليهود أنفسهم، ثالثا، أكد أن الديمقراطية لا تستطيع أن تحمينا من فرض ولاية أمر يهودية، فقط الذي يمكن أن يحمينا من ولاية أمر يهودية فقط حديث الغدير. فهم الشيعة، فهم أهل البيت لمعنى ولاية الأمر المستمد من القرآن، المستمد من حديث الولاية ومن أحاديث أخرى متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الكفيل بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع لأولئك الذين يريدون أن يفرضوا عليها ولاية أمرهم، وهم اليهود الأمريكيون والصهاينة. إذن لا يمكن أن يحصن الأمة الثقافة التي أتت من عند أولئك المفتراء على رسول الله، أطع الأمير وإن قسم ظهره. والديمقراطية أيضا لا يمكن أن تحصن الأمة من ولاية أمر يهودي. الذي يمكن أن يحصن الأمة ثقافة حديث الغدير، التثقف بثقافة القرآن فيما يتعلق أيضا بولاية أمر الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولياء علي، وأن يجعلنا من الصادقين في السير على نهج علي، وأن يرزقنا ولو نبذة بسيطة من شجاعة علي ومن صدق علي ومن إخلاص ونصح علي، ونحن نقر ونشهد بأننا نتولى رسول الله ونتولى من فرض ولايته علينا وهو أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك، إنك سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: احيانا نزعل من اقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دورا تنمويا هاما، وتعتبر مصدرا أساسيا لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حاليا في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقا للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.
11: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا. بعد أن كنا معكم في جولات ميدانية في كل المدارس والمساجد والمراكز أثناء فترة الدورات والأنشطة الصيفية التي كانت عامرة بدروس القرآن الكريم، بدروس كل المواد التي تفيد الأبناء والبنات، أبنائنا وبناتنا الطلاب في أثناء فترة الإجازة الصيفية. وطبعا امتدادا لتلك الزيارات ومرورا بعيد الأضحى المبارك، الحمد لله الذي شهدناه وتابعنا فيه حجاج بيت الله الحرام وهم يقفون في مشعر عرفات الله، حينما توجهوا صادقين إلى الله سبحانه وتعالى بتلك بذلك الدعاء وبتلك الروحية العظيمة التي تتوجه فيها قلوب المسلمين جميعا إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة. ولازلنا في هذا الشهر الكريم والمبارك، شهر ذو الحجة الحرام. طبعا مستمعينا الكرام، برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمي، مسابقة البرنامج، هذا البرنامج المبارك قام بزيارة عيدية للمجاهدين في جبهات العزة والكرامة أثناء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، كما تم تسجيل بعض الحلقات مع الإخوة المجاهدين في جبهات مأرب تحديدا، والتقينا بهم وزاورناهم، وتم تسجيل حلقات خاصة بمسابقة القرآن الكريم، إن شاء الله ستستمعون إليها خلال الحلقات القادمة. مستمعين الكرام، لا أطيل عليكم، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى أولى فقرات برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، ومع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في فقرة حلول قرآنية.

0: حلول قرآنية إحياء يوم الولاية والاحتفال به هو شكر لله سبحانه وتعالى، فمن الشكر لله سبحانه وتعالى أن نقر بنعمته سبحانه وتعالى، وهو الذي قال جل شأنه عن هذه المناسبة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما أن الإحياء لهذه المناسبة هو أيضا شهادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلوات الله عليه وعلى آله بإقامة الحجة وبكمال الدين، شهادة للنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بالبلاغ التاريخي العظيم، ذلك البلاغ المهم الذي نزل بشأنه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فإحياء هذه المناسبة هو شهادة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه بلغ ذلك البلاغ الذي أمره الله بالإبلاغ به في هذه الآية المباركة بكل ما يمثله من أهمية كبيرة، دل عليها قوله سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بلغ ذلك البلاغ بقدر ما يمثله من أهمية، ونحن عندما نحيي هذه المناسبة نذكر أنفسنا ونذكر الأمة من حولنا بذلك البلاغ.
1: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا لمقدمة من خطاب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كلمة له بمناسبة ذكرى يوم الولاية الذي صادف يوم الخميس 18 من شهر ذي الحجة عام 1444 للهجرة، والذي وافق 6 يوليو 2023. طبعا سنكون في فقرة قراءة في خطاب السيد القائد سنتوقف عند هذا الخطاب الذي استمعنا إلى مقدمة منه بصوت السيد عبد الملك، وسنستعرض أهم الأسباب لماذا نحيي عيد الولاية أو يوم الغدير في كل عام، وسنستعرض ذلك بالتفصيل ما أمكن بإذن تعالى في تلك الفقرة، والآن مع الفقرة التالية.

0: تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. المعنى في هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، أي الإله هو المعبود بحق، فلا معبود بحق إلا الله، وكل ما سواه عبد مربوب. الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم بشؤون السماوات والأرض ومن فيهما، بتدبير أمور المعاش وغيرها. ويقول الله سبحانه: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. المعنى في هذه الآية: نزل عليك الكتاب بالحق، فكله حق لأنه كلام أصدق القائلين وأحكم الحاكمين. مصدقا لما بين يديه، لما قبله من كتب الله يحكم بصدقها وما فيه موافق لما فيها من الإخبار عن الله وعن توحيده وعن اليوم الآخر وغير ذلك. وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل فهما من كتب الله، فالقرآن مصدق بهما ومصدق لما فيهما، فلا عذر لأهلهما من تصديق القرآن الذي ثبت بالبرهان القاطع.
1: قراءة في خطاب السيد القائد.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. المستمعين الكرام، قلنا أنه في هذه الفقرة سنستعرض أهم الأسباب التي بدأ بها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حديثه في فقرة حلول قرآنية. لماذا يحيي اليمنيون؟ لماذا نحيي عيد الغدير في كل عام؟ وسبق أن استمعنا إلى السيد فقال في الفقرة الأولى التي استمعنا إليها جميعا: فإحياء هذه المناسبة هو شهادة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه بلغ ذلك البلاغ الذي أمره الله بالإبلاغ به في هذه الآية المباركة، بكل ما يمثله من أهمية كبيرة دل عليها قول الله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طبعا إحنا عندما نحيي هذه المناسبة، مناسبة الغدير، ونحتشد بتلك الحشود المليونية، أقولها مليونية فعلا، لأن كما رأينا في محافظات عدة خلال الأيام الماضية على مستوى المحافظات ثم على مستوى المديريات كيف يتم إحياء هذه المناسبة، ثم يكون هناك حفل مركزي في كل محافظة يوم الخميس القادم الذي سيصادف 18 من شهر ذي الحجة. فعلا يعني أعداد كبيرة وعظيمة تخرج هذه الجموع اليمنية المؤمنة الصادقة شهادة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعلا بلغ تلك الدعوة وتلك الرسالة المهمة التي يعني كلفه ووكل إليه ذلك الله سبحانه وتعالى بإبلاغ الناس تلك الرسالة. أيضا نحاول أن نعرف الأسباب الأخرى لماذا نحيي هذه المناسبة. يقول السيد القائد: فإحياء هذه المناسبة هو تذكير مستمر بذلك البلاغ ليبقى صداه وليصل محتواه إلى الأمة عبر الأجيال، لأنه موضوع يعنيها في كل جيل وعصر، وليس فقط يخص الجيل المعاصر لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لوحده. يعني حادثة الغدير هي حدثت في العام العاشر للهجرة مع مجموعة من المسلمين كان على رأسهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بعد حجة الوداع في ذلك العام، وهم عائدون إلى ديارهم عند نقطة تجمع كل مسارات حجاج بيت الله الحرام، وهو غدير خم. هذا مفترق طرق في منطقة أو مدينة ساحلية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة ينبع، وهي منطقة رابغ تقريبا. هذا غدير خم، هذه المنطقة التي تسمى غدير خم هي قريبة من هذه المدينة، مدينة رابغ. ولاحظوا أن أهمية هذا الموقع لأنه كما ذكرت لكم مفترق طرق الحجاج، يعني كان العام العاشر للهجرة الذي حج فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم حجته الوحيدة وهي حجة الوداع. كان معه ما يقارب 120 ألف حاج اجتمعوا في هذه النقطة، ثم سيتفرقون، منهم من سيواصل المسير شمال الجزيرة إلى مصر، إلى بلاد الشام، إلى فلسطين، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى الأردن، يعني ما يعرف ببلاد الشام اليوم. أيضا سينطلق بعض المسلمين إلى المدينة المنورة باتجاه الشرق من غدير خم، ثم يواصل البعض إلى العراق، وهكذا المسلمون سيتفرقون. ولكن تجمعوا في تلك النقطة المهمة غدير خم، وجمعهم رسول الله في تلك الترتيبات وتلك الإجراءات التي تدل وتنم عن خبر مهم وحدث مهم جدا، وهو الإبلاغ بالبلاغ الخاتم الذي قال فيه الله، الذي قال الله فيه لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن إحياء هذه المناسبة هو تذكير مستمر بذلك البلاغ ليبقى صداه وليصل محتواه إلى الأمة عبر الأجيال. لماذا؟ لأنه موضوع يعنيها في كل جيل وعصر، مسألة الولاية وإعلان ذلك الخبر ليس مقتصرا على من كان، على المسلمين الذي كانوا في حياة رسول الله والذين حضروا تلك المناسبة، بل هي مسؤولية يجب أن يتذكرها وأن يتحمل مسؤوليتها المسلمون جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة. أيضا يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه: فما هو ذلك البلاغ الذي كان له كل هذه الأهمية إلى درجة أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وآله وسلم لو لم يبلغه فكأنه لم يبلغ الرسالة الإلهية بكلها؟ يعني أمر خطير، أمر جلل. ما هو الموضوع الذي يتوقف عليه جهد وجهاد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وعمله الدؤوب طوال أكثر من 10 سنوات؟ يعني إذا احتسبنا فترة المدينة المنورة، الدعوة في المدينة بعد الهجرة، ولم نحتسب الفترة المكية الممتدة نحو 13 عاما، يعني كل ذلك العمل والجهد الذي بذله الرسول، الله سبحانه وتعالى يهدد الرسول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني هذا شيء مهم جدا وخطير، ولا يكتمل الدين إلا به: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو لم يبلغه فكأنه لم يبلغ الرسالة الإلهية بكلها. هذا يدل، يقول السيد عبد الملك، هذا يدل على أن له علاقة بحيوية الدين واستمرارية الدين في واقع الأمة عبر الأجيال. إذن من المهم مستمعينا الكرام أن نعتني عناية كبيرة بإحياء هذه المناسبة العظيمة، بل وأن نقرأ وأن نستفيض في القراءة حول يعني ما دار في هذه الخطبة العظيمة التي ألقاها الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم فيما يعرف بيوم الغدير وعيد غدير الولاية. إذن نحن اليوم هو الثلاثاء وغدا الأربعاء، وطبعا الخميس هو الذي سيصادف 18 من شهر ذي الحجة هذا العام 47 400 ألف للهجرة. علينا أن نكون مستعدين، استعدادنا بالقراءة، بالفهم، بالاستماع إلى محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، حديث الغدير، أمر الولاية، هذه الملازم والمحاضرات يجب أن نعتني بقراءتها، وهي سهلة ويسيرة لمن يسره الله عليه. فعلينا أن نستعد ونتهيأ نفسيا أن نوضح ونبين لأبنائنا وبناتنا معنى الغدير، ما تفاصيل ما حصل في ذلك اليوم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بحفظه، وأن يحيي به معالم الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين. إذا مستمعين الكرام، سننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، وهي فقرة استقبال اتصالات الإخوة والأخوات الراغبين في المشاركة.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: مستمعي الكرام، وصلنا إلى هذه الفقرة كما ذكرت لكم، نستقبل فيها ثلاثة متصلين من الإخوة والأخوات المتسابقين، وأرجو أن نستقبل اتصالات جديدة غير الذي شاركوا من قبل. أي مشارك أو مشاركة سيتصل وقد شارك في السابق لن نستقبل اتصاله أو لن يستمر معنا في المشاركة. نذكر برقم التليفون 3-2-2-6-5-3. ومعي أول اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف باسمك؟
2: معكم عارف مجاهد محمد.
1: عارف
2: مجاهد محمد.
1: عارف مجاهد، أول مرة تشارك معنا يا عارف؟
2: أول مرة، فما شارك بس ما ربحنا.
1: لا يعني أنت شاركت ولا يعني أول مرة؟
2: أي أول مرة.
1: طيب يا عارف، كم تحفظ من القرآن؟
2: أحفظ أنا فاتح سورة الإنسان إذا سمعها.
1: سورة الإنسان، طيب لا ما اختلفنا. كم العمر يا أخ عارف؟
2: عمر 32.
1: 32 عام. تحفظ جزء من القرآن؟
2: كريم.
1: جزء واحد؟
2: جزء واحد أيوه.
1: طيب أنت قلت بتقول لي من سورة الإنسان.
2: أيوة.
1: طيب استعذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا.
1: ما شاء الله يا عارف أحسنت، لكن الصوت بيقطع، أرجو أنه يعني تشوف إيش المشكلة يا عارف. الصوت بيقطع
2: تغطي شوي، لكن
1: للحين
2: كيف؟
1: على الله. أسألك السؤال الأول في التجويد على الإنسان. على الإنسان.
2: الإنسان النون الساكن بعدها السين. إخفاء إخفاء.
1: أحسنت. وشيئا مذكورا. شيئا مذكورا.
2: شيء التنوين بعده الميم إدغام بغنة.
1: ما شاء الله. السؤال الأخير من نطفة أمشاج. نطفة أمشاج تنوين بعده همز.
2: التنوين بعده الهمز هذا من حروف الإظهار. بداية حروف الإظهار. نعم.

0: ده انت قد شاركتي قبل كذا يا ندى؟ لا خلاص شوف يا بنتي يا حبيبتي، الله يحفظك ويصلحك. احنا اللي الذي قد شارك، وانا قد قلت من بدايه الحلقه انا شاعتذر انه الذي شاركوا من قبل لا يشاركوش، نعطي مجال للذي ما شاركوا سواء حتى لو من الاطفال بس يكونوا ما قد شاركوا. شكرا على اتصالك يا ندى، مع الله، في امان الله. اذا ناخذ اتصال ثاني. الو.
1: الو.
0: من معي؟
1: امل.
0: من؟
1: أمل.
0: أحمد. أول حاجة يا أمل أيوة. أنت شاركتي قبل كذا؟
1: أيوة.
0: إحنا قلنا الشيء ناس أول مرة يشاركوا، يعني رجاء ما حد يطلع أو يتصل، وأنا قد نبهت من بداية الحلقة ومن بداية الفقرة إنه نحتاج مشاركين لأول مرة. نأخذ اتصال آخر. الذي قد شارك لا يحاول يتصل رجاء. ألو. ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. غلق الصوت يا أخي لو سمحت.
2: السبيكر ولا إيش؟
0: ما أدري، أنت من عندك الصوت يعني هنا عندنا الصدى قوي. طيب أنت شاركت بداية، شاركت قبل كذا أول مرة؟
2: أنا ما قد شاركت.
0: ها؟
2: ما قد شاركت أول مرة أشارك.
0: طيب اسمك؟
2: حمود صالح. صالح علي.
0: حمود صالح علي. كم عمرك؟
2: عمري 29.
0: 29 عام. كم تحفظ من القرآن؟
2: متفرقة، لكن الحمد لله ان انا اكتب تلاوة جيدة ان شاء الله.
0: طيب اي سورة تقرأ لنا؟
2: اي حاجة.
0: نكمل سورة الانسان من سورة من الآية السادسة.
2: سورة الانسان.
0: ايوه. الآية السادسة من قول الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عينا يشرب بها.
2: صفحة كم؟
0: صفحة 578.
2: كم؟
0: 578.
2: 578. الآن ثواني بس، عفوا منك،
0: لأنه الوقت بداهمنا على الفاصل الإعلاني.
2: خلاص. من أي آية؟
0: السادسة.
2: من الآية السادسة.
0: أعوذ بالله
2: من الشيطان الرجيم. يوفون
0: عينا يشرب
2: بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عسوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
0: طيب ما شاء الله. أخي حمود، السؤال الأول في التجويد هنا في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما.
2: إدغام بغنة.
0: نعم. منكم
2: هنا إخفاء،
0: نون ساكنة بعدها كاف الحكم إخفاء،
2: من حروف الإخفاء.
0: جزاء،
2: أنا مد واجب متصل.
0: أحسنت، إجاباتك صحيحة، وشكرا على مشاركتك يا أخ حمود.
2: بارك الله فيكم.
0: في أمان وإياكم، في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام، نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعد هذا الفاصل لاستكمال استقبال اتصالاتكم. وأرجو أن يكون المتصلون من الذين لم يشاركوا ولم يسبق لهم المشاركة سابقا. نخرج وإياكم في الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد. لا تخدم العدو.
6: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
8: بصف لي المساله عشان افهم.
9: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
8: ما لها؟
9: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
8: وما
9: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: سام اف ام، والعود احمد.
0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، وما زلنا مع استقبال الاتصالات، ومعنا هذا الاتصال. ألو،
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
12: معتصم مدين.
0: أول مرة يا معتصم ولا قد سبق لك شاركت؟
12: أول مرة.
0: معتصم
12: وديع.
0: وديع، كم العمر يا معتصم وديع؟
12: 17.
0: كم تحفظ من القرآن؟
12: جزء.
0: جزء. طيب، نكمل سورة الإنسان من الآية 11 من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ألو فوقاهم الله شر ذلك اليوم.
12: تمام تمام. سالح سالح قليل.
0: ها؟
12: ثمانية سالح. 578. الآية رقم كم؟
0: الحادي عشرة.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووقاهم الله شر ذلك اليوم. ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة
13: وقوارير.
0: قوارير
13: من فضة
0: وقدروها تقديرا. عيد الآية. قوارير من فضة قدروها تقديرا.
13: وقوارير
0: ما بش واو يا معتصم.
13: أيوة.
0: ما بش واو.
13: قوارير من فضة وقدروها تقديرا.
0: لا خطأ، أنت قرأت الآية بأخطاء كثيرة. قوارير من فضة.
13: قوارير من فضة وقدروها.
0: لا ما بش واو ثاني، أنت بتدي واوات ماشي موجودة في القرآن وهذا لا يجوز.
13: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: أيوة، عيد الآية.
13: قوارير من فضة وقدروها تقديرا.
0: رجعت للخطأ مرة ثانية. شوف، أنا أنصحك أنك توقف على كلمة فضة. قوارير من فضة، وقف.
13: قوارير من فضة وقدروها.
0: لا أنت ليش بتدي الواو؟ الواو غلط.
13: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: أيوة.
13: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها
0: مزاجها زنجبيلا
13: عينا فيها اسم
0: تسمى
13: سلسبيلا.
0: بس إلى هنا يكفي يا معتصم. السؤال الأول في التجويد. كأسا كان ما هو الحكم التجويدي؟
13: إخفاء.
0: تنوين بعده كاف، الحكم إخفاء. من فضة قدروها تقديرا. لحظة واحدة. بآنية من تنوين بعده ميم.
13: إدغام بغنة.
0: السؤال الأخير في التجويد. على الأرائك.
13: مدواج متصل.
0: أيوة. شكرا يا معتصم على اتصالك وإجاباتك صحيحة، في أمان.
13: شكرا لكم.
0: شكرا كثيرا. طبعا تفضل.
13: وعيد مبارك مؤخرا
0: على الجميع إن شاء الله. إذا مستمعينا الكرام، استكملنا بيانات أو استكملنا عدد المتشاركين. أرجو من الإخوة الذي شاركوا اليوم أن يرسلوا بياناتهم من الاسم أسماءهم حسب البطاقة الشخصية الخاصة بهم ورقم التليفون الذي اتصلوا منه على البرنامج على رقم الإذاعة 770-991-991. والآن مع الفقرة التالية.

0: نتائج المسابقة.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى فقرة إعلان النتيجة. معنا الفائز الأول عارف، فاز معنا بجائزة قدرها 8,000 ريال. يليه في الترتيب الأول مكرر المتسابق حمود صالح، ما فاز معنا أيضا بجائزة قدرها 8,000 ريال. وفي المركز الثاني معتصم وديع، فاز معنا بجائزة تشجيعية 5,000 ريال. أرجو من الأخ معتصم أن يعتني بالمزيد، يبذل المزيد من الجهد في تعلم القرآن الكريم واستماع المنشاوي والقراء المجيدين حتى يتطور مستواه من حسن إلى أحسن. مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. تقبلوا تحيات طاقم العمل ومخرج الحلقة المهندس وليد الأكوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: خلف كل منتج منزلي أم كافحت وأب أخلص وحلم أسرة يمنية يطمح للغد. شرائك لمنتجاتهم ليست مجرد استهلاك، بل هو يد تمتد لتمسح عرق الجبين وتزرع الأمل في قلب كل بيت. البيوت اليمنية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل من مستهلكة إلى معيلة، ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: دقيقة بعد الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. إدارة وكادر إذاعة سام اف ام يزورون ضريحي فقيدي الوطن الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر إحياء لذكرى رحيلهما السادس. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان. إيران تؤكد تمسكها بإدراج لبنان كجزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. تواصل الفعاليات والأنشطة التحضيرية إحياء لذكرى يوم الولاية. سمعنا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشر، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت إدارة وكادر إذاعة سام اف ام صباح اليوم زيارة لضريحي فقيدي الوطن الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر إحياء لذكرى رحيلهما السادسة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ريان العزعزي.
1: تواصلا لمسيرة الوفاة، زارت إدارة وكادر إذاعة سام اف ام اليوم ضريحي فقيدي الوطن الإعلامي الكبير أحمد الحبيشي والأكاديمي البارز الدكتور شفيع ناشر إحياء للذكرى السنوية السادسة لرحيلهما. وشهدت الزيارة التي حضرها السفير إسماعيل المتوكل وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة إذاعة سام اف ام مشاركة واسعة من نخبة من المثقفين والإعلاميين إلى جانب أقارب ومحبي الراحلين، حيث جرى وضع كليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحهما الطاهرتين. بسم الله.

0: عليك يوم الدين.
1: وأوضح المدير العام لإذاعة سام اف ام الأستاذ حمود محمد شرف أن هذه الزيارة تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية لرحيل الحبيشي وناشر، وتنفيذا لتوصية خاصة من السيد القائد يحفظه الله بأن تحيي الذكرى السنوية لهذين العلمين اللذين كانت لهما مواقف عظيمة في مواجهة العدوان.
2: في الذكرى السنوية السادسة لرحيل فقيدي الوطن الأستاذ الكبير أحمد الحبيشي والدكتور العزيز شفيع ناشر، ننفذ هذه الزيارة بصحبة هؤلاء الرفقة من الأدباء والشعراء والمفكرين والأوفياء وأسرتي الفقيدين، ومعنا الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل رئيس مجلس إدارة إذاعة سام اف ام، وذلك تنفيذا لتوصية خاصة من السيد عبد الملك بدر الدين محمد يحفظه الله بأن تحيا ذكرى هذين العلمين اللذين كان لهما مواقف عظيمة في مواجهة العدوان، واختطت دروبا للسياسيين والإعلاميين والصحفيين، دروبا من العزة والكرامة، وأثبتا أن اليمن فعلا لا يقبل الهزيمة في مواجهة هذا العدوان الغاشم المستمر على بلادنا لأكثر من 11 عاما.
1: لم يكن الحبيشي وناشر مجرد رقمين في المشهد الإعلامي، بل شكلا منبرا وطنيا مقاوما في وجه العدوان، وخاضا معركة الدفاع عن الوطن والأمة بكل شجاعة وثبات. وإحياء ذكراهما اليوم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو واجب وطني وأخلاقي على الوسط الإعلامي وفاء لإرثهما الزاخر، وهو ما أكده المشاركون في الزيارة.
3: الأحياء مهم واستراتيجي وعلى أعلى مستوى، ويشير إلى العدو بحالة الاتهام والإدانة المتعلقة بممارساته وتفاصيل ما يقوم به من أشياء مقدعة. ها نحن نرى الآن العدو والعدوان عموما هو الذي وصل إلى المرحلة التي كان ينبئنا الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر عما ستكون المآلات المتعلقة به وبإعلامه الذي أصبح الآن في وضع مخزي ومنزوي. وأنا أرى أن أي وسيلة إعلامية لديها برامجهما أن تعيد بثها، لأن حالاتهم من الحالات التي تتميز بالديمومة والاستمرار وليست حالات منقطعة أو متعلقة بفترة زمنية معينة. تحية لهذا الحضور، تحية للإذاعة، تحية للأساتذة الحضور جميعا. نلوم من لم يحضر دون عذر، أما من كان لديه عذر فنحن نعذره كما هي العادة بالنسبة للشعب اليمني.
1: رحل الحبيشي وناشر عن الدنيا، لكن أثرهما ما زال حاضرا وشاهدا على مسيرة من العطاء الصادق، ومؤكدا أن من عاش لوطنه وأمته يبقى خالدا بما تركه من مواقف وإنجازات وأثر لا يزول. لإذاعة سام أف أم، ريان عبد الحفيظ العتعزي.
4: استشهد 6 مواطنين وانتشلت جثامين 3 آخرين من تحت أنقاض مبنى سكني استهدفه العدو الإسرائيلي في بلدة المروانية بقضاء صيدا جنوبي لبنان، فيما تبرر مركز للدفاع المدني في كفر صير جراء غارة للعدو الإسرائيلي. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاعتداءات على بلدات جنوب لبنان. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي اليوم، أكد موقف طهران الحاسم بضرورة إدراج لبنان في الاتفاق النهائي، مشددا على أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من وقف إطلاق النار. وجاءت تصريحات رضائي تعقيبا على اجتماع عقدته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانشي، حيث أوضح أن الخارجية الإيرانية تتابع وقف إطلاق النار في لبنان وإنهاء العدوان الإسرائيلي كجزء أساسي من الاتفاق. وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن أعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية أكدوا على أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تنسى أبدا دعم حزب الله ودفاعه عن الشعب الإيراني ولا سيما في ظل العدوان الأخير الذي استهدف البلاد. رضائي جدد تأكيد طهران بأنها ستقف إلى جانب الشعب اللبناني ودعمها الكامل لحزب الله. من جانبها قالت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع أن مسودة مذكرة التفاهم المحتملة النهائية لإيران لا تزال قيد المناقشة في طهران، ولم يتم إرسال أي رد حتى الآن. المصدر قال إن التاريخ السيء للولايات المتحدة الأمريكية في عدم الوفاء بالعهود دفع إيران إلى التعامل مع الموضوع بحذر شديد، مشيرا إلى أن إيران بناء على تجاربها السابقة تسعى لتحقيق مكاسب حقيقية. وشدد المصدر على أن أساس إيران في الاتفاق هو نظم آلية تضمن إجراءات تنفيذية ملموسة وقابلة للتراجع. وفي وقت سابق قال عضو الفريق الإعلامي للوفد المفاوض الإيراني سعيد آجرلو إن موضوع نقل المواد أو التخلص منها لم يعد مطروحا في آخر تعديل نصي أرسلته الولايات المتحدة، بل جرى الاكتفاء بالإشارة إلى عبارات مثل تحديد وضع أو مصير المواد أو تسوية مسألة المواد. وفيما يتعلق بالمواد النووية أكد أجيرلو أن إيران لن تقدم أي تعهد مبني على التخلص منها أو نقلها إلى الولايات المتحدة. استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون اليوم بقصف نيران قوات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة مع استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار. ونفذت قوات العدو الإسرائيلي عمليات نسف كبيرة شرقي خان يونس وشرقي غزة إلى جانب إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق من شرقي القطاع، وفق ما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام. تواصلت في العاصمة صنعاء والمحافظات اللقاءات والأنشطة التحضيرية لإحياء ذكرى يوم الولاية عيد الغدير تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وتضمنت الفعاليات تدشين مهرجان شعبي وخطابي في مديرية 70 يستمر لثلاثة أيام، إلى جانب تنظيم فعاليات تحضيرية في مديريات المربع الشمالي وصنعاء الجديدة وفعاليات مماثلة في محافظة الحديدة وعمران وحجة والمحويت. وأكدت الكلمات أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية واستلهام دلالاتها في تعزيز الهوية الإيمانية والوعي المجتمعي، داعية إلى التفاعل الواسع مع فعاليات المناسبة والحشد للفعاليات المركزية. الخبر الأخير، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات وأجواء حارة في الصحاري والسهول والمناطق الساحلية خلال 24 ساعة المقبلة. ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز فإنه من المحتمل هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريما، المحويت، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، حجة وسهل تهامة. ومن المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية. ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. كما نبه المركز المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. كان ذلك هو الخبر الأخير مستمعينا الكرام، أعود فأذكر بأبرز العناوين. إدارة وكادر إذاعة سام اف ام يزورون ضريحي فقيدي الوطن الأستاذ أحمد الحبيشي والدكتور شفيع ناشر إحياء لذكرى رحيلهما السادسة. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان. إيران تؤكد تمسكها بإدراج لبنان كجزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. تواصل الفعاليات والأنشطة التحضيرية لإحياء ذكرى يوم الولاية. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس وليد الأكوع. دمتم في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثاني من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مبنى المعهد العالي للمعلمين والمعهد التقني التجاري ومخازن الكتاب المدرسي بمكتب التربية في صعدة، كما شن غارتين على وادي خضيرة في قفلة عذر بعمران واستهدفت مزرعة أحد المواطنين، كما شن 5 غارات على معسكر اللواء 25 ميكا في عبس حجة، وشن غارة على جبل النار، وغارات عدة استهدفت حرض وضواحيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان سلسلة غارات على محال الجميدة ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين ومحال منازل دغسان طالع الصبري، فضلا عن سوق الخفجي في سحار ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين، كما شن غارتين استهدفت منزل الشيخ الشاهري واستهدفت الثانية مبنى شرطة النجدة في الرضم بإب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 3 أطفال و3 نساء وأصيب 8 مواطنين وفقد 2 جراء غارة شنتها طائرات العدوان على منازلهم في منطقة همدان في صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب 2 طفلان بجروح متفاوتة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة الطلح في مديرية سحار بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد 2 وأصيب 6 إثر استهداف مرتزقة العدوان لمنازل سكان في حي سوق الجملة بمدينة تعز بقذيفة هاوس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم، كما شن 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة، وفي محافظة حجة شن العدوان 3 غارات على مديرية حيران، واستهدف ب4 غارات مديرية صرواح، وشن العدوان 8 غارات أخرى على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح، واستهدف ب6 غارات أخرى مديرية مدغل الجدعان، وشن 2 على مديرية مجزر بمحافظة مارب، وفي محافظة الجوف شن العدوان 2 غارات على مديرية المطمة، وغارة على مديرية خبو الشعف، وشن 2 غارة على منطقة أسناف مفرق عصفان بمديرية جحانة في خولان، وخلفت 2 غارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب العدوان 63 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، كما تضمنت الخروق 6 خروقات بقصف مدفعي و44 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 151 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات 57 خرقا بتحليق طيران استطلاعي مسلح وتجسسي في أجواء مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والضالع والبيضاء وجبهات الحدود، وتضمنت الخروقات 66 خرقا بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في مارب وتعز وحجة وصعدة والضالع والحدود، وكذلك 23 خرقا بقصف مدفعي للمرتزقة على محافظات مارب وحجة وصعدة والضالع والحدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 96 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 8 ضربات بالطيران التجسس المقاتل و13 خرقا بالقصف المدفعي و52 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استهدف جيش العدو السعودي بقصف مدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية باقم الحدودية بصعدة ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، قصف المجاهدون مواقع العدوان في منطقة علب باقم وأصابوهم بشكل مباشر في نقاطهم العسكرية المنتشرة على الهضاب والمواقع، كما استهدف المجاهدون مقر قيادة حرس الحدود السعودي ومخزن التسليح في جهة منطقة حرض بصواريخ جراد معدلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي 27 مرتزقا مصرعهم بينهم قيادي وجرح آخرون إثر كسر محاولة زحف فاشلة في عسيلان شبوة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018،
2: نفذ الجيش واللجان الشعبية هجوم على كتيبة أبو هارون ما يسمى اللواء الخامس عمالقة بعد عملية استخباراتية معلوماتية دقيقة خلف خطوط العدو، وتمكنوا من القضاء على قيادات الكتيبة وأفرادها بالكامل في الساحل. وقيادات جنوبية أعلنت التعرض لخيانة كبرى من قبل قوات ما يسمى حراس الجمهورية التابعة للخائن طارق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة التابعة للمجاهدين من تفجير عبوة بمجموعة مرتزقة في الربوعة، قتلوا وجرحوا على إثرها. كما تمكنت وحدة الهندسة من تدمير مدرعة لهم في ساحل ميدي، سقط من فيها قتلى ومصابين. وتمكنت من تفجير عبوة بمجموعة مرتزقة في مجازة ما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت المدفعية تجمعات وآليات المرتزقة في مربع الحماد وسقط قتلى وجرحى. كما دمرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في مربع شجع ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها. كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بعملية إغارة على مواقعهم قبالة السديس، ونفذ الأبطال هجومين على مواقع العدو السعودي ومرتزقته في مجازة، وقتل وجرح العديد منهم وتم تكبيدهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار، وحققت العملية أهدافها بنجاح وأجبرت 4 ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة أن اليمن العزيز لن يتوقف عن دعم وإسناد غزة حتى لو خذلهم العالم، كل العالم، وحتى يوقف العدوان والحصار.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في غزة، وتقف إجلالاً واحتراماً لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس ولكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل، من يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم. ألا بوركت جهودكم وبورك جهادكم، ولا نامت أعين الجبناء المتخاذلين العملاء. التحية لكم يوم ميلادكم ويوم جهادكم ويوم انتصاركم ويوم استشهادكم ويوم تبعثون أحياء. إن اليمن الحر العزيز المستقل معكم، ولن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 2 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
6: بسام FM صوت الغدير العلوي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم والإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة الأخيرة حول جوهرية مبدأ الولاية، وكيف أن الاختلال في الولاءات والانتماءات يترتب عليها خلل في بقية العبادات، وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وذكرنا أيضا حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي يؤكد هذه الحقيقة: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وحج بيت الله الحرام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح مظلوما بين الركن والمقام، لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يعلن الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله الآن ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي معنى الولاية وأهميتها وامتداداتها. يعني بالإمكان نناقش شيء ثلاث المواضيع أو حتى موضوعين إذا ما كفت مدة الحلقة. ما معنى الولاء؟ الولاء إيش معنى الولاء؟ الولاء بالمختصر المفيد مع من أنت، مع من أنت، المعية والانتماءات. هذا بيقول ولاء لحزب المؤتمر، ولاء لحزب الإصلاح، ولاء أهل أنصار الله، ولاء أهل حزب الاشتراكي، ولا أهل الشيخ الفلاني. ولا الولاءات معنا المعية والانتماءات. الإنسان أول ما يبدأ ينتمي إلى فئة كب يبدأ ينتمي ويوالي، تبدأ كحالة نفسية، يعني يبدأ ينسجم ويكيف على مواقف جهة معينة. بعد شوية تصبح المسألة ليست فقط مجرد انشداد عاطفي، تصل إلى قناعات بأفكار هذه الجهة التي بدأت تنسجم وتنجذب إلى مواقفها. بعد شوية ما عاد القضية قناعات وبس وانسجام وانجذاب، بعد شوية قدك تتخذ نفس مواقفها. كيف؟ حتى مسألة الولاء والانتماء هي درجات. يعني فالولاء معنى المعية والانتماء، المعية بالدرجة الأولى مع من أنت، مع من أنت. ولخطورة مسألة الولاءات والانتماءات، يوم القيامة الإنسان سيحاسب بطريقتين: طريقة فردية ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، وسيؤتى الإنسان كتابه بيمينه أو بشماله، وطريق جماعية على حسب الولاءات والانتماءات، من تتولى ومن يقودك ومن هي الجهة التي تنتمي إليها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، حتى على مستوى ولاءاتك خلف قائد معين وجهة وجماعة معينة، كتاب المجموعاتي كلها معها كتاب، مثل ما بكتاب للفرد الواحد بكتاب للأمة للحزب للجماعة للفئة للعط. وكيف بكتاب؟ ولذلك القرآن الكريم في المحشر وهو بيدي التلاعن والحسرة والندم، أكثر الموضوع عادة عندما تتأملوا بيدور حول تي المواضيع: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة، كلها مرتبطة بالمعية والتبعية والانتماءات ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كلها في هذا الجانب، كلها في هذا الجانب. فالإنسان سيحشر تحت راية القائد الذي تتولاه، طبعا القائد المعاصر. لا تتصور أن المسألة أن بإمكانك أنك تشبك لك سلك مباشرة برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن بعض الناس بيقول أنا قائدي رسول الله، ما لي دخل من ذول القيادات المعاصرة. لو كان قائدك رسول الله، أن معاك امتداد لرسول الله من القيادات التي تعتبر امتداد لرسول الله، أنت مرتبط بها حاليا، لأن الله بيعلمك في القرآن الكريم أن هناك امتداد لرسول الله فيما يتعلق بولاية أمر الأمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هناك امتداد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حتى على مستوى إذاعة خبر الباري بيقول لك معاك قائد معاصر ترجع إليه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله بيقول لك أن الارتباط بالإسلام هو ارتباط جماعي تحت راية قيادة، وضمن إطار أمة، ولتكن منكم أمة واعتصموا بحبل الله جميعا، ما هوش كل واحد شورى من قرنه. فالذي بيقول أنا قائدي رسول الله وهو مرتبط بالدنبوع مثلا ولا العليمي ولا طارق عفاش، طيب هذا العينات وهذا الأصناف ولا عيدروس الزبيدي ولا عبد الوهاب الأنسي، هذول هم بمن هم مرتبطون؟ بمحمد بن سلمان وبن زايد. طيب محمد بن سلمان وبن زايد هل هم امتداد لولاية رسول الله ولا امتداد لترامب ونتنياهو للشيطان الرجيم؟ واضح المسألة. إذن ما هوش منطقي تقول أنا أنك مرتبط بمنافقين بأولياء الشيطان بأدوات لليهود والنصارى وبتظن أنك في نفس الوقت متولي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا كلام غير منطقي وغير سليم. فهنا يجب أن نستوعب هذا الحقيقة يا أخوة، يجب أن نستوعب هذا الحقيقة بأنه ينبغي أن تراجع ولاءاتك. البعض من الناس ربما ما بيتولاش للعليمي ولا الدنبوع ولا زيد عاده يعني منحرف كذاك، ولا حتى مرتبط بالسيد عبد الملك الذي هو الامتداد الطبيعي والامتداد الحقيقي لولاية أمر الأمة ولاية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فهو الأعلم والأزكى والأرقى وقاعد على أرقى مستوى، مواصفات على أرقى مستوى، لكن هو في واقعه مرتبط مثلا مقتدي بمغني ولا مغنية ولا رقاصة ولا لاعب كرة ولا يعني البعض بيجعل مثلها على لاعب كرة، يعني يشتي يقلده في كل صغير وكبيرة ويمشي بعده في كل صغير وكبيرة، وربما لو هذا اللاعب الكرة مثلي تصبح المثلية عنده طبيعية يعني فاحش المثلية، وإذا هذا اللاعب الكرة عاهر وزير نساء وداعر وفاجر يقلده في هذا الأشياء. فالبعض من الناس يا أخوة قد ربما حقه ولي الأمر فنانه رقاصة مغني عاهر سفيه، فيجب أن تستوعب أن في الواقع الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون قدوة، هو تلقائيا يقلد. الإنسان بطبيعته المحاكاة والتقليد قضية فطرية لديه، يحاول أن يقلد أن يحاكي أن يكتدي أن يقلد هذه الجهة أو تهي الجهة، هكذا هي طبيعة الإنسان يعني طبيعة الإنسان. فإما أن يكون قدوتك هو رسول الله ومن يلي أمر الأمة بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ويحمل أخلاق رسول الله، وإما أن يكون قدواتكم أولياء الشيطان، يعني لأن ما بالله جهتين، أولياء الله وأولياء الشيطان، لاحظتوا كيف أولياء الله وأولياء الشيطان. فهنا ندرك هذه الحقيقة كما قلنا وهي خلاصة الموضوع، أولا الولاية مع من أنت، أولياء الله مع الله، أولياء الشيطان مع الشيطان، لاحظتوا كيف. ثانيا يجب أن تدرك بأن يوم القيامة وفي المحشر، في المحشر سيكون جزء كبير من ندم وحسرة المنحرفين هي في هذه المسألة، هذه المسألة بشكل كبير جدا، مسألة الولاءات والمعية والتبعية والانتماءات مع من أنت. وقد ربما تكون مثل أولئك، ربنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل، لاحظتوا كيف هكذا بيقول، يعني تصبح المسألة كذية. وبعض الأحيان يجوا يقولوا نجعلهما تحت أقدامنا، كانت خلي ذي المضل والتائه تحت قدمك الآن هنية، أما يوم القيامة ما عاد ينفعش تتحسر ولا تندم وتقول يا الله يرجعوا وتبرأ منهم واجعلهم تحت أقدامي، ما بشي فائدة. المضلين الذي يحرفوك عن طريق الحق ويحرفوك عن طريق الجنة ويودوك إلى طريق النار كان من هنية تقول، أو تقول أنا أجعلهم تحت قدمي هذا، لأن في الأخير الاقتداء بهم والتحرك خلفهم سيودي بي إلى جهنم وبئس القرار، إلى جهنم وبئس القرار. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتولى أولياء الله، وأن يجعلنا ممن يتبرأ من أعداء الله، وأن يجعلنا ممن يهتدي بنور الله سبحانه وتعالى، وممن يكون من أولياء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة.
2: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
1: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيّد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها.
2: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا، ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
1: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
2: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
1: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
2: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
1: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
2: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
1: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو قلنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
2: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائر، حسب منطقنا بأيديهم بطائر وثائق.
1: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: فيما يتعلق بجبهة اليمن، في حضورها الرسمي والشعبي، وفي إسهامها العسكري الذي كان من أهم نتائجه المنع للعدو الإسرائيلي والأمريكي من الاستخدام العسكري للبحر الأحمر في الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد دول المحور. هذا إنجاز كبير، أنه تم منع الأعداء من الاستخدام للبحر الأحمر بشكل تام، بشكل نهائي، يعني لم يتم تنفيذ أي عمليات عدائية للأعداء من البحر الأحمر. وكذلك المشاركة في العمليات المشتركة مع المحور بالقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد العدو الإسرائيلي في إطار مسار تصاعدي واعد بالعمليات المفاجئة بالمزيد من التصعيد بالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد، يعني ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار أي مدى زمني للعدوان. وكذلك الحضور الشعبي العظيم في المظاهرات والمسيرات المليونية في صنعاء والمحافظات اليمنية، وبزخم هائل ليس له مثيل في كل دول الإسناد وبقية البلدان العربية والإسلامية والعالم.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: الدور الأساس في التصدي للعدوان كان للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي مقدمتها الحرس الثوري، وجبهات المحور بشكل عام هي استفادت من الجهد والقدرة العسكرية والنارية الكبيرة للقوات المسلحة في إيران بزخمها الهائل في الموجات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت بها العدو الإسرائيلي والقواعد الأمريكية، بما لم يسبق أن استهدف بمثله العدو الإسرائيلي وكذلك الأمريكي في المنطقة بشكل عام. في كل ما قد ارتكبه الأمريكي من عدوان على شعوب أمتنا لم يسبق أن وجه بمثل هذا المستوى من التصدي، ولحقت به هذا المستوى من الخسائر، لحق به هذا المستوى من الخسائر، وكذلك وجهت له ضربات بهذا المستوى من الفاعلية.
0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: بسام اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: الجنة كما قال الله جل شأنه عنها في القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون. ولاحظوا كيف يركز القرآن على هذا، على أن الجنة للمتقين وأن الوعد بها للمتقين، ويدعون إلى التقوى

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ولازلنا في رحاب سورة الرعد وآيات عظيمة ومعان كريمة، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا إذا نصغي بأسماعنا أحبة الكرام وقلوبنا إلى آيات الله وإلى هدى الله. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 8، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المعنى: عالم الغيب والشهادة، ما غاب عنا وما جهلناه. عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عنا وما جهلناه عالم به، والشهادة ما نشاهده، وكل ذلك يفيد إحاطة علمه تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. الكبير أي العظيم الجليل بصفاته التي تدل عليه أسماؤه الحسنى، فهو كبير بعظمته وجلاله، وليس معنى كبره ضخامة حسية لأنه لا يشبه المخلوقين تعالى الله. الكبير المتعال، المتعالي عما يقول فيه الظالمون مما لا يليق بعظمته وجلاله، كاتخاذ الصاحبة أو الولد أو الشريك في ملكه، وعن كل نقص وعيب كظلم العباد وخلف الوعد والوعيد والتسوية بين المطيع والعاصي والمحسن والمسيء وما لا يليق بحكمته وفضله ورحمته وكرمه ونحو ذلك. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ويقول الله في الآية التي تليها: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. السياق في ذكر علم الله سبحانه بالغيب والشهادة وهو تذكير بأنه يسمع ما نقوله من حق أو باطل، ومما نثاب عليه أو نعاقب. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ومن هو مستخف بالليل، محاول أن يخفى بأن يكمن في مكان لا يرى فيه، لا يرى فيه ولا يسمع، وهو مع ذلك بالليل يخفيه سواد الليل، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وسارب بالنهار، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ذاهب حيث يهوى لا يتقيد عنه بخوف أو غيره. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون الله من وال. المعنى أحبة الكرام في هذه الآية الكريمة: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، أي ملائكة بالليل يعقبهم ملائكة النهار، ثم يعقب ملائكة النهار ملائكة الليل، فهم يتعاقبون لحفظ الإنسان سبحان الله الحافظ. يحفظونه من أمر الله، وهي من أمر الله لأنه هو جعلهم وأمرهم أن يحفظوا العبد. إن الله لا يغير ما بقوم، فهو يحفظ للقوم نعمته لا يغيرها حتى يغيروا ما بأنفسهم من الخير، مثل النيات الصالحة والسلامة من التحاسد وسوء الظن. إن الله لا يغير ما بقوم، فهو يحفظ للقوم نعمته لا يغيرها حتى يغير ما بأنفسهم من الخير، حتى يغير ما بأنفسهم من الخير، مثل النيات الصالحة والسلامة من التحاسد وسوء الظن. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإرادته تعالى إرادة حكمة وحق وعلم، فلا مرد لما أراده لأنه الغالب على أمره والقاهر فوق عباده. وما لهم من دونه من وال، أي من والي من دونه بينهم وبين الله، يحول عن تنفيذ إرادة الله ويتولى رعايتهم ونصرهم سبحان الله العظيم. إذن أحبة الكرام، بهذه الآية الكريمة التي قرأناها وتزيدنا هذه الآيات العظيمة إيمانا وطمأنينة في صدورنا، كيف لا وهو كلام الله الخالق العالم بأمرنا. نسأل الله أن يجعل هذه الآيات نورا في بصائرنا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى توصلنا إلى رحمته وتوفيقه. إذن أحبتي الكرام، إلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط.

عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسرى، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو

أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضوا من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: انا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة الا بك، لا ادفع عن نفسي من الشر الا ما دفعت انت عني، ولا املك ولا اكسب لنفسي من الخير الا ما اعطيتني، وما توفيقي الا بك في كل شأن امري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر، وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
5: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
7: منذ طوفان الاقصى سنس الاقصى فلود بيجان، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
7: حارس الازدهار الامريكي
8: from the US prosperity guardian
7: الى اعتراف
8: admit fashion.
0: الحقيقة
7: من عرض إلى الإعلام الدولي
0: محاصرة بلسانين.
7: Two of these advanced aircraft and even the US have moved.
0: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
7: اليوم today العزل الإسرائيلي بلغ ذروته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
8: from the US prosperity guardian.
0: الحقيقة بلسانين.
9: يخطئ من يظن أن الحروب تنتهي حين تبدأ جولات التفاوض. في دهاليز السياسة الدولية لا قيمة للورق ما لم تحرسه الفوهات، ولا وزن للكلمات ما لم تستند إلى صليل الحديد.
10: Those who believe was and the moment negotiations began misunderstand how power works. In the corridors of international politics, agreements mean little unless they are backed by force, and words carry little weight unless they rest upon a credible balance of power.
9: حين تتحدث طهران اليوم عن مفاوضات مشحونة بالحذر والندية وعن تفاهمات وشيكة لإنهاء الحرب في لبنان وعلى كل الجبهات، فهي لا تقدم صك استسلام ولا تطلب أمنا مستعارا من أروقة الأمم المتحدة. إنها تفاوض من موقع من خط ميزان القوة بدمائه في الميدان. تفاوض وعينها يقظة لا تنام عن غدر التاريخ.
10: When Tehran speaks today of cautions, hard-fought negotiations, and of possible understandings aimed at ending the conflict in Lebanon and beyond it, it's not presenting terms of surrender, nor is it seeking security borrowed from international institutions. It enters the talks believing that its leverage was forged through sacrifice on the battlefield, negotiating with vigilance and a deep awareness of history's betrayals.
9: إنها معركة الوعي والإرادات. في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لفرض شروط تصفير عناصر القوة وتجريد المقاومة من سلاحها، يأتي الكبح السياسي ليصفع هذه الأوهام.
10: This is a struggle of wills as much as contests of strategy. While Washington seeks arrangement that would reduce military capabilities and limit the power of armed resistance movements, opposing actors are working to ensure that such objectives do not become political realities.
9: الضمانات في عرف هذا الصراع لا تقاس بالوعود البراقة، فالوعود تموت قبل أن يجف حبرها. الضمانة الحقيقية هي ما تملكه الأرض من أوراق قوة، وما يخبئه المقاتلون في جعبتهم للمواجهة القادمة.
10: In conflicts like these, guarantees are not measured by carefully crafted promises. Promises can fade before the ink is dry. What ultimately matters is the leverage each side possesses and the capabilities it retains should confrontation return.
9: لقد تعلم الطهران من تجربتها السابقة أن العدو لا ينكث بالعهود إلا حين يشم رائحة الضعف.
10: Tehran's leadership argues that past experience has taught it a difficult lesson. Agreements are not vulnerable when one side perceives weakness in the other.
9: لذلك هي اليوم تدخل المفاوضات مسلحة بجهوزيتها العسكرية، معتبرة أن المعركة لم تنتهي بعد، بل ضاعفت قدراتها للرد الفوري والمزلزل.
10: For that reason, Tehran approaches negotiations while maintaining military readiness, operating on the assumption that the conflict has not truly ended and that deterrence remains essential to shaping the outcome.
9: إنه السلم المعلق تحت وطأة التعقيدات، سلم تبدو مذكرته وشيكة التحقق، لكنها في الوقت ذاته بعيدة المنال، لأن شروطها تكتب ببارود مستعد للانفجار في أي لحظة.
10: It's a peace suspended beneath layers of uncertainty, a peace that appears within reach yet remains frustratingly distant. Its terms are being negotiated in an atmosphere where tensions remain high and where the possibility of renewed escalation is never far away.
9: المشهد ليس دبلوماسية ناعمة، بل هو قتال بأدوات سياسية. السقف مستند إلى قدرة ردع متنامية، والحديث ليس عن تفاصيل الملف النووي الآن، بل عن فرض معادلة شاملة: إما وقف العدوان على كل الجبهات ولا سيما لبنان، وإما فإن قوى الميدان هي الضامن والفيصل.
10: What we are witnessing is not soft diplomacy but competition, conducted through political instruments. The negotiations are shaped by deterrence, regional influence, and military realities. The broader question is no longer confined to the nuclear file, but extends to whether violence can be halted across multiple fronts, especially in Lebanon, or whether events on the battlefield will continue to dictate the outcome. أيها المستمعون، الحقيقة العارية التي يتجاهلها العاجزون أن السلام لا يصنعه الضعفاء، والاتفاقيات الدولية ليست سوى هدنة مؤقتة بين حربين. Listeners, there is a reality often overlooked in times of conflict. Lasting peace is rarely achieved through declarations alone. International agreements endure only when the parties involved believe that maintaining them serves their interests better than returning to war. من أراد إنهاء الحرب عليه أن يكون مستعدا لخوضها حتى النهاية. وإيران اليوم تفاوض العالم لا لأنها تخشى المواجهة، بل لأنها تملك القدرة على تدمير طاولة المفاوضات فوق رؤوس الجميع إن نكث العهد. رسالة واضحة، القوات هي الضمانة، وكل تفاهم لا تحميه الصواريخ هو مجرد تأجيل للمجزرة. Those who seek to end war must also understand the realities that sustain peace. Iran's position, as presented by its supporters, is that it negotiates not from fear of confrontation, but from a belief that its military capabilities strengthen its bargain position. In this view, deterrence is the ultimate guarantee, and any agreement that lacks enforceable power behind it risks becoming only a temporary pause before the next crisis.

0: عارف الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: من اعتراف أدمير فشل
2: الحقيقة
3: من عرض إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
4: Two of these advanced aircraft And even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العزيز الإسرائيلي
6: بلغ دولة
7: فلم يعد
8: بيستهدف
9: المطارات
10: والمصانع
11: والمستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
2: الحقيقة بلساني
12: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
2: قرآنيون
13: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم والإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة الأخيرة حول جوهرية مبدأ الولاية، وكيف أن الاختلال في الولاءات والانتماءات يترتب عليها خلل في بقية العبادات، وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وذكرنا أيضا حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي يؤكد هذه الحقيقة: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله علقا علقا في سبيل الله وحج بيت الله الحرام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح مظلوما بين الركن والمقام، لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة حتى يعلن الولاء لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله الآن ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي معنى الولاية وأهميتها وامتداداتها. يعني بالإمكان نناقش ثلاث المواضيع أو حتى موضوعين إذا ما كفت الحلقة. ما معنى الولاء؟ الولاء إيش معنى الولاء؟ الولاء بالمختصر المفيد: مع من أنت، مع من أنت، المعية والانتماءات. هذا بيقول ولاء الحزب المؤتمر، ولاء الحزب الإصلاح، ولاء أهل أنصار الله، ولاء أهل الحزب الاشتراكي، ولا أهل الشيخ الفلاني، ولا الولاءات معنا المعية والانتماءات. الإنسان أول ما يبدأ ينتمي إلى فئة كب يبدأ ينتمي ويوالي، تبدأ كحالة نفسية، يعني يبدأ ينسجم ويكيف على مواقف جهة معينة. بعد شوية تصبح المسألة ليست فقط مجرد انشداد عاطفي، تصل إلى قناعات بأفكار هذه الجهة التي بدأت تنسجم وتنجذب إلى مواقفها. بعد شوية ما عاد القضية قناعات وبس وانسجام وانجذاب، بعد شوية قدك تتخذ نفس مواقفها. كيف؟ حتى مسألة الولاء والانتماء هي درجات. يعني فالولاء معنى المعية والانتماء، المعية بالدرجة الأولى، مع من أنت، مع من أنت. ولخطورة مسألة الولاءات والانتماءات، يوم القيامة الإنسان سيحاسب بطريقتين: طريقة فردية ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، وسيؤتى الإنسان كتابه بيمينه أو بشماله، وطريق جماعية على حسب الولاءات والانتماءات، من تتولى ومن يقودك ومن هي الجهة التي تنتمي إليها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، حتى على مستوى ولاءاتك خلف قائد معين وجهة وجماعة معينة، كتاب المجموعاتي كلها معها كتاب، مثل ما بكتاب للفرد الواحد بكتاب للأمة للحزب للجماعة للفئة للعط. وكيف بكتاب؟ ولذلك القرآن الكريم في المحشر وهو بيدي التلاعن والحسرة والندم، أكثر الموضوع عادة عندما تتأملوا بيدور حول تلك المواضيع: ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة، كلها مرتبطة بالمعية والتبعية والانتماءات. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كلها في هذا الجانب، كلها في هذا الجانب. فالإنسان سيحشر تحت راية القائد الذي تتولاه، طبعا القائد المعاصر. لا تتصور أن المسألة أن بإمكانك أنك تشبك لك سلك مباشرة برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن بعض الناس بيقول أنا قائدي رسول الله، ما لي دخل من ذول القيادات المعاصرة. لو كان قائدك رسول الله، أن معاك امتداد لرسول الله من القيادات التي تعتبر امتداد لرسول الله، أنت مرتبط بها حاليا، لأن الله بيعلمك في القرآن الكريم أن هناك امتداد لرسول الله فيما يتعلق بولاية أمر الأمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هناك امتداد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حتى على مستوى إذاعة خبر الباري بيقول لك معاك قائد معاصر ترجع إليه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله بيقول لك أن الارتباط بالإسلام هو ارتباط جماعي تحت راية قيادة، وضمن إطار أمة، ولتكن منكم أمة واعتصموا بحبل الله جميعا، ما هوش كل واحد شورى من قرنه. فالذي بيقول أنا قائدي رسول الله وهو مرتبط بالدنبوع مثلا ولا العليمي ولا طارق عفاش، طيب هذا العينات وهذا الأصناف ولا عيدروس الزبيدي ولا عبد الوهاب الأنسي، هذولا هم بمن هم مرتبطون؟ بمحمد بن سلمان وبن زايد. طيب محمد بن سلمان وبن زايد هل هم امتداد لولاية رسول الله ولا امتداد لترامب ونتنياهو للشيطان الرجيم؟ واضح المسألة. إذن ما هوش منطقي تقول أنا أنك مرتبط بمنافقين بأولياء الشيطان بأدوات لليهود والنصارى وبتظن أنك في نفس الوقت متولي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا كلام غير منطقي وغير سليم. فهنا يجب أن نستوعب هذا الحقيقة يا أخوة، يجب أن نستوعب هذا الحقيقة بأنه ينبغي أن تراجع ولاءاتك. البعض من الناس ربما ما بيتولاش للعليمي ولا الدنبوع ولا زيد عاده يعني منحرف كذاك، ولا حتى مرتبط بالسيد عبد الملك الذي هو الامتداد الطبيعي والامتداد الحقيقي لولاية أمر الأمة ولاية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فهو الأعلم والأزكى والأرقى وقاعد على أرقى مستوى، مواصفات على أرقى مستوى، لكن هو في واقعه مرتبط مثلا مقتدي بمغني ولا مغنية ولا رقاصة ولا لاعب كرة ولا يعني البعض بيجعل مثلها على لاعب كرة، يعني يشتي يقلده في كل صغير وكبيرة ويمشي بعده في كل صغير وكبيرة، وربما لو هذا اللاعب الكرة مثلي تصبح المثلية عنده طبيعية يعني فاحش المثلية، وإذا هذا اللاعب الكرة عاهر وزير نساء وداعر وفاجر عي يقلده في هذا الأشياء. فالبعض من الناس يا أخوة قد ربما حقه ولي الأمر فنانه رقاصة مغني عاهر سفيه، فيجب أن تستوعب أن في الواقع الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون قدوة، هو تلقائيا يقلد. الإنسان بطبيعته المحاكاة والتقليد قضية فطرية لديه، يحاول أن يقلد أن يحاكي أن يكتدي أن يقلد هذه الجهة أو تي الجهة، هكذا طبيعة الإنسان يعني طبيعة الإنسان. فإما أن يكون قدوتك هو رسول الله ومن يلي أمر الأمة بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهو يحمل أخلاق رسول الله، وإما أن يكون قدواتكم أولياء الشيطان، يعني لأن ما بالله جهتين أولياء الله وأولياء الشيطان، لاحظتوا كيف أولياء الله وأولياء الشيطان. فهنا ندرك هذه الحقيقة كما قلنا وهي خلاصة الموضوع، أولا الولاية مع من أنت، أولياء الله مع الله، أولياء الشيطان مع الشيطان، لاحظتوا كيف. ثانيا يجب أن تدرك بأن يوم القيامة وفي المحشر، في المحشر سيكون جزء كبير من ندم وحسرة المنحرفين هي في هذه المسألة، هذه المسألة بشكل كبير جدا، مسألة الولاءات والمعية والتبعية والانتماءات مع من أنت. وقد ربما تكون مثل أولئك، ربنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل، لاحظتوا كيف هكذا بيقول، يعني تصبح المسألة كذية. وبعض الأحيان يجوا يقولوا نجعلهما تحت أقدامنا، كانت خلي ذي المضل والتائه تحت قدمك الآن هنية، أما يوم القيامة ما عاد ينفعش تتحسر ولا تندم وتقول يا الله يرجعوا وتبرأ منهم واجعلهم تحت أقدامي، ما بشي فائدة. المضلين الذي عيحرفوك عن طريق الحق وعيحرفوك عن طريق الجنة وعيودوك إلى طريق النار كان من هنية تقول.
0: سام اف ام صوت الغدير.

0: بسام اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن. ابتدأ

0: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم،
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عيأخرونا؟
5: بالعكس، سوي فحصك بروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.
8: كلمات من نور.
9: القرآن الكريم هو كتاب مهم حساب مهم جدا جدا. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله ويتحدث عن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم. وفي نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ماذا يعني بعبارة خبر ما بعدكم أو نبأ ما بعدكم؟ الإنسان الذي يتابع الأحداث ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليها. لكن هل معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيقول أن الحقيقة العلمية التي تكتشفت على هذا النحو القرآن قد سبق إليها؟ ليس هذا هو المقصود، هذا شيء آخر، جانب آخر. القرآن الكريم يتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق سماها آيات، أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم الذي يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائقه، حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إساءة إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. فقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال: الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يردون إلى أشد العذاب. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به. فموقفي

وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر المرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعنا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، فحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

الصحة العالمية تؤكد تعمد الصهاينة استهداف المنشآت الصحية في لبنان، والسلطة تسارع إلى مفاوضات الاستسلام في واشنطن. حزب الله يواصل ملاحقة الجنود الصهاينة في الجنوب ويوزع مشاهد لاستهداف آليات وقصف للمغتصبات. أبو عبيدة، الاغتيالات والجرائم تضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة الحقيقة، وعلى الأمة الانخراط في المعركة وتصويب البوصلة نحو العدو. شهداء وجرحى باعتداءات متواصلة على غزة والضفة، وطبيب بريطاني يفضح هندسة الإجرام الصهيوني في القطاع. مصادر إيرانية تؤكد توقف تبادل الرسائل مع واشنطن، وروبيو يقول إن اتفاقا سيئا مع طهران أفضل من عدم الاتفاق. مؤتمر يهودي يؤكد أن الكيان الإسرائيلي بات الأكثر كراهية على وجه الأرض ويحذر من توسع العزلة. وفي النشرة، فعاليات وأنشطة فرائحية متنوعة في مختلف المحافظات إحياء لذكرى يوم الولاية. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تسارع السلطة اللبنانية إلى طاولة منزوعة القرار في واشنطن، هي أشبه بديكور لتجميل الهزيمة الصهيونية بعد أن تعرض المجرمان نتنياهو وترامب إلى صفعة إيرانية بالأمس استندت إلى بسالة المجاهدين في جنوب لبنان بعد أن أتقنوا معركة اصطياد الصهاينة مع الاحتفاظ بأجيال أكثر تطورا كما تعتقد أوساط العدو، وهي لحظة مفصلية لالتحام الأمة في المعركة كما دعا ناطق القسام أبو عبيدة. وقد استنهض الجميع دولا وشعوبا إلى التحرك الفعلي وتصويب البوصلة نحو العدو الحقيقي، إدراكا من المقاومة الفلسطينية أن الأمة قد غرقت في وحل التباينات وسقطت في ميدان استنزاف يشرف عليه الأعداء، وهم مدججون بسلاح التضليل قبل سلاح الإبادة. لكنهم رغم ذلك يشكون من توسع الكراهية لليهود في العالم. وقد سارع رئيس ما يسمى المؤتمر اليهودي العالمي إلى التحذير من خطورة العزلة، داعيا إلى تسخير إمكانات كبيرة لرأب التصدعات في صورة الكيان المؤقت. لكنهم يدركون أن المهمة أصعب بكثير إن لم تكن مستحيلة، والفضائح تتوالى على جرائم الإبادة، ومنها ما كشفه طبيب بريطاني عمل في مستشفيات قطاع غزة، وقد سرد تفاصيل مروعة عن تحول أطفال ونساء ورجال فلسطينيين إلى حقل رماية للصهاينة يتفننون في إبادتهم بدعم أمريكي غربي وتخاذل إسلامي مثل الطعنة الأكثر إيلاما للشعب الفلسطيني.

واصل طيران العدو الاسرائيلي استهداف مناطق عده في جنوب لبنان في وقت اعلن فيه الدفاع المدني انتشال جثامين 6 شهداء وانقاذ 3 جرحى من تحت انقاض مبنى سكني تعرض للاعتداء في منطقه المروانيه قضاء صيدا. الى ذلك اعلنت وزاره الصحه العامه في لبنان ان الغارات الاسرائيليه التي استهدفت محيط مستشفى جبل عامل في مدينه صور امس الاثنين أسفرت عن ارتقاء 4 شهداء وإصابة 127 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 39 من أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في المستشفى. قالت منظمة الصحة العالمية إنها وثقت 190 هجوما إسرائيليا على منشآت صحية في لبنان. وأوضح ممثل المنظمة الدولية في لبنان خلال إفادة صحفية في جنيف أن المنظمة وثقت 190 هجوما على منشآت طبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أسفرت عن مقتل 128 من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 332 آخرين. وأشار إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تسجيل 11 هجوما خلال الأسبوع الماضي فقط خلفت 4 قتلى و24 جريحا. كما وزع حزب الله مشاهد من استهداف آلية لنشر قبة حديدية في مدينة الخيام وآلية نميرة وناقلة جند تابعتين لجيش العدو في بلدة دبل جنوب لبنان بمحلقات أبابيل انقضاضية.

وزع حزب الله مشاهد من استهداف مغتصبات نهاريا وكرمائيل وصفد وكريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بصليات صاروخية.

0: نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية عن مصادر قولها إن جيش العدو أو إن جيش العدو فتح تحقيقا في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته خلال الليل. وأضافت أن جيش الكيان قلص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات حزب الله. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلي حزب الله يحسنون دقة نيرانهم في كل مرة من جديد، ولذلك يتجول الجنود أو يحاول الجنود التحرك قدر الإمكان داخل منطقة التأمين عند الخط الأصفر، وكذلك أثناء المناورة وتجنب البقاء في مواقع ثابتة رغم تكتمه على خسائره الفعلية. إلا أن جيش العدو أعلن مصرع رقيب وطبيب كتيبة وإصابة 7 آخرين في مواجهات مع حزب الله في المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وسط الرفض الشعبي واصلت الحكومة اللبنانية التفاوض المباشر مع كيان العدو الإسرائيلي برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقدت السفيرة اللبنانية في أمريكا لقاء مع سفير كيان العدو الإسرائيلي بإشراف البيت الأبيض.
1: انتهت جولة جديدة من المفاوضات بين السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية مع سفير كيان العدو الإسرائيلي برعاية البيت الأبيض. الجديد مزيد من تجاهل الواقع، الاتجاه عكس التيار، لأن إدارة ترامب ونتنياهو قررتا أن تحدث المسرحية بهذه الطريقة المثيرة للسخرية. 3 أحداث متتابعة لم يكن للبنان رسميا، ليس فعلا بل حتى دراية بها: تهديد العدو الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت تمهيدا لقصفها. أعلنت إيران على الفور أن على شمال الأراضي الفلسطينية الإخلاء، إذ إنها سترد بقوة على أي استهداف للبنان. والحدث الثالث إنقاذ ترامب لنتنياهو بدفعه لوقف الحماقة. لتلافي فضيحة التمثيل وعار الخيانة التي تقوم بها السلطات اللبنانية حيث تحاول العدو الإسرائيلي تحت النار، كان على سلام معون وتيار العملاء أن يخرجوا بتصريحات وأن يسرعوا من عملية التفاوض. والأكثر غرابة أن يحاولوا الادعاء أن وقف إطلاق النار جزء من التحركات التي يقومون بها. في غضون الساعات الماضية وبدلا من الشعور بالحاجة إلى تعديل الموقف، واصل الرئيس اللبناني الزعم أن التفاوض شجاعة لوقف الحرب، في وقت كان الردع ووقف العدو الإسرائيلي عن استهداف بيروت مرتبطا بالتهديد الإيراني باستخدام القوة. والأمر نفسه يجري كل دقيقة في جنوب لبنان، حيث تقاتل المقاومة وتجترح معجزات ميدانية، وتضع العدو الإسرائيلي في عملية استنزاف. يقر العدو الإسرائيلي بالبحث عن حلول لتفاديها رغم استمرار المواجهات في البلدات الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وبالتوازي يحاول العدو الإسرائيلي والأمريكي جعل الأزمة في لبنان وجود المقاومة وسلاحها، حتى عندما يقتضي الأمر مواجهة دعوات دولية لوقف العدوان على لبنان، على غرار نتائج جلسة مجلس الأمن الدولي التي أكدت ضرورة وقف العدوان. كان من المستحيل إيجاد فروق بين ما قاله مندوبا كيان العدو الإسرائيلي والأمريكي حول لبنان والمقاومة وما يقوله تيار التطبيع في لبنان.
0: من التهديد الصاخب بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الانكفاء المفاجئ تحت وطأة الرسائل الإيرانية الخشنة وتحذيرات واشنطن، تراجع إسرائيلي فاضح حاولت تل أبيب تسويقه كصفقة مقايضة، لكن صواريخ المقاومة الإسلامية في الشمال فرضت كلمتها الفصل: لا أمن للعدو والضاحية خط أحمر.
2: أن تتراجع يعني أنك قست المسافة بين وعيدك وقدرتك فوجدتها هوة ابتلاع. لم يكن ما جرى بالأمس بشأن لبنان مجرد جولة مفاوضات خلف الكواليس، بل كان مشهدا علنيا لانكسار هيبة العدو الإسرائيلي. على المجرم بنيامين نتنياهو بتهديداته إلى سماء الضاحية الجنوبية، لكن أجنحة الوعيد تكسرت قبل أن تلامس الغيم.
3: لقد أبلغ عرقجي المسؤولين الأمريكيين والوسطاء من باكستان وقطر والسعوديين بأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن المفاوضات قد تكون عرضة للانهيار في الحال استمر هذا التصعيد الإسرائيلي، خاصة أن الأمريكي بدأ ينفضح بعملية المماطلة الكبيرة التي يمارسها في ما يسمى بهذه المفاوضات.
2: تراجع العدو. ليست هذه قراءة سياسية، بل هي الحقيقة العارية التي حاول العدو دثرها ببيانات واشنطن. انطلق التهديد كالعاصفة وانكفأ كالهزيمة. لماذا؟ لأن معادلة الردع لم تعد تكتب بحبر محلي فقط. حين لوح طهران بقطع خطوط الرجعة مع واشنطن والدخول المباشر بثقلها لحماية لبنان، أدرك الأمريكي قبل الإسرائيلي أن كلفة قصف الضاحية لن تكون مجرد جولة قتال، بل حريقا إقليميا يلتهم ما تبقى من أمن الكيان. تلقى نتنياهو اتصال ترامب كطوق نجاة لا كأمر زاجر. تلقاه ليتذرع بالبيت الأبيض هربا من استحقاق الميدان الذي شرعت إيران فوهات ردعه الإقليمي. ولأن المنكسر يحتاج دائما إلى رواية تجمل ضعفه وتراجعه، سارع العدو لتسويق الانكفاء على أنه اتفاق مقايضة يضمن هدوء مغتصبات الشمال مقابل صمت أجواء الضاحية. لكن المقاومة في لبنان رفضت أن تمنح العدو هذا السلم الوهمي لينزل به عن شجرته. واصلت صواريخ حزب الله دك مغتصبات الشمال معلنة بوضوح لا مقايضة على كرامة العاصمة ولا أمن للمغتصبين ما دام العدو يمارس غطرسته في الجنوب اللبناني. صبت المقاومة حممها في الشمال ووقف العدو عاجزا عن الرد في الضاحية خشية الإعصار الأكبر.
3: المقاومة استطاعت أن تسجل انتصارات كبيرة وتضغط بشكل كبير على جيش العدو الإسرائيلي، سواء على مستوى إطلاق الصواريخ على الأماكن التي تحتلها في جنوب لبنان وتوسيعها نطاق الاستهداف إلى شمال فلسطين المحتلة، المستوطنات الشمالية، وصولا إلى شرق.
2: الخلاصة الاستراتيجية واضحة لا لبس فيها. لقد هددوا فخافوا ثم تراجعوا ففضحوا. سقطت لغة الاستعلاء الإسرائيلية تحت أقدام معادلة الردع الإقليمية التي فرضتها إيران والمقاومة، وبقيت الضاحية كما هي الشاهد الحي على زمن يملك فيه أصحاب الأرض الكلمة الأولى والأخيرة.
0: قلق صهيوني واضح عبرت عنه أوساط العدو نتيجة اضطرار نتنياهو للتراجع عن توسيع عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تهديد إيران بالتدخل، ما جعل الصهاينة يشعرون أنهم باتوا مقيدين في خياراتهم العدوانية.
4: التطور المتسارع للأحداث في المواجهة القائمة بين حزب الله والعدو الصهيوني وضع قادة العدو والمغتصبين أمام واقع صادم، وقد أظهرت التطورات حضور إيران وقوى المقاومة في المنطقة كجبهة واحدة فرضت على الجانب الأمريكي قبل الصهيوني الحد من نطاق التصعيد الذي قد يمتد إلى الحرب الإقليمية.
5: يا جماعة، لا توجد طريقة لتفكيك حزب الله. أنا أقول على المدى الطويل ليتفضلوا ويقولوا لنا كمواطنين حقا ماذا يريدون وماذا يستطيعون. ألا يفهم نتنياهو وكاتس أنه لا توجد طريقة لتفكيك حزب الله، أم أنهم يتحدثون بجدية عن أشياء هم لا يؤمنون بها لأجل المصلحة وفي إطار الحاجة الوجودية السياسية الخاصة بهم؟ هم يقولون أشياء وقسم منهم يفهم أنها مستحيلة.
6: אפשר לסיים את זה בנוקאוט. אני כן חושבת שהם קיוו
2: لا أعتقد أن هناك من يظن أنه يمكن إنهاء هذا الأمر بالضربة القاضية، ولا يجب التأثر هل سيكون هناك هجوم في الضاحية أم لا، بل إن نقطة الاختبار المهمة ستكون حول الحدث مع إيران، وعما إذا كانت ستفرض على إسرائيل تسوية لا ترغب بها، لأنه في النهاية لدى ترامب مصلحة في الضغط على المنظومة، ولدى إيران مصلحة في الوصول إلى إنجاز يشمل لبنان أيضا، ولذلك لا أظن أن هذه هي النقطة الزمنية لاختبار مدى استقلالية إسرائيل.
4: مقابل ذلك بقي جيش العدو يتخبط في الرمال المتحركة التي دخل إليها في جنوب لبنان، مع تزايد خسائره البشرية والمادية وعدم إمكانية توفير الحماية لجنوده من تهديد المحلقات الهجومية.
6: אודי, אבל עוד לפני זה אני חושב שחשוב לומר גם היום הזה יום מורכב מאוד.
7: إنه يوم معقد جدا بالنسبة لجنود الجيش الإسرائيلي هنا على أرض جنوب لبنان، عندما يقوم حزب الله بزيادة الاستخدام لذلك السلاح الذي ليس لدى الجيش أي رد تجاهه، وهو الطائرات المسيرة الانتحارية، ونحن نرى اليوم عدة هجمات لهذه الطائرات.
8: رسالة تحذيرية وجهها أهالي الجنود غير القتاليين في الجبهة الشمالية إلى رئيس هيئة الأركان قائد المنطقة الشمالية، يطالبون فيها بنقل الجنود الذين لا يشغلون أدوارا قتالية من القواعد والمواقع الحيوية التي تتعرض لهجمات مستمرة بالطائرات المسيرة والمحلقات الانتحارية، لينقلوا إلى مواقع خلفية أكثر أمنا لحمايتهم من القصف وتفادي وقوع إصابات في صفوفهم.
4: إعلام العدو كشف أن سقوط قتلى بشكل يومي في صفوف الجيش الصهيوني هو ثمن لا يمكن تحمله، وأن هذا الأمر يفرض على حكومة العدو إما البحث عن سبيل لحسم المواجهة مقابل حزب الله، أو البحث عن مخارج سياسية لهذا الواقع الدموي بالنسبة للصهاينة.

0: أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن العدو الإسرائيلي بارتكابه جرائم الاغتيالات أساء قراءة المشهد وأخطأ التقدير، مجددا على أن فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها العدو كاملة ثقيلة.
1: إن جرائم الاغتيال ومسلسل القتل اليومي لأهلنا وشعبنا ومقاومينا الذي طال الأطفال والشيوخ والنساء وكل ما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار وتنصل الاحتلال من التزاماته لتضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة الحقيقة، فأين أنتم وأين دوركم وأين ضماناتكم؟ ونحن حين نخاطب الوسطاء بعيدا عن الولايات المتحدة فإننا نخاطب أهلنا وأبناء أمتنا ألا تسووا بين الضحية والجلاد، وقفوا مع إخوانكم في غزة موقف شرف يسجله التاريخ، ولتتوحد كل الجهود لإلجام الاحتلال عدونا وعدوكم وعدو أمتنا وكل حر في هذا العالم وإجباره على تنفيذ التزاماته لا لطلب المزيد من التنازلات من شعبنا المظلوم المكلوم.
0: ودعا أبو عبيدة الأمة العربية والإسلامية إلى مواجهة عدو الأمة مؤكدا أن الصمت أو الوقوف على الحياد لم يعد مقبولا.
1: إلى أبناء شعبنا المرابط في كل أماكن تواجده وإلى مجاهدي أمتنا في كل بلادنا العربية والإسلامية نقول: أنتم اليوم أولياء الدم، وواجب الوقت هو الانخراط الفعلي في المعركة بين الحق والباطل، فلم يعد مقبولا الصمت أو الوقوف على الحياد، وإن أملنا بالله عز وجل ثم بكم لا ينقطع، ونجدد دعوتنا لكل أبناء أمتنا ومكوناتها وقواها أن تحيد الخلافات وأن تصحح بوصلتها باتجاه عدو الأمة الأول، فالأمة التي وقفت على صعيد واحد واعتلت جبل عرفات قبل أيام تلبية لنداء ربها وإحياء لشعيرة من شعائر الإسلام حري بها أن تعتلي ذروة سنامه نصرة لأبنائها المظلومين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعدوكم بان ضعفه أمام مقاتلي غزة الذين أذلوه بسلاحهم البسيط، وأمام المجاهد البطل أمجد النتشة الذي جندلهم بسيارته في الضفة المحتلة، ولكم أسوة في الأحرار الذين هاجموا جنوده على حدود فلسطين، وفي كل قوى المقاومة التي جرعت العدو الصهيوني الويلات، وفي لبنان العز الذي سطر أبناؤه الأبطال الملاحم، فتحية لكل من وقف مع فلسطين وساندها ولا نامت أعين الجبناء.
0: تواصلت الجرائم الصهيونية في قطاع غزة مخلفة عددا من الشهداء والجرحى مع استمرار عمليات نسف المناطق السكنية، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف مسير للعدو على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس، واستشهد مواطن وأصيب أربعة آخرون إثر استهداف سيارة شرق دير البلح، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف لطائرات العدو على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
2: هذا شخص مدني ما له في حدا، كان طالع يعبي غاز، تمام؟ انا لما جريت باتجاه السياره عشان نسعف نشوف اذا في حدا مصاب نسعفه، انا بنفسي لميت قطع من جمجمته وقطع من الدماغ وقطع من لحمه على الارض. رساله للعالم، اذا ضليتكم ساكتين زيك احنا مش حنضل، اذا ضليتكم ساكتين احنا بنموت، احنا كل دقيقه بنموت، احنا المدنيين اللي بيتم استهدافهم مش العسكريين. حاليا احنا المفروض احنا في هدنه، بس الهدنه ما لها وجود، هدنه صوريه. لما بدهم حدا بيضربوه، لما بدهم مش حدا بيقول لك احنا في هدنه. اي حدا بيتحرك بيقول بيعجبهم مش بصير له كلام ثاني. ليش كل هالكلام هذا؟ وين الوسطاء اللي كل ما بتصير شغله بيجوا بحملوا الاطراف كلها؟ لا، في طرف لازم يتحمل الاصل.
3: صرنا خايفين نمشي في الشارع وناخذ ودوا اطفالنا على المدرسة، يعني خايفين والله واحد على الدكان حتى يروح يشتري له خبز ولا يشتري له حاجة، برضه خايفين نطلع يستهدفوا حتى في الشارع، يستهدفوا مدنيين، والمدنيين بيستهدفوهم قاعدين.
0: بحقائق مروعة قدم جراح بريطاني متطوع في غزة رواية ميدانية لما شاهده من جرائم حرب صهيونية في مستشفيات قطاع غزة، فبين أطفال جياع يقنصون ومستشفيات تضرب وكوادر طبية تستهدف وتعتقل وتعذب حتى الموت ومسيرات تلاحق المرضى والنازحين داخل القيام وغرف العمليات، يظهر إلى العلن من جديد بعضا من وحشية الصهيونية.
4: في شهادة صادمة تدمي القلوب، قدم الجراح البريطاني نيك مينارد أستاذ الجراحة في جامعة أوكسفورد رواية ميدانية عما شاهده في مستشفيات غزة من جرائم حرب تقشعر لها الأبدان. يؤكد مينارد أن استهداف المستشفيات لم يكن إلا هجوما متعمدا ومدروسا على قلب العمل الطبي والبنى التحتية بما يرقى لجرائم حرب موصوفة.
5: أعتقد أن الهجمات على المستشفيات كانت متعمدة، وقد كنت في مستشفى الأقصى عندما تعرض للهجوم. كنت أجري عملية لضحية انفجار قنبلة، وفجأة أصاب هجوم صاروخي إسرائيلي وحدة العناية المركزة بجوار المكان الذي كنت أعمل فيه مباشرة، وهناك أمثلة متعددة على مهاجمة المستشفيات. هذه ليست أضرارا جانبية، الجيش الإسرائيلي لا يقصف المباني الخارجية، لقد كان يقصف المناطق السريرية في هذه المستشفيات حيث يوجد المرضى والأطباء.
4: أما أكثر فصول الشهادة فظاعة فكان عند حديثه عن نقاط توزيع الغذاء التي تحولت إلى مصائد موت للمجوعين.
6: They had noticed in the ER.
5: لاحظوا في قسم الطوارئ أن أجزاء مختلفة من الجسم كانت تستهدف في أيام مختلفة عند نقاط توزيع الطعام، ففي أحد الأيام دخل 19 فتى وكانوا جميعا قد أصيبوا بالرصاص في الرأس والرقبة فقط، وفي يوم آخر دخلوا في الغالب بإصابات في الصدر، وفي يوم آخر دخلوا في الغالب بجروح ضلقات نارية في البطن. وقد لاحظنا ذلك، كان نمط الإصابات الذي شهدناه جميعا لافتا إلى درجة أنه كان بوضوح أبعد من أن يكون مجرد مصادفة، وبدا لنا الأمر كأن هناك كلعبة تدريب على الرماية.
4: ولم تقف الوحشية عند الأطفال وتعدتها للطواقم الطبية التي عذبها الصهاينة كمن ينتقم من كل مظهر من مظاهر الحياة في غزة.
5: كان هناك جراح تجميل شاب أعرفه أعدم، عثر عليه على بعد نحو ميل من مستشفى الشفاء مع والدته، كان الاثنان مقيدي اليدين خلف ظهرهما وكان مصابين بطلقات نارية في الدماغ. هناك أمثلة متعددة على أشخاص من الطواقم الصحية قتلوا وعلى عاملين صحيين اختطفوا بصورة غير قانونية، وهناك أدلة على تعرضهم للتعذيب، عذبوا حتى الموت. كان هناك جراح عظام بارز أعرفه كان قد تعرض لاغتصاب متكرر يوميا لمدة أسبوعين قبل وفاته، لم تعد جثته أبدا.
4: كان لافتا في المقابلة تركيز الطبيب على استهداف بعض الأطفال الذكور في أعضائهم التناسلية وتعذيب الرجال باستهداف أعضائهم، في دليل جديد على سياسة العدو التي تسعى لتقليل النسل بين الفلسطينيين.
5: أخذت شهادات مصورة وصوتية ووصفوا لي أساليب التعذيب التي تعرضوا لها وكيف جرى استهداف أعضائهم التناسلية مرارا وبشكل محدد. لقد صعقوا بالكهرباء عبر أعضائهم التناسلية وتعرضوا لتعذيب نفسي شديد، ظلوا معصوب الأعين 60 يوما متتالية، كانوا مقيد الأيدي، لم يسمح لهم بالاستلقاء، ظلوا على ركبهم أو جالسين لمدة 60 يوما بلا توقف، وكانوا يضربون بانتظام ويصعقون بالكهرباء، أشياء مروعة.
4: ولم يقتصر الإجرام على ما سبق بل تعداه لتوظيف التكنولوجيا في تعذيب أهل غزة.
5: رأينا كثيرا من الإصابات الناجمة عن طائرات كوادكوبتر مسيرة تحوم في الجو، عليها بنادق وكاميرات وتحلق في كل مكان بغزة. لقد أدخلت إلى المستشفيات، أحد أصدقائي أصيب في صدره داخل غرف العمليات بواسطة كوادكوبتر تدار عن بعد، كما عايت ضحايا شابات أصيبن بالرصاص وهن داخل خيامهن في المواصي، حيث كانت طائرات كوادكوبتر تحوم فوق الخيام وترش الرصاص بصورة عشوائية على الخيام. لديه بينهم أيضا كلاب مدربة على دخول المستشفيات، وعلى ظهورها كاميرات وبنادق وتطلق النار على الناس.
4: الجراح البريطاني كشف أحد فصول الوحشية الصهيونية ليكون شاهدا على الدموية اليهودية التي يتواطأ فيها الغرب وبعض العرب.
0: هجم أكثر من 30 مغتصبا صهيونيا عائلة فلسطينية أثناء وجودها في زيارة عيدية قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المغتصبين اعتدوا على أفراد العائلة ورشقوهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابات خطيرة في صفوف 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام وواحد واثني عشر عاما، حيث تسببت الاعتداءات بإصابة أحد الأطفال بنزيف في الدماغ. وروى والد الأطفال تفاصيل الاعتداء مؤكدا أن مجموعات من المغتصبين هاجمته مع أفراد عائلته وأطفاله خلال الزيارة في إطار الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المغتصبون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
7: العشاء جماعة الحمد لله في الجامعة أنا وأولادي، وطلعنا كنت أنا وعيالي عند أختي على الزيارة. لما صرت عند كبل عليه في تقريبا يعني بقدر عن 30 مستوطن او اكثر على اشاره ضوئيه. طبعا الاشاره الضوئيه معطيه اخضر، ضلوا في الشارع حاولوا عركسوني. قبل ما اصلهم بشويه، قبل تقريبا 100 متر بلشوا حجار فينا، صاروا الاولاد يصيحوا يا الدم انتلى من ابني. اول شيء يحيى شكله اجته حجر، بعدين عرفنا انه اجاه حجر على راسه، وصار يصيح ابن عبد الله يابا يابا أخوي ملان دم. ردوا أخرى حجار، أنا شو ظلت ماشي طريقي أبعدوا عن الطريق، ردوا بعد ما زليتهم أخرى حجار، رد شكله أجا أخرى حجر في بنت عيوش. صوبوا ابن أولادي صغار اثنين، واحد عمره سنة وشهرين وعمر عمره سنتين وشوية، ويحيى عمره 12 سنة صار عنده في بعرف شو بسموها كدم يعني كسر في الجمجمة عبرت لجوا، بده يسووا له عملية مشان يطلع الجمجمة عن غشاء الدماغ وعنده نزيف داخلي. كلهم بصيحوا بالسيارة ومربوكين وهذا يابا دم من هان ودم من هان، وأنا يعني ما عرفت منيح دركت الأمور وعرفت أسيطر على السيارة، حتى السيارة حطوا إشي من تحت ضربت في إشي يعني حاطين إشي في الشارع. عندي ولد سنة وشهرين أكذاها الليلة طول الليل هو عيته عمر، يعني شو بدك اولاد صغار شو بدك يعني لما يتعرض. عادي انا من الناس اللي بتعرضوا للاعتداءات المستوطنين في برده سنجل وجلجليه يعني اكثر من مره، وتسجن اولادي وتبهدلنا والحمد لله رب العالمين. يعني اولادي اخرى عايشين رعب في البيت، وحتى لما نطلع من البيت بنعيش رعب.
0: يعيش كيان العدو الاسرائيلي تشوها غير مسبوق في صورته وتراجعا حادا في سرديته بعد العقود الماضية نتيجة انكشاف واقع الجرائم والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وجاءت اعترافات رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودر لتعكس حجم الإحباط الصهيوني وخسارته المطلقة للحرب الإعلامية العالمية، رغم محاولة تبرير هذا السقوط بمزاعم الحملات الممنهجة والأكاذيب.
5: لم تعد صورة الكيان الإسرائيلي بعد الإبادة الجماعية كما كانت من قبل، فالقناع الذي طالما تستر الكيان خلفه ليواري سوآته وقبح جرائمه سقط بلا رجعة. متباكيا ومحبطا خرج رئيس ما يسمى المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودر ليعترف بأن كيان العدو خسر الحرب الإعلامية، وأضحى مكروها على مستوى العالم بعد انكشاف حقيقته بصورة لم يسبق لها مثيل منذ عقود نتيجة جرائمه الوحشية والإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة، زاعما أن الكيان يتعرض لحملة إعلامية ممنهجة وأن ما يتعرض له محض أكاذيب.
8: لابد أنكم تتساءلون كيف أصبحت الدولة اليهودية الوحيدة أكثر دولة مكروهة على وجه الأرض. ذلك لأننا نتعرض كل يوم لوابل من الأكاذيب والتشويهات الفادحة والعداء الصريح. إن التحاطف مع إسرائيل في أدنى مستوياته على الإطلاق. إسرائيل بقدر ما هي جديدة عسكريا فهي سيئة في العلاقات العامة بالقدر نفسه، وهي تخسر حرب المعلومات في عصر السياسة المدفوعة بالإعلام.
5: رئيس ما يسمى المؤتمر اليهودي العالمي، وفي إطار البحث عن حلول للصورة المشوهة والسمعة الملطخة للكيان، دعا لتكريس الموارد والأموال للحرب الإعلامية وإعادة النظر في سياسات العلاقات العامة ومشاركة جميع أجهزة الاستخبارات الصهيونية واليهود في العالم لترميم صورة الكيان.
8: يجب على إسرائيل أن تكرس جزءا كبيرا من مواردها لهذه المعركة. تواجه الدولة اليهودية صواريخ من التضليل الإعلامي في كل دقيقة. يجب ألا نكتفي بمحاربة هذا السيل من التضليل، بل يجب أيضا أن ننتقل إلى الهجوم، وينبغي أن نمتلك ميزانية قدرها مليار دولار لهذا الموضوع. ينبغي اليهود الشتات أن يشاركوا إسرائيل في هذه المعركة الإعلامية، ذلك يعتبر حماية للشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم. وينبغي لإسرائيل أن تستخدم أجهزتها الاستخباراتية الممتازة في هذه المعركة. ينبغي أن تكون هناك كتيبة من الإسرائيليين الشباب والشابات الجذابين والوسيمين والفصحاء. يجب أن تكون وجوههم وأصواتهم معروفة في جميع أنحاء العالم في كل ساعة من كل يوم لتقديم قضية إسرائيل والدفاع عنها. إن حضورهم وعملهم لا يقل أهمية عن لواء جولاني أو سر من طائرات F-35.
5: يدرك اليهود واللوبي الصهيوني الداعم الرئيس للكيان أهمية الحرب الإعلامية وخطورة انكشاف خططهم ومؤامراتهم على البشرية، لذا يسعون جاهدين لرأب التصدعات التي أصابت الكيان بصورة لم تحدث من قبل. إلا أن الكثير منهم باتوا يدركون أن المهمة هذه المرة ستكون أصعب وستحتاج لوقت طويل إن لم تكن مستحيلة.

0: أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع عدم وجود أي تبادل للرسائل حاليا بين إيران والولايات المتحدة، مضيفا أن تبادل الرسائل قد توقف أو توقف لبضعة أيام على الأقل. ولفت المصدر لوكالة فارس إلى أن الرسالة الأخيرة من طهران إلى واشنطن كانت رسالة واضحة بشأن لبنان وقد لاقت صدى دوليا واسعا. وفي السياق كشف مصدر مطلع لوكالة مهر الإيرانية أن مسودة مذكرة التفاهم المحتمل النهائي لإيران لا تزال قيد المناقشة في طهران ولم يتم إرسال أي رد حتى الآن. في تناقض صارخ لتصريحات المجرم ترامب، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران لا تزال تمتلك عددا كبيرا من الطائرات المسيرة. وزعم روبيو خلال جلسة علنية أمام الكونغرس أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي أن الولايات المتحدة رغم توظيفها لقدراتها الواسعة برا وبحرا وجوا لم تتمكن من انتزاع السيطرة على مضيق هرمز من إيران ولو لبضع دقائق. ولفت العميد محبي إلى زيادة القدرات العسكرية الإيرانية والعملياتية خلال فترة وقف إطلاق النار مع استغلال الفرصة لرفع مستوى الجاهزية ومعالجة الأضرار، وفي حال عودة العدو إلى المواجهة العسكرية فإن طبيعة العمليات وجغرافية المعركة وحتى أنواع الأسلحة المستخدمة ستكون مختلفة وفق المتحدث الإيراني وسط استعداد كامل للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. وبعد ساعات من استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز ردا على استهداف إحدى السفن الإيرانية في بحر عمان، أعلنت بحرية الحرس تمرير 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بعد الحصول على تصريح بالتنسيق مع الحرس. شهدت قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا صباح اليوم توغلا جديدا لقوات العدو الإسرائيلي بالتزامن مع تحليق مكثف في الأجواء وتحركات عسكرية في محيط المنطقة. مصادر سورية قالت إن قوة صهيونية مؤلفة من عدة آليات عسكرية دخلت القرية وأقامت حجزا ميدانيا وقامت بعمليات تفتيش وتدقيق بحق المدنيين والمارة وسط انتشار لقوات العدو في عدد من الطرقات. كما قامت قوات العدو بتوثيق بيانات شخصية لعدد من السكان شملت الأسماء وأرقام الهواتف إلى جانب التقاط صور لبعض المدنيين ما أثار قلقا بشأن طبيعة تلك الإجراءات وأهدافها. وشهدت بلدات ومناطق أخرى في القنيطرة تحركات عسكرية صهيونية مماثلة شملت عمليات تفتيش ميدانية وإقامة حواجز ونقاط تفتيش داخل القرى السورية. يواصل العدو الإسرائيلي تنفيذ مشروع سوفا 53 في الجنوب السوري وتحديدا في ريف القنيطرة الجنوبية عبر عمليات تجريف للأراضي الزراعية وإنشاء تحصينات وطرق عسكرية قرب خط الفصل مع الجولان المحتل. وتثير هذه التحركات مخاوف من فرض واقع أمني وجغرافي جديد داخل الأراضي السورية وسط صمت الجهات المسيطرة على المنطقة.
1: جنوب سوريا لا يشهد مجرد تحركات عسكرية متفرقة للعدو الإسرائيلي، بل عملية تغيير ميداني متدرج تبدو أكثر تنظيما ووضوحا يوما بعد يوم. في ريف القنيطرة الجنوبية تواصل قوات العدو عمليات تجريف الأراضي الزراعية في محيط تل عكاشة قرب قرية بريقة ضمن مشروع التحصينات المعروف باسم صوفا 53 وسط تحركات متواصلة للآليات العسكرية داخل المنطقة الحدودية. لكن ما يجري يتجاوز أعمالا هندسية عادية، فمشروع صوفا 53 يعد واحدا من أخطر المشاريع العسكرية التي ينفذها العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري خلال السنة الأخيرة. المشروع يقوم على إنشاء خط دفاعي وطرق عسكرية وسواتر ترابية وخنادق تمتد لعشرات الكيلومترات بمحاذاة خط الفصل مع الجولان السوري المحتل، مع توسيع نطاق السيطرة والتحكم بالنقاط المرتفعة والتلال الاستراتيجية. عمليا يسعى العدو الإسرائيلي إلى إعادة رسم الواقع الحدودي وفرض منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع داخل الأراضي السورية عبر تثبيت بنية عسكرية دائمة وتغيير طبيعة المنطقة جغرافيا وأمنيا. وترافق هذه التحركات عمليات تجريف وتخريب لأراض زراعية يعتمد عليها الأهالي كمصدر أساسي للرزق، ما يهدد بتغيير البنية السكانية والاقتصادية للقرى الحدودية مع استمرار الضغوط الأمنية والمعيشية على السكان. ورغم خطورة ما يجري، يستمر صمت سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا من دون أي موقف واضح أو تحرك فعلي تجاه عمليات التوسع والتحصين التي ينفذها العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري. هذا الصمت يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل الجنوب السوري وحدود ما يمكن أن تصل إليه مشاريع التوسع الإسرائيلية في ظل غياب أي ردع حقيقي.

مساء الكرام. الآن على الهواء مباشرة احتفال بذكرى يوم الولاية في منطقة الحشيشية في أمانة العاصمة. إذن احتفال بذكرى أو بث مباشر للاحتفال بذكرى الولاية في منطقة الحشيشية في شعوب في منطقة الحشيشية.

0: مجابهة الطغاة ونصرة المصلحة.
1: عيد الغدير، اليوم الذي ولى فيه الرسول الأكرم الإمام علي قائدا وهاديا للأمة من بعده، مناسبة لاستحضار أنموذج الإمام علي في ولاية الأمة. هذه عزلة ذويب بمديرية حيدان في صعدة. الفرح والسرور يتصدران ساحة الولاية في إحدى فعاليات التحضير، وهذا مشهد ليلي من احتفاء بطابع قبلي في مركز مديرية جدة ابتهاجا بقدوم ذكرى عيد الغدير. في رازح امتزج مشهد الثقافة بألوان الفن الشعبي. هنا منطقة شعبان بمشائخها ووجهائها تبدي ابتهاجها، والتأكيد على أهمية الولاء لأولياء الله والعداء لأعدائه في فعالية خطابية تحضيرية. مدينة النظير تحيي الليلة الخامسة بحضور واسع، كما هي الصورة لأبناء بني ربيعة في ساحة شعارة، والعهد بالولاء لوصي الرسول من أبناء بكيل وبني معين وغمر قطعه المشاركون في القلعة. أبناء المنطقة في مهد شعبي ساحة مركز بوسن، وأخيرا رازح لأبناء منطقة الشوارق مشاركة في ساحتهم. واحتفى أبناء حارات صعدة القديمة بالمناسبة في باب السلام. وفي الرحمانين بمديرية غمر تتواصل الفعاليات التحضيرية بمشاركة أبناء غور المشوات، وهؤلاء أبناء وادي بدر في فعالية احتفائية بالمديرية، أمسية ثقافية وخطابية تحضيرية لأبناء عزلة عياش، وأمسية ثقافية وخطابية تحضيرية لأبناء عزلة آل الشيخ بمناسبة قدوم عيد الغدير بمديرية منبه. ومشهد ليلي وآخر نهاري لأنشطة الأهالي في منطقة فوط بخولان بن عامر، وهذا جانب من الأمسية بمركز مديرية حيدان ابتهاجا بعيد الغدير وبمناسبة حلول ذكرى الولاية. زيارة من الشؤون الاجتماعية والعمل ونائب مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة إلى محاور أبواب الحديد وباقم والربوعة بعسير، وقدموا قافلة عيدية من المواد الغذائية والمواشي للمرابطين في الجبهات. وعلى صعيد الزيارات العيدية للمجاهدين في الجبهات الحدودية، قافلة عيدية وزيارة من القطينات وآل جعرة وبني حذيفة للمرابطين في جبهة شجع بمحور حمدان بن زيد، وزيارة من مسؤول مديرية الصفراء لجبهة الصوح بنجران، وهذه زيارات من قيادة قوات حرس الحدود للمرابطين في اللواء 413 بمحور ضخية في عسير، زيارة عيدية من قيادة قوات حرس الحدود إلى المرابطين في اللواء 3 بمحور آل ثابت، وزيارة عيدية وقافلة مقدمة من أبناء ومشايخ المهاذر إلى اللواء 2 بمحور باقم في عسير.
2: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب

العزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: دمرت القواعد الأمريكية في المنطقة، اضطر الضباط والجنود الأمريكيون إلى الهروب من قواعدهم العسكرية والاختباء في الفنادق وفي أماكن سرية ومموهة. في فلسطين المحتلة بقي الصهاينة في الملاجئ معظم الوقت على مدى 40 يوما. كذلك كان من أهم التطورات في الموقف الضغط الإيراني الكبير بإغلاق مضيق هرمز في وجه أمريكا ومن يتعاون معها، كان لهذا التأثير الكبير جدا على مستوى الوضع الاقتصادي الأمريكي لكل المتعاونين معه، وامتد هذا التأثير على المستوى العالمي. كان لهذا أيضا تأثير كبير جدا في المعركة، وبالتالي إلحاق الخسائر الكبيرة بالأعداء وأيضا الضغط الكبير عليهم. كان هناك عوامل ضغط على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي، وبالتالي الفشل الكبير لعدوانهم.
1: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: هذا الانتصار بما أرساه من إعادة الاعتبار لهذه الأمة، الأمة الإسلامية بكلها، ولمعادلة الردع، وهذا الشيء مهم جدا، ولإسقاط معادلة الاستباحة، ولفشل الأمريكي ومعه العدو الصهيوني. وخلال مدة 5 أسابيع، بالرغم من إلقاء الأمريكي بكل ثقله وإمكاناته السياسية والعسكرية وكذلك المادية في العدوان وفي المعركة، ومعه العدو الإسرائيلي كذلك، لكنهم فشلوا. ولذلك هذا الانتصار هو نعمة كبيرة وعظيمة من الله تعالى، نعمة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة، وهو مكسب كبير جدا للأمة الإسلامية ولكل أحرار العالم.

0: قادر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
0: يا شنت كل غزة صابرة وابنها

فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

لأن العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي ومن ورائهم الصهيونية العالمية أرادوا بهذا العدوان تنفيذ مرحلة جديدة في غاية الخطورة على أمتنا الإسلامية من مراحل تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف كل شعوب أمتنا، في المقدمة البلدان العربية والشعوب العربية، وأرادوا أن يزيحوا العائق الأكبر في هذه المنطقة التي هي الجمهورية الإسلامية في إيران بدورها وثقلها وتأثيرها الكبير ودعمها الكبير لشعوب هذه الأمة في مواجهة هذا الخطر الصهيوني الذي يهدد الإسلام والمسلمين. هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى تصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء، في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل، الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، 19 من مايو 2026. بدأ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلسلة محاضرات يومية بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أجزاء مما جاء في هذه المحاضرات ستكون بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ طالب الحسني، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ طالب، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
4: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
3: أستاذ الكريم، في المحاضرة الأولى توقف السيد القائد عند هذا العنوان الذي اختاره لهذه السلسلة من المحاضرات والمأخوذ من الآية الكريمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبين السيد كيف أن هذه الآية في سورة الإسراء جاءت بعد أن شرح الله حال بني إسرائيل في إجرامهم وإفسادهم وطغيانهم في كل مرة يعلون فيها ويتمكنون في الأرض، وكيف كان مصيرهم السقوط والهلاك سواء في المرة الأولى أو في المرة الثانية، سواء كانت المرة الثانية قد مضت أو أنها آتية. وقال السيد عبد الملك وأوضح أن الحل لمواجهتهم والخروج من حالة الاضطراب التي تعيشها الأمة يكمن في العودة إلى القرآن الكريم باعتباره المصدر الموثوق بكل ما تعنيه الكلمة، فهو كتاب الله وهدي الله الذي يعلم الغيب والشهادة وخفايا الأمور والعليم بذات الصدور. نتساءل ابتداء أستاذ طالب، لماذا ترى بعض نخب هذه الأمة من سياسيين وإعلاميين ومثقفين وأكاديميين وغيرهم، لماذا يرون أنفسهم إنجاز التعبير فوق القرآن الكريم وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟
4: نعم، في الواقع هناك محاولة إعادة التشجيع الإسلامي بدأت منذ أكثر من 100 عام، يعني وتحديدا منذ بدو ما يسمى الحضارة الحديثة التي تأثرت بها الدول العربية والإسلامية، وتدريجيا يعني أصبحت مسألة التشريعات والقوانين ومعظم التأثير الحضاري بدأ يصبح يعني هو الأساس في النظرة السياسية وفي العلاقات الخارجية وفي الصراع، وهذا كان خطأ كبير جدا وقع فيه الأمة، علما أن من يدعون أنهم أيضا هم من أسسوا هذه الحضارة هم في نهاية المطاف لديهم اعتقادات ومعتقدات، وحربهم مع الأمة الإسلامية هي حرب عقائدية وحرب دينية، وهذا واضح، يعني هي اتضحت الآن خلال العدوان على غزة وبعد العدوان على غزة وظهور اليمين المتطرف الصهيوني المتطرف اليمين المسيحي أو ما يسمون أنفسهم بالإنجيليين في الولايات المتحدة الأمريكية رئيسيين في هذه المعركة، ويتحدثون كذلك مثل ما يقول لندسي كيرهام دائما أن هذه حرب عقائدية وحرب دينية، وأن أنه يجب أن يكون هناك يعني استمرار للهجوم. وهناك مؤخرا حديث عن اتفاقية إبراهام، وقد تحدث عنها أيضا الكثير من الباحثين والكثير من الدارسين، وتحدث عنها كذلك السيد عبد المجيد الدين الحوثي في أوقات كثيرة. فإذا هناك انصراف من تحت تأثير، انصراف من النخب وانصراف من الكتاب والمحللين تحت تأثير الحضارة التي اتضح أنها أيضا هي لا تعتمد على ما يتم ما يعتمد عليه هؤلاء الكتاب والمحللين في نظرتهم للصراع وفي نظرتهم للمعركة، وهذا تأثير قاتل بالنسبة للأمة الإسلامية.
3: لو ننتقل للمحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات شهر ذي الحجة، توقف السيد عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وذلك على ضوء ما قدمه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي من دروس من هدي القرآن، مع إضافة تعليقات من قائد الثورة فيما يخص المرحلة التي تمر بها الأمة هذه الأيام، وشرح السيد الكثير من الدروس المهمة والمرتبطة بهذه الآية القرآنية. ومن هذه الدروس ضرورة التعامل بحذر شديد مع اليهود، يتناسب هذا الحذر مع مستوى الخطورة التي وصل إليها اليهود والانحراف والسوء الذي هم عليه. أستاذ طالب، كيف تشكلت هذه الفجوة الكبيرة التي وصل إليها الكثيرون من أبناء الأمة من مختلف الأطياف والمستويات كما أشار قائد الثورة، حتى صاروا يرون بأن الوقت لم يحن بعد للتحرك لاتخاذ موقف ضد ما يفعله اليهود اليوم؟ يعني بعد كل ما رأوا من إبادة في غزة وما فعله اليهود في لبنان، في اليمن، في سوريا، في إيران، وما يفعلونه لتنفيذ مشروعهم، مشروع إسرائيل الكبرى ومشروع تغيير الشرق الأوسط، متى سيأتي هذا الأوان ليتحرك العرب والمسلمون؟
4: نعم، هو في الواقع السيد أيضا حاول أن يضع الأمة في صورة ما يجري، وهو أن هناك تضافر بين الانحراف الذي حصل في الأمة وبين الألام الذي يثيره العدو الإسرائيلي واليهود تحديدا، ومحاولة يعني التضليل وكذلك التأثير الذي حدثه الإعلام اليهودي أو الإعلام الذي يدار تحت يعني تحت حمانة اللوبي اليهودي الصهيوني، وكذلك بين أيضا من الانحراف إلى التأثير الإعلامي الذي يديره اليهود، إلى كذلك الضغوط التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحرب العسكرية ومن خلال أيضا تجنيد الأنظمة العربية، وصولا إلى تجنيد الإعلام العربي يصبح متحدث باسم كيان عدو إسرائيلي ولكن باللغة العربية. هذا هو المحور الرئيسي. لذلك كانت محاضرات السيد عبد المجيد بدر الدين الحوثي للحديث عن هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، سلط الضوء فيه على الإعلام وما يجب أن يكون فيه الإعلام وكيف يمكن أن يكون واقع الإعلام، وكذلك صوت يعني ركز فيه على الاستجابة التي تحصل وخلل الاستجابة التي تحصل لبعض هذا التأثير والجدل الذي يجري في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو من يثيرون الجدل. أيضا ركز فيه على أن يكون الإعلام أن يهتم الإعلام خاصة الإعلام الوطني على مسائل تتعلق بالتنمية، تتعلق يعني بالمسائل المهمة، الخروج من هذه الدوامة الكبيرة التي يستغلها العدو في إثارة الفوضى، يستغلها في إثارة الناس، يستغلها في دفع الناس إلى قضايا مختلفة تماما. وهو صور ذلك بالآية، يعني ربطها بالآية، لأن اليهود حينها كانوا يحاولون أن يستخدموا عمليا تضليل، يعني كلمة بسيط يمكن أن تقال من دون أن يكون أن ينتبه لا أحد، ولكن اليهود يعرفون ماذا يريدون، يعرفون لماذا هم يفعلون ذلك. الآن هناك هذا التضليل الذي يجري في الإعلام، يعني البعض يتعاطى معه باعتبار أنها مسألة عادية، لكنه يتجاهل أن اليهود يريدون أن يحصل هذا بهذه الطريقة، بحيث أنه يكون هناك جاد، وهم يريدون وهم يعلمون ماذا يفعلون. الأمة في حقيقة الآن يعني نتيجة انحراف ونتيجة الأدوات من الانحراف ومن هيمنة الإعلام اليهودي والرؤية اليهودية، يعني وكذلك من يعني تراجع الأمة والهجمة الأمريكية واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية للنفوذ والقوة السياسية، يعني جعلت أمتنا في حالة ضغط شديدة، حتى أنها لا تستطيع أن تتحكم بكلمة، أن تتحكم بالإعلام، أن تتحكم بمستوى المحتوى الذي يقدم. يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني فتحت، بالإضافة إلى الخوارزميات، بالإضافة إلى الجيوش الإلكترونية، بالإضافة إلى التوجهات، فتحت ثغرة كبيرة جدا، وهو أنه يمكن أن تلهي الناس إلى قضايا جانبية مقابل أن يتخلوا عن القضايا الأساسية والقضايا الرئيسية التي تهم الأمة. وبالتالي هذا أمر يعني يجعل الأمة في ضياع كبير جدا.
5: نعم. وعن حالة
4: أن ينبه الأمة إلى الخروج من هذا.
5: نعم. وعن هذه الحالة، حالة الضياع للأمة، وعن عواقب التفريط، كان قائد الثورة في المحاضرة الثالثة قد بقي عند هذه الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة، وقارن السيد عبد الملك بين ما قدمه العرب والمسلمون للشعب الفلسطيني في بداية الاحتلال اليهودي الصهيوني لأرض فلسطين، وما قدمته بريطانيا والحركة الصهيونية في أوروبا وأمريكا من دعم لليهود لبناء كيانهم وتقويته وصول إلى هذه المرحلة. أستاذ طالب الحسني، ماذا لو لم يفرط العرب والمسلمون منذ البداية بفلسطين، وأعطوا هذه القضية من الصراع مع اليهود أهميتها من يومها الأول من قبل 48، أو مع الإعلان عن تأسيس الكيان عام 48؟
4: صحيح، لا ضي أن الأمة الآن وهذا الضياع الذي هي فيه وعدم الاهتمام والتركيز بالمعركة وبالصراع مع كيان العدو الإسرائيلي، الصراع مع اليهود، الصراع مع الصهيونية، أضعوا يعني ما له علاقة بمنطلقات المعركة وكيف يمكن أن تبنى المعركة. عندما احتل كيان العدو الإسرائيلي دعم من بريطانيا ودعم حتى من أمريكا للأراضي الفلسطينية في مناطق 48، ولم يأتي يعني من دون جهوزية استمرت من المؤتمرات الصهيونية من عام 1891، مؤتمرات هرتزل التي استمرت على مدى يعني ما يقارب من 30 إلى 40 عام بالتمهيد للصهيونية. فهم لم يأتوا غير جاهزين، بل أتوا ببرنامج متكامل عسكري وسياسي وإعلامي ودعائي، وجاءوا لاحتلال الأرض الفلسطينية والتوسيع والحديث عن إسرائيل الكبرى، بينما كانت الأمة في حالة استعمار وفي حالة عزل وفي حالة تعايش مع الاستعمار، وهو الأخطر. كان التعايش مع الاستعمار، التعايش مع المستعمر وعدم مواجهته هو ما أضر الأمة في الحقيقة حين، لأنهم أضعوا الفكرة الرئيسية أسس المعركة، بداية المعركة، يعني جعل الاستعمار وجعل كثير من شعوب المنطقة، كثير من شعوب الأمة يخضعون لعملية من يعني عملية من الترويض إلى درجة أن يتعايشوا مع الاستعمار، وكانت المقاومة محدودة. نعم، كان هناك مقاومات، بعض المقاومات كانت موجودة ولكنها محدودة، ولذلك معظم الأعياد الخلاص من الاستعمار كانت بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة أن بريطانيا ضعفت وأن أمريكا أيضا بدأت تظهر كقوة وأنه هناك حاجة للانسحاب من المناطق. لكن المقاومة والتي كانت قبل هذه الفترة كانت مقاومة شديدة، مثل المقاومة الجزائرية التي قدمت أكثر من 1.5 مليون شهيد، المقاومة الصومالية كذلك يعني التي قادتها محمد عبد الله وقيادته، المقاومة الليبية، كان هناك مقاومة في بعض أجزاء في الهند، مقاومة محدودة كذلك في سوريا الاستعمار الفرنسي، بعض المقاومات في اليمن في عدن الاستعمار البريطاني. لكن كانت النسبة الأكبر، وهي من المشاكل التي أيضا تعاني منها الأمة، النسبة الأكبر هو التعايش مع الاستعمار. فلما جاءت المجاهد العدو الإسرائيلي جاء مجاهد شارك في الحرب، بعض الذين انخرطوا في القتال عصابات الهجانة وما شابه، هي كانت قد شاركت في الحرب العالمية الثانية. فالمسألة يعني مثل ما يتحدث السيد، يعني إذا عادت الأمة إلى التركيز على طريقة الصراع، أصل الصراع مع الصهيونية، مع سيخرجون بنتائج، وهذا ما فعله محور المقاومة. عندما جاء ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه في إيران، أعاد إيران بشكل كبير جدا لتكون معركته إسلامية، وتحدث حينها أنها إسلامية لا شرقية ولا غربية، وتحدث عن نفاق آخر للمعركة، مصدر آخر للمعركة، طريقة أخرى للمعركة، تركيز آخر للمعركة، وهو أن معركتنا إسلامية ويجب أن نواجه اليهود. وهو ما ثبته السيد عبد الملك بن الدين الحوثي حفظه الله في خلال هذه المرحلة منذ بدء الثورة، يعني حتى الشعارات، يعني منذ منهجية السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
5: نعم، وعلى ضوء هذه المعركة الإسلامية التي تتحدثون عنها أستاذ طالب، يأتي الحديث عن أهمية المقاطعة الاقتصادية، وعلى ضوء الآية الكريمة نفسها، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ضرب قائد الثورة العديد من الأمثلة كيف يستفيد أعداء الأمة من مليارات المسلمين، أسواق ملياري مسلم حول العالم، الأقل إنتاجا والأكثر بطالة، يعتمدون بشكل رئيسي على بضائع الآخرين إلى جانب إمكانية استهدافهم صحيا. هذه الورقة أستاذ طالب الحسني الكاتب والمحلل السياسي، ورقة المقاطعة الاقتصادية، برأيكم لماذا لم تفعل بشكل جيد؟ وإذا كنا نفهم لماذا لم تفعلها الأنظمة العربية والإسلامية، فلماذا لم تفعلها الشعوب بالقدر الذي يتناسب مع خطورتها وأهميتها وتأثيراتها؟
4: نعم، الشعوب هي كانت ضحية مسارين. المسار الأول هو تجاهل، يعني تجاهل التأمل والتفكير في ماهية الإسلام ومعركة الإسلام والأدوات التي يمكن أن تستخدم. والتيار الآخر هو التيار الحكومي، التيار الرسمي، ويدخل فيه أيضا النخب، تدخل فيه أحزاب المعارضة، تدخل فيه الكثير من المنظمات المحلية إذا جاز التعبير. يعني كانت الأمة تدرك إلى حد كبير، وهي تدرك إلى حد كبير إلى أن الشعوب تمتلك القدرة على يعني امتلاك أسلحة وأدوات ضمن هذه المعركة. ولذلك كانت تبدأ، يعني خلال فترة طويلة كانت تبدأ المقاطعات، يعني أيام الاستعمار كانت تستعد، كذلك الاحتجاجات، كان هناك في الاستعمار كذلك ما يسمى الإضراب، والإضراب هو شكل من أشكال المقاطعة. يعني حاول مثلا، وهو نوع من ما يسمى الآن، أصبح يسمى التطبيع، أنه كان العدو الإسرائيلي أن يقطع اللبنانيين عندما احتل لبنان عام 82، أن يخضع اللبنانيين للشركات الصهيونية التجارية وأن يجعلهم يتعاطون مع هذه الشركات. ولكن كان هناك دعوات لمواجهة البضائع، ولذلك كانت البضائع الإسرائيلية تفسد في المحلات نتيجة أن هناك مقاطعة شعبية.
3: صحيح.
4: فلسطين كذلك كانت تقاطع منتجات المستوطنين ومنتجات الاستيطان. من فترة يعني من فترة مؤخرة بدأت شركات كثيرة تظهر بأسماء احتيالية وتحاول أن توصل البضائع الإسرائيلية تحديدا، لا نتحدث الآن عن الأمريكية، لكن لاحقا عندما كان هناك رغبة كبيرة من الأمة الإسلامية لمقاطعة من يسيئون مثلا الرسومات التي أساءت للنبي الأعظم، كانت رسومات فرنسية ودنماركية، ودخلت الأمة الإسلامية في حالة مقاطعة، خسرت مئات الشركات وأفلست مئات الشركات.
3: صحيح.
4: كانوا يحاولون الآن أن لا يظهروا ذلك، يعني هناك ضغوط رسمية وهناك ضغوط من منظمات ومن تيارات تظهر على أنها فكرية وثقافية أنها لا تهتم بهذه المسألة. والأخطر وهذا يعود أيضا إلى جانب السعودية، أن مجموعة المرجئة ومجاميع الجامية السلفية الجامية هي التي أيضا تضلل في بعض المناطق، يعني الجامية على سبيل المثال مثل ما أنهم يتقاربون مع اليهود، يتقاربون أيضا في مسألة أنهم لا داعي للمقاطعة وأنه هذه ليست مفيدة وما هذا.
3: صحيح.
4: خطاب أيضا.
3: صحيح.
4: هذا خطاب ممر.
3: نعم.
4: لذلك هناك أكثر من خطاب من أجل عدم المقاطعة.
3: نعم. واسمح لي أستاذ طالب، يعني كما تسترشدون الآن ببعض الأمثلة، قائد الثورة يعني شرح الكثير من الأمثلة عن أهمية المقاطعة الاقتصادية، ولكن في المحاضرة الرابعة وتحدث كيف يستفيد أعداء الأمة من تلك الأموال التي يحصلون عليها من خلال شراء الأمة لبضائعهم، يحصلون على الأموال بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الاستثمارات تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال ما يحصلون عليه أيضا بالقوة، وضرب مثالا أنه كيف تصب تلك الأموال في الأخير لمصلحة الكيان الصهيوني من خلال مشروع بنغوريون، هذه القناة التي كان يفترض ويراد لها أن تكون بديلة عن قناة السويس، وتتحول التجارة العالمية من خلال الكيان الإسرائيلي، وكل ذلك تحت مظلة التطبيع. أستاذ طالب، أين كان هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي قد يصل اليوم لو لم تندلع معركة طوفان الأقصى؟ وهل ما يزال هذا المخطط قائما؟ وما هي الدول التي ستتأثر اقتصادياتها بمشروع قناة بنغوريون؟
4: نعم، هو في عام يعني هو عام نكبة كذلك، يعني عندما وقع أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد، في هذه الاتفاقية هناك بند يتعلق بحرية كيان العدو الإسرائيلي في استخدام البحر الأحمر واستخدام خليج العقبة واستخدام الممرات، وهو كان ممنوع منها. يعني هذه كانت بداية، ولذلك هم أساسا دفعوا المنطقة إلى أن يستخدموا البحر الأحمر وأن يكونوا موجودين فيه، ولا يحق، وحتى يعني الأمم المتحدة ساعدت في ذلك، ولا يحق لأحد أن يعترضهم. ثم ما لبثوا أن فكروا بأن يفعلوا قناة بنغوريون وأن تكون مدعومة، لكن هناك يعني بعض المعوقات، أما هم فهم يمضون فيها كانوا، ولذلك هذه المعركة التي حصلت الآن وليست فقط هذه، حتى وجود المقاومة من عام 82 من بعد اتفاقية كامب ديفيد هي التي منعت كيان العدو الإسرائيلي من التفرغ لمسائل مثل هذه. لو لم يكن عدو الإسرائيلي قد واجه يعني المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان وواجه في سوريا وواجه إيران وواجه المحبر، لكان قد تفرغ إلى مسائل مختلفة تماما، ولكان قد ألغى كامب ديفيد في الأصل، وكان قد ألغى أوسلو، وألغى أوسلو عمليا يعني، ولكن الآن هناك حديث أنه سيعلن إلغاء أوسلو فعليا الاتفاقية حتى لا يترك لبعض الدول العربية الحديث عن أوسلو، ولذلك الآن يعود إلى مسألة التفكير بالتوسع. لكن على ذلك هذه المعركة الكبيرة مع كيان العدو الإسرائيلي هي أجلت الكثير من المشاريع من ضمنها مشروع بنغوريون. كان هناك حديث يعني خلال وخلال فترة كامب ديفيد أنه يجب أن يكون هناك سيطرة إسرائيلية على منابع المياه، ولذلك لا يجب أن تخضع منطقة يعني المنطقة المحتلة في جبل الشيخ باتجاه الأردن ثم باتجاه سوريا ثم باتجاه لبنان إلى وصولا إلى الليطاني، أن هذه المنطقة بما في ذلك الجولان السوري المحتل ومزارع شبعة ووصولا إلى النهر الليطاني يجب أن تخضع هذه المنطقة للسيطرة وعدم الاستقرار من أجل السيطرة على منابع المياه ومن أجل عدم أيضا يعني الرضوخ.
3: اسمح لي،
4: وهذا كان مشروع أولا، ثم مشروع بن غوريون وقناة بن غوريون، ولكن أيضا فشل في السيطرة والاستقرار في هذه المنطقة، وفشل كذلك في مشروع بن غوريون.
3: نعم. طب اسمح لي، نعم عذرا للمقاطعة أستاذ طالب، ولكن لضيق الوقت، يعني كانت المحاضرة الخامسة والسادسة لقائد الثورة ضمن محاضرات شهر ذي الحجة، ركز فيها قائد الثورة على ضوء الآية المباركة نفسها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ركز فيها على المقاطعة الإعلامية، أعطى دروسا في الجانب الإعلامي، أكد على أهمية الجهاد في سبيل الله في المجال الإعلامي، وشدد على أن الميدان الإعلامي هو من أكبر الميادين خطورة وأهمية في الصراع بيننا كمسلمين وبين اليهود، وأن هناك وسائل إعلام كثيرة تتبع الصهيونية بشكل مباشر أو غير مباشر، تابعة لجهات وحكومات عربية، ولكنها تخدم الصهيونية ولا تختلف عن وسائل إعلام اليهود إلا باللغة العربية بدلا عن العبرية. سؤال أخير وبشكل يعني سريع لو أمكن، كيف تعمل هذه الوسائل الإعلامية، قنوات، صحف، مواقع إلكترونية، مواقع تواصل اجتماعي، كيف تعمل للتأثير على الرأي العام خدمة للصهيونية وأجنداتها؟
4: نعم، أولا هي يعني وجدت في وقت كان هناك فراغ للإعلام المقاوم، ثم حاولت أن تصنع تأثيرا له علاقة بالحضور وله علاقة بالتغطية الإعلامية الواسعة وله علاقة بالمواكبة، ومن خلال هذه المسائل تمكنت من الحصول على متابعين. لكن في الفترة الأخيرة هناك إدراك كبير من المواطنين لخطورة هذه القنوات، وهناك أيضا انصراف عنها، إنما ما يحتاجه محور المقاومة، وهي عملية يعني تحدث عنها السيد كذلك تشبه العملية التطبيقية، وأن يكون هناك أيضا يعني من الإعلام المقاوم سواء الوطني في اليمن أو الإقليم والمنطقة أن ينتبه إلى مسائل لها علاقة بالصراع مع كيان عدو إسرائيل، ولها علاقة بالصراع بالصراع.

0: في نهاية المطاف لا يلتزم حتى أخلاقيا، وجزء
1: صحيح.
0: من عمليات جزء من عمليات استقطاب المرأة تحديدا، يعني هو قراره علاقة بهذه المسائل، لأنه معظم من يديرون الإعلام في هذه في القنوات يفكرون بتلك الطريقة، أنه يحتاجون إلى أيضا عملية استقطاب لفئات معينة من الناس، من الشباب، من فئات كثيرة، وهو جزء أيضا شيطاني، لهذا هم أيضا يحاولون من هذه المهنة.
1: نعم، ولذلك يعني ذكر قائد الثورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أستاذ طالب الحسني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم لمشاركتنا في هذه الحلقة.
0: شكرا كثيرا.
1: والشكر لكم مستمعينا، واسمحوا لنا أن نختتم بالإشادة التي وجهها قائد الثورة إلى الذين يقومون بدور عظيم وإسهام كبير في المجال الإعلامي بنشر الوعي بالكلمة الطيبة بالمحتوى النافع والمفيد للناس، ويتجنبون الأشياء السيئة. الذين يجاهدون في ميدان الإعلام ويقدمون الحق ويخدمون القضية العادلة للأمة، ويسعون إلى اتجاه الأمة في الاتجاه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه الخير لها في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن نكون منهم. في أمان الله. إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
2: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 3 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

نجد في نص البلاغ النبوي عندما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. ونجد في الآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يتضح لنا أن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام هي امتداد لولاية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. وهذا يبين لنا مدى أهميتها، لأنها ليست منفصلة عن ولاية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. حتى يتهيأ لك أن تتولى رسول الله بشكل تام دون أن تتولى أمير المؤمنين عليه السلام، وترفض ولاية أمير المؤمنين بينما تبقى على صلة تامة بولاية رسول الله. يتضح من النص النبوي ومن الآية المباركة أن الذي يصلك بولاية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فتسير على نهجه وتتأسى به وتتحرك وفق ما كان عليه، الذي يصلك بذلك هو أمير المؤمنين عليه السلام. ولايته امتداد لولاية رسول الله، وتحقق لك التولي الصحيح لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهذا ربط واضح في النص النبوي: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي الآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.

0: وسام اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تصلنا ولايته والتولي له بولاية الله تعالى لعباده المؤمنين، ولاية الهداية والتشريع والأمر والنهي والرعاية والنصر والتأييد، الولاية التي نبني عليها مسيرة حياتنا فيما نلتزم به، فيما نعمل به، في الاتجاه الذي نرتبط من خلاله بتوجيهات الله سبحانه وتعالى وتعليماته جل شأنه. وهذا هو الذي ارتبط به المؤمنون وتحرروا من خلال هذه الولاية من ولاية الطاغوت، وتميزوا بذلك عن غيرهم من الناس. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، ولايته هذه هي ولاية الهداية والتشريع والأمر والنهي والتوجيه التي يعتمدون عليها في مسيرة حياتهم، وبذلك يحظون برعايته المميزة، رعاية النصر، رعاية التوفيق، رعاية التأييد، رعاية الرحمة الواسعة والرعاية الواسعة. يخرجهم بهدايته والهداة من عباده بمنهجه وتعليماته التي ارتبطوا بها وتحركوا على أساسها في حياتهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور.

0: بسام اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: أما واقع الآخرين من الكافرين والمنافقين والجاحدين لهذه الولاية الإلهية، فهم يرتبطون بالطاغوت وبولاية الطاغوت ويعتمدون عليها. هم يقرون بالولاية التكوينية لله سبحانه وتعالى، أنه الخالق للسماوات والأرض، أنه الرازق للعباد، أنه الذي يحيي ويميت، إلى غير ذلك مما يتصل بولايته التكوينية. ولكنهم فيما يتعلق بولايته جل شأنه التي تحدثنا عنها، ولاية تتصل بشؤون حياتنا في الأمر والنهي والتشريع والهداية والتوجيه إلى غير ذلك مما يتصل بمسيرة حياتنا، هم يكفرون بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبين اعترافهم فيما يتعلق بولايته التكوينية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض. يقول الله جل شأنه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فواقع الكافرين وواقع المنافقين هو أنهم اعترفوا فقط بالولاية التكوينية، وقد يعترف المنافقون إلى حد معين بالولاية التشريعية، ثم يتجهون إلى التحريف لها وإلى التزييف لمفاهيمها.
2: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: من ابرز ما فارق به الطاغوت وحارب به ولاية الله سبحانه وتعالى في شؤون عباده في الامر والنهي والتوجيه والتشريع والهداية، انه يرفض قيادة الانبياء والاتباع العملي لهم، ويسعى إلى فصل الناس عن مسألة الاتباع للأنبياء وعن مسألة الاقتداء بهم والإيمان بقيادتهم، ويحارب ويرفض من هم امتداد للأنبياء ويسيرون بالناس على منهجهم وبسيرتهم واتجاههم. فالطاغوت يحاربهم محاربة شديدة ويسعى لفصل الناس عن هذه الولاية في هذا الامتداد لها. فالطاغوت له برنامجه التخريبي والظلامي والمفسد والظالم، كما ورد في الآية المباركة: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الطاغوت ليست المسألة عنده فقط أن يسيطر على الناس وأن يتحكم بهم ليكون في موقع إدارة شؤونهم لتلبية رغبة في السيطرة عليهم، إنما هو يسعى لأن ينحرف بهم وأن يخرجهم من النور إلى الظلمات. له دوره ونشاطه وبرنامجه التخريبي في واقع الناس الذي يفسد ويظلم ويخرجهم من النور ويتجه بهم إلى الظلمات في كل شؤون حياتهم.
0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جديد أسفارنا الثقافية ورحلاتنا الاطلاعية عبر برنامجكم هذا البرنامج وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وحلقة هذا اليوم أو هذه الحلقة هي تكملة أو جولة تتم ما بدأناه في الحلقات الماضية، وتحديدا الحلقة التي سبقت حلقتنا هذه والتي وقفنا فيها مع الكاتب، كاتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب مجزرة الحجاج الكبرى لمؤلفه الباحث والأكاديمي الدكتور حمود عبد الله الأهنومي. وصلنا مع الكاتب إلى الفصل الثالث الذي يركز على وقائع المجزرة، وتنصب على هذه الوقائع سردية السطور في هذا الفصل، والتي مشينا مع الكاتب من خلال هذه السردية على مختلف الوقائع التي سردها وتطرق إليها الباحث بالتفصيل، مكان المجزرة وزمان وقوعها، وبدءا بالمقاربة التاريخية التي فصل فيها الكاتب مختلف الأبعاد والخلفيات التي وقعت بناء عليها أو في ظل ملابساتها هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها آل سعود ووهابيتهم الخبيثة المجرمة القاتلة بحق الحجاج اليمنيين في ذلك اليوم الأسود قبل نحو 106 أعوام. بعد أن سرد الباحث وقائع المجزرة وفقا لهذه الحيثيات والأبعاد، تطرق إلى الرواية النجدية، رواية القتلة، بكل ما فيها من تهافت وتناقض وخواء من أي شيء يقنع بها، لأنها تخالف الواقع الذي يقول إن هذه المجزرة هي من صنع يد ابن سعود وعصاباته النجدية الوهابية المجرمة. وأيضا تطرق بعد ذلك إلى مناقشة الدكتور الوجيه لتلك الرواية، رواية القتلة الرواية النجدية، وأيضا لم يفته أن يأخذنا إلى مناقشة إضافية لهذه الرواية لتفنيدها والوقوف على كل حيثياتها التي هي طبعا وبكل تأكيد ساقطة ولا منطقة لها. وبعد ذلك يأخذنا المؤلف والباحث مباشرة إلى الحقيقة أو النتيجة المنطقية لكل هذا البحث ولكل هذا الاستقصاء، وهي أن ابن سعود هو العقل المدبر للمجزرة، وهذا ما سنمضي مع الباحث في جولتنا بين سطوره، السطور التي تتحدث تحت هذا العنوان ابن سعود هو العقل المدبر للمجزرة. واستهلالا يقول الكاتب إن تناقضات الرواية النجدية واضطرابها وهشاشة تركيبها ومغالطاتها للحقائق التاريخية ومعارضتها للمنطق تشي بأن وراء الأكمة ما وراءها، بل إن الظروف والأسباب والطريقة التي نفذت بها المذبحة ترجح أن عبد العزيز ابن سعود نفسه كان المسؤول الأول عنها، وأنه هو الذي اتخذ القرار بإبادة الحجاج اليمنيين. وهنا يسند الباحث ما توصل إليه بعدد من الأمور أو المسببات أو الأسانيد لهذه النتيجة التي توصل إليها؟ أولا كما يقول الباحث لما ذكره الدكتور الوجيه، من قرائن وأحوال تبرهن أن الحادث مدبر مخطط له، وأيضا لما سبق ذكره من قرائن وأحوال تؤدي إلى ذلك، وثانيا لأنه هو الذي تسرب إليه خبر المعاهدة بين الإمام يحيى والملك حسين شريف مكة أو ملك مكة التي يفترض أنها من أسباب القيام بتلك المذبحة، وبكون الرجل كان مشهورا بالتربص وما يسميه الباحث التيقظ المتوحش، انطلاقا من مفهوم الحزم النجدي المفهوم الإجرامي الذي يشير في السياق إليه الباحث، المفهوم الذي رأيناه اليوم في أبنائه وأحفاده. وطبعا هذه إشارة من الباحث إلى العدوان البربري الهمجي الذي تورط فيه أبناء سعود وحلفهم العبري ما يسمى بالتحالف العربي على الشعب اليمني في العام 2015، والذي هو في الواقع ما زال مستمر وإن بأشكال غير ميدانية غير عسكرية، يعني بأشكال تتسم مع الحالة التي تسمى اليوم خفض التصعيد. يقول الباحث إن كل ذلك يقتضي قيام ابن سعود بسفك دماء الحجاج اليمنيين أو من سموا بالمشكوك فيهم، أي من يزعم آل سعود ومرتكبو المجزرة بأنهم كانوا يشكون أنهم مدد من الإمام يحيى للشريف حسين لدعمه ومساندته في المعركة مع آل سعود، وهذا زعم ساقط بكل تأكيد، لأن المذبحة شملت حتى الأبرياء من الحجاج، حتى الأطفال والنساء، كانت مذبحة شاملة بغرض كسر إرادة اليمنيين كما يؤكد الباحث، وأيضا لصناعة الرعب في قلوبهم. أيضا في حيثيات ما يسند هذا الاستنتاج أن ابن سعود هو العقل المدبر للمجزرة، يقول الباحث: لم يحدث أن تعرض النجديون للحجاج اليمنيين في الأعوام السابقة لذلك العام، وقد مروا في الطريق نفسه، ويتبين بهذا أن هناك قرارا بتصفيتهم اتخذ في ذلك العام بعد تسرب خبر الاتفاقية المشار إليها، وهو القرار الذي طبيعته وحجم أثره وخطورة تداعياته تفترض أن يتخذ في أعلى سلطة قرار نجدية، أي سلطان نجد، أي عبد العزيز ابن سعود. وفي هذه الحيثيات أيضا التي يريدها الباحث رابعا أن مرور القافلة حوالي 12 يوما في منطقة عسير التي كان يسيطر عليها النجديون، بل وحوالي 6 أيام من أبها إلى تنومة، بين أن هناك وقتا كافيا للتواصل بين حاكم عسير وأميره في نجد والاستشارته حول الفعل اللازم واستقبال توجيهاته وترتيب وإخراج مؤامرة كبيرة بحجم تلك المذبحة المروعة، علما أن الاتصالات البرقية بين أبها والرياض كانت ميسورة كما يؤكد الباحث بشكل يومي. خامسا، يترجح جدا أن حاكم عسير رفع تقريرا بحالة الحجاج وعددهم ووضعيتهم عند مرورهم بأبها إلى أميره في نجد، وأنه استشاره في فعل لازم، لا سيما مع تسرب خبر المعاهدة التي لم تكن قد رأت النور بعد، ومع ادعاءات اليمنيين بأحقيتهم في عسير وطموح النجديين في السيطرة والتملك للجزيرة العربية واعتمادهم على استراتيجية صناعة الرعب في قلوب خصومهم بواسطة هذه الجرائم الدموية البشعة، الرعب الذي يسبق أي معركة معهم، ويمكن أن يحقق قتل هذه القافلة بتلك الطريقة الوحشية الفظيعة ذلك الهدف المنشود لهم. ويؤكد الباحث أن ذلك سلوك ينسجم مع السلوك الوهابي النجدي العام في مناطق أخرى من الجزيرة العربية وفي الشام والعراق، وهو أنسب سفارة لنقل الرعب إلى قلوب اليمنيين، و ولكن خوفا من الفضيحة أمام الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي اقتضت الترتيبات إظهار حاكم أبهى الاحترام للحجاج وإضيافتهم، حتى إذا ما وصلوا إلى منطقة الاشتباكات أرسلوا لإخوانهم الوهابيين القتلة هناك بالتوجيه لقتل وإبادة أولئك المسلمين المشركين كما يزعمون، وأيضا يكون لهم ما في أيديهم من الأموال. سادسا، لا يبعد أن يصرح لأولئك التكفيريين الوهابيين كما يؤكد الباحث، لأن أولئك الحجاج مدد متنكر للملك الحجازي الشريف حسين بن عون، وأكد ذلك قول الرواية النجدية إن هناك من أوصل الخبر إلى مقاتلي الإخوان بأن جيشا عظيما قدم لقتالكم، وهذه اليد الخفية التي أوصلت ذلك الخبر ووثق في قولها أو وثق في قولها المقاتلون الوهابيون لابد أن تكون يدا قريبة من أمير نجد بن سعود أو من حاكم عسير، وإلا فإنهم لن يثقوا في قولها وزعمها. وبهذه الترتيبات يمكن لملك نجد أن ينفذ فعلته البشعة الدموية ويحقق أهدافه، وفي الظاهر أنه كان بعيدا عنها. سابعا، إنما نقلته جريدة المنار عن جريدة أم القرى حول المنشور النجدي الذي يبرر الجريمة البشعة في المجمل ويحاول أن يلقي باللائمة على الحجاج الضحايا، وهو نوع من تبرئة الجلاد القاتل وتحميل المسؤولية على الضحية المظلوم المغدور مع تردد واضطراب، فلا هو الذي حمل جنده المسؤولية وتحمل تبعات ذلك، ولا هو الذي حمل الحجاج المسؤولية بشكل سافر. وهذا يشير كما يؤكد الباحث يشير إلى إرادة التغطية على الفاعل الذي لا يريدون إظهاره، لأنه كان حريصا على التخفي والتنكر وليس هو سوى عبد العزيز ابن سعود. ثامنا، إن ترك الحجاج في العراء من غير دفن ولا تكرمة وتعاملهم معهم كأنهم كفار مشركون لا حرمة لهم، وحتى عندما اعتذر ابن سعود فلم ينقل أو ينقل من أحد أنه هو أو حاكمه على أبهاء عار أدنى اهتمام أو بذل أي عناية بالجثث وبدفنها ومواراتها الثرى. وقد ذكر الشعراء اليمنيون الذين اهتموا بهذه الحادثة الإجرامية المروعة أنهم تركوهم ممددين على الثرى للسباع والطير تأكلهم، وكذلك عدم وجود مقبرة معروفة حتى اليوم لهؤلاء الضحايا مع هول تلك المذبحة وكثرة ضحاياها وبشاعة فعلها، دليل على ذلك الإهمال المتعمد. بل ما أكدت الرواية الشعبية في منتديات تنومة وهو أن الجثث بقيت أياما حتى تعفرت وتحللت، ثم جاء سيل وأخذ ما بقي منها. وكل ذلك كما يوضح الكاتب دليل على أن الجريمة كانت مبيتة ومدبرة، وأن هؤلاء الحجاج كانوا ضحية استهداف سياسي وضيع وحقير ودموي وغادر، واستبيحوا لأسباب عقائدية تكفرهم وتستبيح دماءهم وأموالهم. وتدل على أن المجرم عبد العزيز نفسه لم يستطع حبك مسرحيته كاملة، فقد ترك فجوات وثغرات فيها تشهد على أنه تعمد تلك الجريمة وإزهاق أرواح الحجاج على ذلك النحو المروع والشنيع، وأن خطابه الرقيق واعتذاره لا ينبئ عن واقع حق ولا عن اعتقاد حقيقي بندم نفسي بقدر ما يعبر عن النفاق وذر الرماد على العيون.
1: وما يسطرون.
2: تاسعا، ورغم تحكيم الإمام يحيى حميد الدين لابن سعود فإنه ظل متنصلا عن إصدار أي حكم وعن تحمل أي تبعة حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده وابتلاهم الله بالمال الكثير، لم تسخ نفوسهم أن يعوضوا أسر الضحايا بما يلزمهم، وهو أمر يؤكد أن ابن سعود ظل مصرا على جريمته مدافعا عنها بأفعاله، وأنه لم يكن نادما يوما على ما ارتكبت يداه. عاشرا، كشفت طريقة سرد الرواية النجدية وما اشتملت عليه من ادعاء أخذ التعهد الخطي من الحجاج عن أمر يراد تدبيره بليل، وعن جريمة بشعة بيت لها المعتدون سيناريوها معقدا يلقي باللائمة على طرف آخر أو على الضحية أكثر من المجرم القاتل مرتكب هذه الإبادة وهذه المذبحة الفظيعة. ودلت تناقضاتها الكثيرة وهشاشة تركيبها على أنها رواية لم تعبر عن الواقع الفعلي، وأن ارتكاب مذبحة بحق حجاج أبرياء مسافرين وبذلك العدد الكبير منهم وعلى ذلك النحو البشع والإجرامي بل المتمادي والمتناهي في الإجرام والفظيع أمر لا يمكن حدوثه واتخاذ القرار فيه من قائد ثانوي أو ميداني أو من حاكم محلي أو من فرقة جيش مرابطة، وليس منطقيا بكل المقاييس أن يتولى أمره حاكم أبها بمفرده، بل لابد أن يصدر به قرار من أعلى سلطة في نجد وعلى الأرجح بقرار دولي أي من ولية أمر المجرم ابن سعود آنذاك وهي بريطانيا، والتي ما زالت ولية أمره مع أمريكا والصهيونية العالمية حتى اليوم في الواقع. 11، لهذه القرائن والأمارات يرجح الباحث ذلك الاتجاه الذي يحمل تبعة الحادث بكل وضوح ودون تردد على أمير نجد، أنه تم بناء على أوامر صريحة من قبل ابن سعود. وإن كانت الوشاية الأجنبية قد حصلت فعلا فإنها لا تنفي المسؤولية عن آل سعود بل تثبتها، فقد كان بإمكان ابن سعود أن يأمر قواته بمحاصرة الحجاج وأسرهم أو حتى منعهم من الوصول إلى مكة المكرمة بدلا من الإجهاز عليهم حسب ما يفيد الاقتباس الذي أورده الباحث هنا من كتاب الوجيه عسير في النزاع السعودي اليمني. يستدرد الباحث بأن هذا يدل على أن تصفية الحجاج وليس فقط إعاقة وصولهم إلى مكة كان هدفا استراتيجيا للمجرم ابن سعود من الناحية السياسية والدينية والعسكرية، يراد به كسر الروح المعنوية لدى اليمنيين المتحمسين لاستعادة عسير والتمهيد لغزو اليمن بصناعة حكاية رعب شديدة وإلقاء الرعب أولا في قلوب أبنائه كما يهدف أو كما يتوهم المجرم ابن سعود، وكما هي استراتيجية الوهابية منذ نشأتها المشؤومة ومضت وتمضي عليها اليوم نسخها المعاصرة من القاعدة وداعش. 12، وبهذا استطاع ابن سعود تحقيق أهدافه السياسية وأشبع رغبة مقاتليه المتوحشين السفاحين فيما يعتقدونه جهادا ضد المشركين في الجزيرة العربية، وقد عادوا محملين بالغنائم الوفيرة والأجور الغزيرة كما انتقم لحليفته بريطانيا من عدوها اللدود العصي على التطويع الإمام يحيى ابن محمد حميد الدين وشعبه في اليمن، ونالت مرادها في حرف نظر الإمام عن جنوب اليمن إلى الحدود الشمالية وإلى العدو المتربص هناك. في الحيثية 13 يقول الباحث إن هذا الأمر ترجح حتى للرحالة الحصيف العربي السوري نزيه العظم بعد أن حاول التحري عن السبب في مختلف الجهات والبلاد، وبعد الاتصال بالمسؤولين وغير المسؤولين في اليمن ونجد والحجاز والشام ومصر. وهذا الرحالة الباحث لا يتحامل كما يؤكد صاحب هذه السطور الباحث الدكتور الأهنومي، لا يتحامل هذا الباحث العظم لا يتحامل على ابن سعود ولا يبدو منه أي عداء تجاهه، بل كانت علاقته معه طيبة ويظهر احترامه له وتقديره كما يعرف ذلك من اطلع على كتابه كتاب العظم رحلة في العربية السعيدة. 14، وأخيرا، يقول الباحث: ثم ليست هذه الحادثة المروعة والفظيعة بدعة في تاريخ ابن سعود والوهابية النجدية، هذا التاريخ الدموي الإجرامي، وليست بدعا أيضا في الحوادث التي تنصل ابن سعود من المسؤولية فيها وألقى باللوم فيها على جيشه، كما ليست فظاعتها تتطلب عدم رضائه بها. فتاريخ الإخوان الوهابيين وأسلافهم وأخلافهم وحتى المعاصرين منهم اليوم كله فظاعات وقتل وتوحش بادعاءات كاذبة وملفقة ومزيفة. ولئن أرادوا تحقيق هدف فكثيرا ما يحركون أدواتهم التكفيرية المجرمة القاتلة بأصابعهم من خلف الستار، تقتل وتفتك وتدمر وترتكب ما لا يخطر على بال أحد من الفظائع والشنائع لكي يمكنهم التبرؤ إذا استدعى الأمر ذلك، مع قبولهم المطلق بالنتائج والفوائد التي تحققها جرائم تلك الجماعات المتوحشة، وما دعمهم وصناعتهم مع الأمريكان والصهيونية العالمية لهذه الحركات التكفيرية العنفية اليوم، والقبول بأدوارها والقيام بدعمها وتشجيعها في اليمن وسوريا وليبيا ومن قبل في أفغانستان والعراق وغيرهما، إلا دليل على ذلك التاريخ المشين. ومع ذلك كله، فكون هذا الجيش الإخواني الوهابي أحد أذرعة ابن سعود القبيحة والمتوحشة، وأذرع أيضا الأمريكان والصهاينة، وأنه أحد تشكيلات جيشه، وأيضا اعترافه في منشوره أنهم جنوده، فإن هذا أمر يجعل عبد العزيز ابن سعود مسؤولا مسؤولية كاملة عما ارتكبه جيشه من جرائم باعتباره القائد الأعلى لذلك الجيش، حتى ولو لم يصدر منه أمر بقتالهم أو قتلهم. وبالتالي فاعترافه بخطئهم والاعتذار بكتاب رقيق يستلزم منه محاكمة القتلة ودفع ديات المقتولين والتعويض عن أموالهم وخسائرهم المادية والمعنوية. ومن خلال هذا العرض يختم الكاتب هذا الجزء من كتابه، من خلال هذا العرض تظهر وأيضا من وقائع المجزرة جذور وسلوكات داعش الوحشية، وأنها مجزرة نسجت خيوطها ودبرت بليل شيطاني إجرامي، وأن عبد العزيز ابن سعود هو العقل المدبر لارتكابها، ومن ورائه بريطانيا كاهنة الصهيونية والماسونية الأكبر.
0: وما يسطرون.
2: وبذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفصل الثالث، وهو فصل كما رأينا مهم بل بالغ الأهمية، ويكاد أن يشكل لب هذا الكتاب، لأنه منصب على وقائع المجزرة وما يتعلق بها من روايات ومن خلفيات وملابسات ودلائل مختلفة تدمغ الجاني في هذه المجزرة البشعة. هذا وقتنا قد انتهى في هذه الحلقة، وحتى نلتقي بإذن الله تعالى لكم منا جميل المنى وأطيب التحايا.
0: وما يسطرون.

0: سام اف ام، صوت الغدير العلوي.
1: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 3 من يونيو 2026. وكل

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

0: الرسل عن أمر العلي.
1: سام اف ام صوت الغدير العلوي.

عنوان الحياد. الحياد اليوم ليس حيادا مشرفا، حياد أمام معركة تهدف إلى احتلال بلدك. ماذا يعني أن تكون محايدا؟ يعني متنصلا عن المسؤولية.

إذا كانت المسألة حياداً أمام قتل الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء، أي حياد هذا؟ هل يتحلى بالمسؤولية من يحايد أمام مجازر كهذا وأمام مآسٍ كهذا، أمام مظلومية شعبك التي لا نظير لها اليوم في الأرض؟ هذا حياد؟ حياد في محل؟ لا،

0: لا حيادية بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العزة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراجع.
1: الحقيقة تجلت.
2: سام اف ام، صوت الغدير العلوي.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555555.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة. معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
7: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
6: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
7: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
6: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
8: الجزء الخامس: المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة 12 بعد 600: التزكية والنبوة. القسم الثالث.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الثاني من الأسس التي تقوم عليها التزكية، وهو النبوة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل رسول الله صلى الله عليه وآله المثال النموذجي والمصدر، المصدر من مصادر الهداية، كما ذكرنا ذلك عند ذكر منابع الهداية الصافية. وذكرنا في الحلقة السابقة كيف مارس رسول الله صلى الله عليه وآله دوره في التزكية من خلال القرآن الكريم، وكيف أن تنزل القرآن الكريم بتلك الطريقة كان له تأثيره التربوي الكبير. وقلنا إن هذا ليس خاصا بعصر رسول الله، بل هو يشمل كل العصور، يمكننا أن ننزل في كل آية أو في كل محل الآية التي تناسبه، في كل قضية، في كل موقف سياسي، في كل موقف، في أي شأن من شؤون الحياة يمكننا أن نستند لذلك. كما أن الله سبحانه وتعالى دعا رسول الله إلى الاهتداء بهدي الأنبياء، لقد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، حتى ذكر الاقتداء بإبراهيم عليه السلام والذين معه، والذين والوا أو تبرأوا من الكفار، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في أي شيء؟ قال: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه الآية الكريمة تشير إلى هذه المعاني، أن هؤلاء يعني الأسوة ليس بالضرورة أن يتنزل القرآن في وقتنا بتلك الصورة التي كان يتنزل فيها، يمكننا أن ننزل. بالتالي الله سبحانه وتعالى هنا ذكر لهم هذا النموذج، يعني كيف كان موقف رسول إبراهيم عليه السلام في وقته من المعتدين، فلذلك تبرأ منهم فاقتدوا به في التبرؤ. ولذلك الله تعالى ختم هذه الآيات من سورة الممتحنة بقوله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وبالتالي الأسوة ترتبط بأي شيء، بأي مجال. نحن الآن في عصرنا لا يقول شخص رسول الله تبرأ من قريش، تبرأ في عهده من قريش. الإمام الحسين تبرأ في عهده من يزيد، الإمام زيد تبرأ في عهده من هشام وكل الطواغيت، وهكذا موسى تبرأ من فرعون. نحن الآن في عصرنا تبرأ من كل الطواغيت. بالتالي لا يقول شخص أنا أولي كذا هذه الجهة لأن الله تعالى لم يذكرها، الله تعالى ذكرها، ليس بالضرورة أن نذكرها بالأسماء، مجرد تلك النماذج. ولهذا ذكر أو دعا إلى الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في هذه النواحي. ولهذا ذكر السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي هذه المعاني عند الحديث عن مصادر التزكية. طبعا المصادر هي الأساس، لا يمكن أن ننطلق في التزكية هكذا يعني ونحن أعيننا مغمضة، نحتاج إلى البصيرة، نحتاج إلى النور الهادي. حيث قال يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله، قال وتحدثنا عندما وصلنا للحديث عن غزوة بدر. طبعا هنا من دلائل الاهتمام وما ذكره السيد عبد الملك خصوصا وسيد الحسين في بعض المناحي في ذكر سيرة رسول الله بالتفصيل، ذكر كثير من النواحي. كذلك سيد حسين ذكر غزوة أحد مثلا أو بعض النواحي في السيرة النبوية، وطبعا لم يتح له أن يفصل في، لكن السيد عبد الملك أتيح له الكثير من التفاصيل، فلذلك ذكرنا في منابع الهداية الصافية ما ذكره عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول وتحدثنا عندما وصلنا للحديث عن غزوة بدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المعلم الهادي، وهو القدوة والقيادة والأسوة، قدمه لنا القرآن الكريم في هذا الموقع قدوة وهاديا ومعلما ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقدوة في الالتزام والطاعة والخوف من الله والاستقامة على منهج الله وهاد إلى الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وطبعا هذا يشير إلى أن غيره يهدي إلى صراط معوج، والله تعالى وصف هذا الصراط بكونه صراط الله، صراط الله الذي هو رضي عنه ويرضى عن أصحابه والمؤدي إلى الوعد الإلهي، تحقق الوعد الإلهي. لذلك هنا كيف عاقل يترك هذا الصراط المستقيم والذي يمثله رسول الله بكل المعاني ويذهب إلى شخص آخر أو جهات أخرى؟ يقول لك فيها جمال، نعم فيها جمال، ولكن ما أدراك أن فيها انحرافات، من ضمن لك العصمة فيها؟ هل رسول الله قصر لم يأتي بكل ما تحتاجه؟ لماذا تتركه؟ ولماذا لا تجعله هو القدوة لك؟ أحيانا بعض الناس تذكر له جهاد رسول الله يقول لك لا، يذكر يصور الجهاد وكأنه شيء مخالف للشريعة ومخالف للعرفان ومخالف للقيم، ليس كذلك. رسول الله هو الذي مارس ذلك، رسول الله هو الذي كان يسير وفي الطرق في النواحي المختلفة ليبلغ دين الله. وبالتالي يعني هذا هو المثال النموذجي. إذا أردنا الالتزام فالله تعالى وضع لنا صورة الالتزام الحقيقي، صورة التدين الحقيقي، صورة التزكية الحقيقية، وهو رسول الله وإنك لتهدي، يعني كل سلوكه ليس كما يذكر التيار السلفي، يذكر تلك الأحاديث ويبين أن رسول الله يعني وكأنه كان يجتهد وكان يتبع هواه، ليس كذلك. رسول الله الله تعالى يذكر أنه لا ينطق عن الهوى، كل تصرفاته، كل سلوكاته، كل أقواله، كل أفعاله تنطلق من هذه المعاني. ثم ذكر شمول الاقتداء برسول الله لكل المجالات، فقال أيضا في موقع المسؤولية في مواجهة التحديات والأخطار والمشاكل، في الصبر في مواجهة الصعوبات، رسول الله قدوة لنا، تحدث الله عن ذلك في سورة التوبة. القرآن الكريم هو أحسن معرف برسول الله. قبل أن نقرأ كتب السيرة، قبل أن نقرأ كتب الحديث، نقرأ القرآن الكريم لنحاكم كل شيء بعد ذلك للقرآن. يقول الله تعالى: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. تحدث في سورة الأحزاب في هذا السياق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وطبعا هذه الآية تنطبق على الجميع. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله في كل محل، لأن رسول الله نشعر وكأنه بيننا. عندما نواجه أمريكا نشعر وكأنه بيننا. الذي يتخلف عن قادة الهدى الذين يواجهون أمريكا ويواجهون الكيان الصهيوني هو في الحقيقة تخلف عن رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان حيا بيننا لا مارس المواجهة مثل ما واجه قريش وواجه يهود خيبر وواجه بني قريظة وواجه بني النضير وغيرهم. سيواجه هؤلاء اليهود أيضا. هؤلاء بالعكس، هؤلاء المواجهة تكون معهم أشد، لأن هؤلاء أشد طغيانا. لذلك لا نقول رسول الله واجه أولئك اليهود البدو البسطاء ويترك هؤلاء. لذلك كل من يقوم بالمواجهة وكل من يتخلف عن المواجهة هو يتخلف عن رسول الله. ولذلك هذه الآية تخاطب الأمة جميعا: ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله في كل محل. ما كان لأهل السعودية، ما كان لأهل مصر، ما كان لأهل المغرب، ما كان لأهل اليمن، ما كان لأهل الجزائر، كل هؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله. وبالتالي القرآن الكريم خطابه شامل لكل العصور. ثم دعا الجميع إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم. لهناك من الناس يترفع، يصور نفسه وكأنه عالم وكأنه مثقف وكأنه عارف، وبالتالي صار يعني يتلقى المعرفة مباشرة من الله. يقول: يا أيها العالم، يا أيها المثقف، يا أيها المسلم، في أي موقع من مواقع المسؤولية، في أي مسار من مسارات الحياة، أنت رسول الله هو القدوة والأسوة، هو الذي جاهد، هو الذي واجه الطاغوت والاستكبار، هو الذي ضحى، هو الذي عانى، هو القدوة لك الذي تحرك بكل عظمة، بكل ثبات، بكل صمود، بكل صبر في مواجهة كل التحديات والأخطار والمشاكل والصعوبات. لا تنكسر أمام التحديات، قدوتك هو رسول الله، لم ينكسر أبدا. لا تخنع أمام الطاغوت، قدوتك هو رسول الله الذي قهر الله به كل طواغيت الأرض. لا تهن، لا تصب بحالة التراجع والضعف، فقدوتك هو رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي هو أعظم البشرية جميعا في مستوى إيمانه بالله وصموده وثباته ونهوضه بمسؤولية وتحمله في مواجهة الصعوبات والشدائد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا كل هذه الآيات ترد في هذه المواقف الصعبة الشديدة. البعض فقط: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، فقط يعني مثل ما كتب الألباني كيفية صلاة رسول الله. ثم تصور وكأن الدين كله منحصر في تلك الكيفية، وصار يصارعون الناس في المساجد كيف تقبض وكيف تضع، أين تضع يدك عند القبض وأين تضع كذا، فيصورون وكأن الصلاة مختصرة في تلك الكيفية. وهكذا بالنسبة للأمور الأخرى. رسول الله هذه الآية الكريمة نزلت في تلك المواضع الشديدة عندما أحيط بالمسلمين، فدعاهم للتمسك برسول الله وبثبات رسول الله وبشجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر دور الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في الحماية عن أنماط التدين المنحرف. رسول الله هو الذي يحمينا، تدين السلفي، تدين داعش، تدين الصوفي، طبعا تدين الخرافي، تدين كل أنواعه هو الذي يحمينا، لأنه رسول الله هو الشخصية المتكاملة. تحدثنا، يقول: وتحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الاقتداء برسول الله يحقق للإنسان السير في الاتجاه الصحيح، يقدم لنا الحالة التطبيقية السليمة للدين، لأن هناك اتجاهات تقدم لنا أشكالاً وأنماطاً من التدين والدين الذي ينحرف بنا عن جادة الصراط المستقيم ويطوعنا لصالح الأعداء، كما يسمى تدجين. يقول سيد الملك سميها تدجين في عندما يتكلم عن أمريكا وما تفعله من تحويل المسلمين إلى حيوانات داجنة، حيوانات أليفة دورها فقط التبعية، كما يقال غريزة القطيع تحول منهم هذه الأمور، بخلاف رسول الله يصور صورة الثوري صورة الشجاع، صورة البطل، صورة الكريم، صورة المتحرر، صورة السيد، يعني هذه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر نماذج عن ذلك التدين المنحرف، قال: وأولها نموذج القاعدين المفرطين في مسؤوليتهم. قال: إما الذين انحرفوا عن رسول الله، إما اتجاه الجمود والخنوع الذي ينتهجه البعض، الجمود الكامل، تعطيل جانب المسؤولية والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والعداء، وهذا الاتجاه بشكل تلقائي يحول الأمة إلى أمة سهلة يمكن العدو أن يسيطر عليها بكل بساطة. ما الذي يحول بينه وبين ذلك؟ أن يستعبدها، أن يستغلها، أن يهيمن عليها، أن يسحقها، أن يسحقها، أن يذلها، أن يقهرها، اتجاه الجمود والخنوع والتمصل والتنصل من المسؤولية. هذا لا يعبر عن الإسلام. الله تعالى يقول: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، أول صفة لهم، جاهدوا بأموالهم. طبعا عندما يقول الذين آمنوا معه في كل الأجيال، جاهدوا بأنفسهم، بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات. ويقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هذه الآيات هل هي نسخت أم بقيت لها دورها ولا تأثيرها في الأمة وعلى جميع الأجيال؟ ثم ذكر الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي يصور نفسه يطبق تلك الآيات ولكن باتجاه آخر، اتجاه كما يسميه سيد عبد الملك اتجاه التوحش الأعمى الذي عليه التكفيريون، تعبئة للقتال، تعبئة حتى للتضحية والشهادة، ولكن مع فصل عن المسار الصحيح والاتجاه الصحيح، ومع تعبئة من الحقد والكراهية والضغينة لمجتمع المسلم، وتدجين بشكل معين يحول الإنسان إلى مجرد قنبلة يمكن لليهود أن يقذف بها المجتمع الإسلامي، مثل ما تفعل الآن أمريكا مع داعش عندما تنقلهم من محل إلى محل لتنشر الخراب ولتؤسس قواعدها بعد ذلك، تفعل في العراق مثل ما فعلت في سوريا، مثل ما فعلت في اليمن، تضرب بها كل، لا نجدهم في مواجهة الكيان الصهيوني، بل نجدهم فقط في خدمة المشروع الأمريكي. يقول: حالة تعتمد على أسس معينة، تكفير المجتمع المسلم، تعبئة ضد القوى الفاعلة في الأمة التي تحول بين أمريكا وبين وإسرائيل وبين إكمال سيطرتها التامة على الأمة، القوى المتحررة إلى آخره. فيذكر أن هؤلاء، طبعا الواقع هذا الأمر، إما هناك جامدون تماما بعيدون عن تأسيب رسول الله صلى الله عليه وآله الكامل، أو يأخذون هذه المعاني بفهومهم المنحرفة، بالفهوم التي بنتها الفئة الباغية التي صورت الجهاد في سبيل الله بتلك الصورة المقيتة التي مارسها معاوية وعمر وغيره، والتي انحرفت عبي الجهاد عن صورته الحقيقية السليمة، ولذلك صاروا أدوات لأمريكا، أدوات للغرب، وصاروا أدوات لتشويه الإسلام، وهذا أخطر. عندما صار الإسلام يصور بهذه الصورة المقيتة، صورة القساوة والعنف، هؤلاء الذين يمثلون بالأجساد، هؤلاء الذين يأسرون ويستعبدون النساء، الله تعالى أمرنا بتحرير المستضعفين وهؤلاء يأسرونهم ويبيعونهم في الأسواق، هذا التوحش الأعمى، هذا الإرهاب العنيف، هؤلاء الذين يدمرون أنفسهم في المقاهي وفي الأسواق، طبعا هؤلاء لا حظ لهم من الإسلام، هؤلاء هم توابع وأدوات أمريكية ويشوهون رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعطون الذريعة لمن يشوهه من الغرب، والحمد لله رب العالمين.
9: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
7: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
9: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
7: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام إف إم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: البعض من الأنظمة العربية التي تصورت أن نجاتها ومصلحتها في خيار الخنوع والخضوع للأمريكي والإسرائيلي وتقديم الدعم لهم والولاء لهم، قد تجلت الحقائق لها ولغيرها من أبناء الأمة أنها إنما حملت نفسها الأعباء الكبيرة والخطيرة جداً في حماية القواعد الأمريكية، وعرضت أمنها ونفسها للخطر لأجل ذلك. فهي لن تستفيد من الأمريكي أن يحميها، هي تحولت هي إلى من يتحمل العبء لحماية القواعد الأمريكية. كانت تراهن على القواعد الأمريكية أن تكون حامية لها وأن تدفع عنها أي مخاطر، فإذا بالأمريكي بنفسه يحملها عبء الحماية لقواعده والتعاون أيضا في حماية العدو الإسرائيلي، ويجعل منها مترسا يحتمي به لحماية قواعده ولحماية العدو الصهيوني. ذلك هذا العبء الكبير الذي جعلها تعيش أجواء الحرب ومخاطره، وفي نفس الوقت الأعباء المالية، الأعباء الاقتصادية، بتأثيرات على مستقبل وضعها الاقتصادي، ليس فقط أثناء المواجهة بل فيما بعد، لأنها حولت نفسها إلى ساحة حرب حماية للقواعد الأمريكية وخدمة للعدو الإسرائيلي، وسعيا لحمايته من وصول الطائرات المسيرة والصواريخ التي في عمليات القصف التي تستهدفه تسعى لاعتراضها. لذلك تخسر الكثير جدا، إضافة إلى تفريطها الفظيع والشنيع والخطير عليها أمام الله سبحانه وتعالى في مبادئها الإسلامية.

0: يونيو. ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد مواطن وجرح 10 بغارات على مجمع 22 مايو ومنازل المواطنين في العاصمة، وشن العدوان سلسلة غارات على منازل المواطنين دمر 7 منها وسقط 52 شهيد من بينهم 8 أطفال وأصيب أكثر من 20 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان سلسلة غارات على مأرب استهدفت منطقة صرواح والزور والجفينة، واستهدف بعدة غارات سد مأرب القديم يعد من أهم الرموز التاريخية والحضارية لليمن والحضارة العربية عامة. كما شن سلسلة غارات على مجمع 22 مايو ومعسكر الإذاعة وحديقة 21 سبتمبر ما أدى إلى تضرر كبير في المنازل المجاورة، كما شن سلسلة غارات على منطقة المنصورة في عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان غارتان على منطقة الشرفة بنجران واستشهد مزارع وجرح 5 إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد مواطن وأصيب 4 بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة، كما شن العدوان 3 غارات على مدارس العمري في ذوباب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 4 غارات على معسكر خالد وغارة على منطقة الهاملي في مديرية موزع بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون بغارة شنها طيران العدوان على مدينة باقم بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان غارة استهدفت أبراج شركة الاتصالات بجبل المفتاح في مديرية حيدان بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 4 غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف، واستهدف بـ4 غارات أخرى مناطق متفرقة بمديرية الظاهر في صعدة، كما شن 3 غارات على مديرية حرض في حجة، وشن طيران العدوان 5 غارات على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح، واستهدف بغارتين مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف بغارة وادي رجام بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب 6 مواطنين بجروح متفاوتة في منطقة الرغو بنيران حرس العدو السعودي في صعدة، فيما استهدف العدوان بغارتين مدينة حرض في حجة، وشن العدوان 5 غارات على مديريتي صرواح ومدغل في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 85 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، وتضمنت الخروقات تحليق طائرتان تجسسيتان في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار آنذاك هناك، فيما استشهد مواطن وأصيب 4 آخرين، حالة أحدهم كانت خطيرة بانفجار لغم من مخلفات العدوان في وادي آل أبو جبارة في كتاف بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 115 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرات تجسسية و13 خرقا بالقصف المدفعي و87 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدون من تطهير منطقة اليتمة في الجوف من عناصر القاعدة وميليشيا الإصلاح، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدى الأبطال المجاهدون لزحف المرتزقة باتجاه القصر الجمهوري وغرب معسكر التشريفات، استمر لساعات في تعز، كما لقي 5 مرتزقة مقتلهم بنيران المجاهدين في منطقة الجحملية، ودكت المدفعية مواقع العدو في الكرس والغاوية والتبة الحمراء والسودانة، وتبت رباحة بجيزان، كما تمكنت وحدات الدفاع الجوي من إسقاط طائرة تابعة للعدو الأمريكي في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي في موقع مستحدث بالشبكة وموقع العش، واستهدفت تجمعاتهم شمال صحراء ميدي وحققت إصابات، كما استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال 2 وعدة صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في مديرية موزع، واستهدفت بثلاثة صواريخ زلزال 2 تجمعاتهم أسفل فرضة نهم، وحققت إصابات مباشرة وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، كما لقي العشرات في صفوف العدو مقتلهم، بينهم 4 قياديين بنيران المجاهدين في محافظة الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على تجمعات المرتزقة غرب موقع السديس بنجران المحتلة، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال من تطهير 5 مواقع سبق للقوات الموالي للعدو السيطرة عليها في الجاح ومناطق أخرى، وأسر 16 من قوات العدو الموالي للإمارات بينهم قائد سرية، وتمكن الأبطال من إحراق 4 آليات واغتنام 6 وكمية من الذخائر كانت بحوزة العدو، وأصيب العشرات من أفرادهم بالعملية المباغتة، وسقط أكثر من 40 قتيلا مرتزقا بينهم 2 قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب أعداد من المرتزقة في كسر زحفهم على جبل دخان بجيزان، وأسر الأعداد منهم خلال عملية التصدي لزحفهم وتدمير آلية ودبابة وقتل وإصابة من على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية للعدو بسلاح مناسب في أجواء مدينة الدريهمي، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر إف على تجمعات العدو في معسكر الهضبة بالبيضاء، أصاب هدفه وأوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير هجوم بطائرة قاصف توكي على حفل وعرض عسكري للغزاة الإماراتيين ومرتزقتهم في معسكر رأس عباس بعدن الواقع تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، وحققت أهدافها بدقة عالية وأحدثت انفجارات في المعسكر المستهدف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على 7 مواقع للمرتزقة في المهاشمة بخبو الشعف بعملية هجومية واسعة سقط على إثرها قتلى وجرحى بينهم قيادات، وتمكنوا من تنفيذ عملية أخرى على مواقعهم شرق جبهة صبرين بمديرية خبو الشعف، وخلفوا خسائر في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من إفشال زحفين للمرتزقة قبالة أبواب الحديد وزحف ثالث في مجاز الغربية بعسير المحتلة، وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح خلال تصدي زحوفاتهم قبالة أبواب الحديد في مجازة، فيما أطلقت صاروخية المجاهدين 3 صواريخ زلزال 1 على تجمعات العدو في مجازة الغربية وحققت إصابات مباشرة.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، ونفذت العملية بصاروخ فلسطين البالستي الذي تكشف القوات المسلحة عنه حينها للمرة الأولى، وحققت العملية هدفها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 3 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونجحت العملية في استهداف المطار في منع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في المطار. وأكدت القوات المسلحة يومها أنها ستستمر في توسيع العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في مطار اللد لليوم الثاني على التوالي. لن يجد العدو المجرم من اليمن العزيز الصامد المجاهد إلا المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، رفضاً لجريمة الإبادة الجماعية ونصرةً للحق الفلسطيني ودفاعاً عن المظلومين الصابرين الصامدين في غزة الإباء والمجد والكرامة، ودعماً وإسناداً لمجاهديها الأبطال يحفظهم الله ويرعاهم. لقد اختار اليمن ألا يقف موقف المتفرج على ما يجري في غزة من إجرام وإبادة وحصار، وسيستمر بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في تصعيد وتوسيع عملياته العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 7 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 3 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: تعاون مع عدو هذه الأمة، عدو للإسلام والمسلمين، هو تفريط في مبادئ إسلامية وقيم إسلامية وأخلاق إسلامية، وتنكر صريح وواضح لتعاليم الله سبحانه وتعالى، هو وقوف في جبهة الظلم ونصرة للطاغوت وخدمة للباطل، وفي نفس الوقت تقديم خدمة لعدو صريح لكل هذه الأمة. لهذا يعتبر هذا من الخيانة، يعتبر من النفاق، يعتبر من التفريط الرهيب جدا الذي يمثل حالة ارتداد صريحة عن مبادئ من أهم مبادئ الإسلام العظيمة. فبدلا من ذلك عليها أن تراجع حساباتها. كان ينبغي أن تكون مثل هذه التضحيات، مثل هذه الأعباء التي كلفت نفسها بها في إطار الموقف الحق، في إطار القضية العادلة للأمة، في إطار نصرة الشعب الفلسطيني. من الأولى بأن تقف معه هذه الأمة؟ هل الشعب الفلسطيني؟ هل البلدان الإسلامية؟ ثم أن تقف في صف الأعداء حتى بهدف حماية أمنها القومي.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا، في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا، يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع، مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بيملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتر هموم دنيوية، ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة مراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامة ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور.
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: أننا إن كنا نخشى الموت فنحن نخشى الموت على فراشنا كما يموت البعير، نخشى أن نموت في حوادث الطرق أو بجلطة دماغية أو بسكتة قلبية، لكننا لا نخشى أن نقتل في سبيل ديننا وفي سبيل وطننا وفي سبيل مقدساتنا. ودماؤنا وأرواحنا ليست أغلى من دماء وأرواح أصغر شهيد قدم روحه غالية في سبيل هذا الوطن وهذا الدين وهذه المقدسات.
3: الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، وقد حفظت قول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ إني يومين، يوم مكتوب فيه الموت ويوم مش مكتوب فيه الموت. وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه وما يسعد قلوب الأحرار في جميع العالم، ليعلم العالم أجمع وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه، وأننا مستعدون أن نضحي بالغالي والنفيس من أجل المسجد الأقصى ومن أجل الشيخ جراح ومن أجل حي البستان ومن أجل كل قضايا وطننا وبصورة خاصة في المدينة المقدسة.
2: نحن نفضل ألا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها وقد قبلنا التحدي.
3: لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: تنويه هام. تنوه اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال بعيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بأنه تم تحديد موعد إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية، وذلك عند الساعة 8 من مساء الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 23 يونيو 2026. وكل عام وأنتم بألف خير ونصر.

من المؤسف أن يصل حال بعض الأنظمة العربية إلى مستوى تقديم الخدمة للصهيونية، لأن أي خدمة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي هو تقديم خدمة مباشرة للصهيونية العالمية. والصهيونية العالمية ما الذي تسعى إليه؟ ما هي أهدافها؟ ما هو مخططها؟ أليس هو الاستهداف لكل هذه المنطقة؟ حتى للبلدان التي قامت أنظمتها بالدعم للأمريكي والإسرائيلي، تستهدف هذه المنطقة وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني، بينما هناك بلدان أخرى من خارج الساحة الإسلامية وقفت مواقف مشرفة، مثل أسبانيا. أسبانيا وقفت موقفا مشرفا، منعت الأمريكي من استخدام أراضيها وأجوائها في تنفيذ عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي في تنفيذ عدوانه على هذه الأمة فيما يسعى له من تنفيذ المخطط الصهيوني مع شريكه اليهودي الصهيوني. هذا الموقف المتقدم كان ينبغي بشكل بديهي أن تقوم به كل دول المنطقة، الدول العربية، الدول الإسلامية، بدلا من أن تقدم أراضيها لخدمة الأمريكي وأن تقف معه لحماية قواعده، وفي نفس الوقت تتحرك في حملة إعلامية وسياسية ودعائية لتشويه موقف الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي تدافع عن نفسها وعن شعبها وعن هذه الأمة، وتواجه المخطط الصهيوني الذي يستهدف كل هذه الأمة.

نحن من يوم العدوان على الضاحية الجنوبية وما حصل بعد ذلك قلنا نحن ماشيين بمسار. الذي حصل هو في سياق سيستمر، وأنا أقول للعدو هذا سياق سيستمر. نحن نمارس مقاومتنا بشكل طبيعي لأننا هادئون ومطمئنون وواثقون ولسنا خائفين ولسنا قلقين. المقاومة الإسلامية لها قيادتها العسكرية المتخصصة المتفوقة، لها كوادرها ومجاهدوها وإمكاناتها وبرامجها، وهي تعمل بمعزل عن كل التطورات الداخلية. من أصعب الأيام قبل 2005 وبال 2005 إلى اليوم أثبتت المقاومة أمس أنها تجرؤ وأنها ملتزمة بوعدها وبقرارها وبحماية بلدها وبصيانة سيادتها.

0: إذاعة سام اف ام صوت المحور.
1: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة.
2: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
1: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيّد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين، واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
2: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا، ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا.
1: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
2: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
1: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
2: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
1: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
2: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
1: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو قلنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
2: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون وهم سعوديون وهم السعوديين، هؤلاء هم

0: عفوا إرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
1: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: منذ طوفان الأقصى،
4: سنس الأقصى فلود،
3: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
4: اليمن has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
3: حارس الازدهار الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
3: إلى اعتراف أدمت فشل.
0: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي، محاصرة
0: بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
0: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ ذروة، فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian.
0: الحقيقة بلسانين.
5: يخطئ من يظن أن الحروب تنتهي حين تبدأ جولات التفاوض. في دهاليز السياسة الدولية لا قيمة للورق ما لم تحرسه الفوهات، ولا وزن للكلمات ما لم تستند إلى صليل الحديد. Those who believe was and the moment negotiations began misunderstand how power works. In the corridors of international politics, agreements mean little unless they are backed by force, and words carry little weight unless they rest upon a credible balance of power. حين تتحدث طهران اليوم عن مفاوضات مشحونة بالحذر والندية، وعن تفاهمات وشيكة لإنهاء الحرب في لبنان وعلى كل الجبهات، فهي لا تقدم صك استسلام ولا تطلب أمنا مستعارا من أروقة الأمم المتحدة. إنها تفاوض من موقع من خط ميزان القوة بدمائه في الميدان. تفاوض وعينها يقظة لا تنام عن غدر التاريخ. When Tehran speaks today of cautions, hard-fought negotiations, and of possible understandings aimed at ending the conflict in Lebanon and beyond it, it's not presenting terms of surrender, nor is it seeking security borrowed from international institutions. It enters the talks believing that its leverage was forged through sacrifice on the battlefield, negotiating with vigilance and a deep awareness of history's betrayals. إنها معركة الوعي والإرادات. في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لفرض شروط تصفير عناصر القوة وتجريد المقاومة من سلاحها، يأتي الكبح السياسي ليصفع هذه الأوهام. This is a struggle of wills as much as contests of strategy. While Washington seeks arrangement that would reduce military capabilities and limit the power of armed resistance movements, opposing actors are working to ensure that such objectives do not become political realities. الضمانات في عرف هذا الصراع لا تقاس بالوعود البراقة، فالوعود تموت قبل أن يجف حبرها. الضمانة الحقيقية هي ما تملكه الأرض من أوراق قوة، وما يخبئه المقاتلون في جعبتهم للمواجهة القادمة. In conflicts like these, guarantees are not measured by carefully crafted promises. Promises can fade before the ink is dry. What ultimately matters is the leverage each side possesses and the capabilities it retains should confrontation return. لقد تعلمت طهران من تجربتها السابقة أن العدو لا ينكث بالعهود إلا حين يشم رائحة الضعف. Tehran's leadership argues that past experience has taught it a difficult lesson. Agreements are not vulnerable when one side perceives weakness in the other. لذلك هي اليوم تدخل المفاوضات مسلحة بجهوزيتها العسكرية، معتبرة أن المعركة لم تنتهي بعد، بل ضاعفت قدراتها للرد الفوري والمزلزل. For that reason, Tehran approaches negotiations while maintaining military readiness, operating on the assumption that the conflict has not truly ended and that deterrence remains essential to shaping the outcome. إنه السلم المعلق تحت وطأة التعقيدات، سلم تبدو مذكرته وشيكة التحقق، لكنها في الوقت ذاته بعيدة المنال، لأن شروطها تكتب ببارود مستعد للانفجار في أي لحظة. It's a peace suspended beneath layers of uncertainty, a peace that appears within reach, yet remains frustratingly distant. Its terms are being negotiated in an atmosphere where tensions remain high and where the possibility of renewed escalation is never far away. المشهد ليس دبلوماسية ناعمة، بل هو قتال بأدوات سياسية. السقف مستند إلى قدرة ردع متنامية، والحديث ليس عن تفاصيل الملف النووي الآن، بل عن فرض معادلة شاملة: إما وقف العدوان على كل الجبهات ولا سيما لبنان، وإما فإن قوى الميدان هي الضامن والفيصل. What we are witnessing is not soft diplomacy but competition conducted through political instruments. The negotiations are shaped by deterrence, regional influence and military realities. The broader question is no longer confined to the nuclear file but extends to whether violence can be halted across multiple fronts, especially in Lebanon, or whether events on the battlefield will continue to dictate the outcome. أيها المستمعون، الحقيقة العارية التي يتجاهلها العاجزون أن السلام لا يصنعه الضعفاء، والاتفاقيات الدولية ليست سوى هدنة مؤقتة بين حربين. Listeners, there is a reality often overlooked in times of conflict. Lasting peace is rarely achieved through declarations alone. International agreements endure only when the parties involved believe that maintaining them serves their interests better than returning to war. من أراد إنهاء الحرب عليه أن يكون مستعدا لخوضها حتى النهاية. وإيران اليوم تفاوض العالم لا لأنها تخشى المواجهة، بل لأنها تملك القدرة على تدمير طاولة المفاوضات فوق رؤوس الجميع إن نكث العهد. رسالة واضحة: القوات هي الضمانة، وكل تفاهم لا تحميه الصواريخ هو مجرد تأجيل للمجزرة. Those who seek to end war must also understand the realities that sustains peace. Iran's position, as presented by its supporters, is that it negotiates not from fear of confrontation, but from a belief that its military capabilities strengthen its bargain position. In this view, deterrence is the ultimate guarantee, and any agreement that lacks enforceable power behind it risks becoming only a temporary pause before the next crisis.

0: فارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دهوة فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات ومصانع
4: ومستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.
5: هنا سام.
6: تاريخ حي.
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام.
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام
6: إذاعتك أنت.
5: سام اف ام من صنعاء تقدم

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جديد أسفارنا الثقافية ورحلاتنا الاطلاعية عبر برنامجكم هذا البرنامج وما يسطرون.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: وحلقة هذا اليوم أو هذه الحلقة هي تكملة أو جولة تتم ما بدأناه في الحلقات الماضية، وتحديدا الحلقة التي سبقت حلقتنا هذه والتي وقفنا فيها مع الكاتب، كاتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب مجزرة الحجاج الكبرى لمؤلفه الباحث والأكاديمي الدكتور حمود عبد الله الأهنومي. وصلنا مع الكاتب إلى الفصل الثالث الذي يركز على وقائع المجزرة، وتنصب على هذه الوقائع سردية السطور في هذا الفصل، والتي مشينا مع الكاتب من خلال هذه السردية على مختلف الوقائع التي سردها وتطرق إليها الباحث بالتفصيل، مكان المجزرة وزمان وقوعها، وبدءا بالمقاربة التاريخية التي فصل فيها الكاتب مختلف الأبعاد والخلفيات التي وقعت بناء عليها أو في ظل ملابساتها هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها آل سعود ووهابيتهم الخبيثة المجرمة القاتلة بحق الحجاج اليمنيين في ذلك اليوم الأسود قبل نحو 106 أعوام. بعد أن سرد الباحث وقائع المجزرة وفقا لهذه الحيثيات والأبعاد، تطرق إلى الرواية النجدية، رواية القتلة، بكل ما فيها من تهافت وتناقض وخواء من أي شيء يقنع بها، لأنها تخالف الواقع الذي يقول إن هذه المجزرة هي من صنع يد ابن سعود وعصاباته النجدية الوهابية المجرمة. وأيضا تطرق بعد ذلك إلى مناقشة الدكتور الوجيه لتلك الرواية، رواية القتلة الرواية النجدية، وأيضا لم يفته أن يأخذنا إلى مناقشة إضافية لهذه الرواية لتفنيدها والوقوف على كل حيثياتها التي هي طبعا وبكل تأكيد ساقطة ولا منطقة لها. وبعد ذلك يأخذنا المؤلف والباحث مباشرة إلى الحقيقة أو النتيجة المنطقية لكل هذا البحث ولكل هذا الاستقصاء، وهي أن ابن سعود هو العقل المدبر للمجزرة، وهذا ما سنمضي مع الباحث في جولتنا بين سطوره، السطور التي تتحدث تحت هذا العنوان ابن سعود هو العقل المدبر للمجزرة. واستهلالا يقول الكاتب إن تناقضات الرواية النجدية واضطرابها وهشاشة تركيبها ومغالطاتها للحقائق التاريخية ومعارضتها للمنطق تشي بأن وراء الأكمة ما وراءها، بل إن الظروف والأسباب والطريقة التي نفذت بها المذبحة ترجح أن عبد العزيز ابن سعود نفسه كان المسؤول الأول عنها، وأنه هو الذي اتخذ القرار بإبادة الحجاج اليمنيين. وهنا يسند الباحث ما توصل إليه بعدد من الأمور أو المسببات أو الأسانيد لهذه النتيجة التي توصل إليها. أولا كما يقول الباحث لما ذكره الدكتور الوجيه: من قرائن وأحوال تبرهن أن الحادث مدبر مخطط له، وأيضا لما سبق ذكره من قرائن وأحوال تؤدي إلى ذلك، وثانيا لأنه هو الذي تسرب إليه خبر المعاهدة بين الإمام يحيى والملك حسين شريف مكة أو ملك مكة، التي يفترض أنها من أسباب القيام بتلك المذبحة. وبكون الرجل كان مشهورا بالتربص وما يسميه الباحث التيقظ المتوحش، انطلاقا من مفهوم الحزم النجدي، المفهوم الإجرامي الذي يشير في السياق إليه الباحث، المفهوم الذي رأيناه اليوم في أبنائه وأحفاده. وطبعا هذه إشارة من الباحث إلى العدوان البربري الهمجي الذي تورط فيه أبناء سعود وحلفهم العبري، ما يسمى بالتحالف العربي على الشعب اليمني، في العام 2015، والذي هو في الواقع ما زال مستمر وإن بأشكال غير ميدانية غير عسكرية، يعني بأشكال تتسم مع الحالة التي تسمى اليوم خفض التصعيد. يقول الباحث إن كل ذلك يقتضي قيام ابن سعود بسفك دماء الحجاج اليمنيين أو من سموا بالمشكوك فيهم، أي من يزعم آل سعود ومرتكبو المجزرة بأنهم كانوا يشكون أنهم مدد من الإمام يحيى للشريف حسين لدعمه ومساندته في المعركة مع آل سعود. وهذا زعم ساقط بكل تأكيد، لأن المذبحة شملت حتى الأبرياء من الحجاج، حتى الأطفال والنساء، كانت مذبحة شاملة بغرض كسر إرادة اليمنيين كما يؤكد الباحث، وأيضا لصناعة الرعب في قلوبهم. أيضا في حيثيات ما يسند هذا الاستنتاج أن ابن سعود هو العقل المدبر للمجزرة، يقول الباحث: لم يحدث أن تعرض النجديون للحجاج اليمنيين في الأعوام السابقة لذلك العام، وقد مروا في الطريق نفسه. ويتبين بهذا أن هناك قرارا بتصفيتهم اتخذ في ذلك العام بعد تسرب خبر الاتفاقية المشار إليها، وهو القرار الذي طبيعته وحجم أثره وخطورة تداعياته تفترض أن يتخذ في أعلى سلطة قرار نجدية، أي سلطان نجد، أي عبد العزيز ابن سعود. وفي هذه الحيثيات أيضا التي يريدها الباحث رابعا أن مرور القافلة حوالي 12 يوما في منطقة عسير التي كان يسيطر عليها النجديون، بل وحوالي 6 أيام من أبها إلى تنومة، يبين أن هناك وقتا كافيا للتواصل بين حاكم عسير وأميره في نجد والاستشارته حول الفعل اللازم واستقبال توجيهاته وترتيب وإخراج مؤامرة كبيرة بحجم تلك المذبحة المروعة، علما أن الاتصالات البرقية بين أبها والرياض كانت ميسورة كما يؤكد الباحث بشكل يومي. خامسا، يترجح جدا أن حاكم عسير رفع تقريرا بحالة الحجاج وعددهم ووضعيتهم عند مرورهم بأبها إلى أميره في نجد، وأنه استشاره في فعل اللازم، لا سيما مع تسرب خبر المعاهدة التي لم تكن قد رأت النور بعد، ومع ادعاءات اليمنيين بأحقيتهم في عسير وطموح النجديين في السيطرة والتملك للجزيرة العربية واعتمادهم على استراتيجية صناعة الرعب في قلوب خصومهم بواسطة هذه الجرائم الدموية البشعة، الرعب الذي يسبق أي معركة معهم. ويمكن أن يحقق قتل هذه القافلة بتلك الطريقة الوحشية الفظيعة ذلك الهدف المنشود لهم. ويؤكد الباحث أن ذلك سلوك ينسجم مع السلوك الوهابي النجدي العام في مناطق أخرى من الجزيرة العربية وفي الشام والعراق، وهو أنسب سفارة لنقل الرعب إلى قلوب اليمنيين ولكن خوفا من الفضيحة أمام الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي اقتضت الترتيبات إظهار حاكم أبهى الاحترام للحجاج وإضيافتهم، حتى إذا ما وصلوا إلى منطقة الاشتباكات أرسلوا لإخوانهم الوهابيين القتلة هناك بالتوجيه لقتل وإبادة أولئك المسلمين المشركين كما يزعمون. وأيضا يكون لهم ما في أيديهم من الأموال. سادسا، لا يبعد أن يصرح لأولئك التكفيريين الوهابيين كما يؤكد الباحث، لأن أولئك الحجاج مدد متنكر للملك الحجازي الشريف حسين بن عون، وأكد ذلك قول الرواية النجدية إن هناك من أوصل الخبر إلى مقاتلي الإخوان بأن جيشا عظيما قدم لقتالكم، وهذه اليد الخفية التي أوصلت ذلك الخبر ووثق في قولها أو وثق في قولها المقاتلون الوهابيون لابد أن تكون يدا قريبة من أمير نجد بن سعود أو من حاكم عسير، وإلا فإنهم لن يثقوا في قولها وزعمها. وبهذه الترتيبات يمكن لملك نجد أن ينفذ فعلته البشعة الدموية ويحقق أهدافه، وفي الظاهر أنه كان بعيدا عنها. سابعا، إنما نقلته جريدة المنار عن جريدة أم القرى حول المنشور النجدي الذي يبرر الجريمة البشعة في المجمل ويحاول أن يلقي باللائمة على الحجاج الضحايا، وهو نوع من تبرئة الجلاد القاتل وتحميل المسؤولية على الضحية المظلوم المغدور مع تردد واضطراب، فلا هو الذي حمل جنده المسؤولية وتحمل تبعات ذلك، ولا هو الذي حمل الحجاج المسؤولية بشكل سافر. وهذا يشير كما يؤكد الباحث يشير إلى إرادة التغطية على الفاعل الذي لا يريدون إظهاره، لأنه كان حريصا على التخفي والتنكر وليس هو سوى عبد العزيز ابن سعود. ثامنا، إن ترك الحجاج في العراء من غير دفن ولا تكرمة وتعاملهم معهم كأنهم كفار مشركون لا حرمة لهم، وحتى عندما اعتذر ابن سعود فلم ينقل أو ينقل من أحد أنه هو أو حاكمه على أبهاء عار أدنى اهتمام أو بذل أي عناية بالجثث وبدفنها ومواراتها الثرى. وقد ذكر الشعراء اليمنيون الذين اهتموا بهذه الحادثة الإجرامية المروعة أنهم تركوهم ممددين على الثرى للسباع والطير تأكلهم، وكذلك عدم وجود مقبرة معروفة حتى اليوم لهؤلاء الضحايا مع هول تلك المذبحة وكثرة ضحاياها وبشاعة فعلها، دليل على ذلك الإهمال المتعمد. بل ما أكدت الرواية الشعبية في منتديات تنومة، وهو أن الجثث بقيت أياما حتى تعفنت وتحللت، ثم جاء سيل وأخذ ما بقي منها. وكل ذلك كما يوضح الكاتب دليل على أن الجريمة كانت مبيتة ومدبرة، وأن هؤلاء الحجاج كانوا ضحية استهداف سياسي وضيع وحقير ودموي وغادر، واستبيحوا لأسباب عقائدية تكفرهم وتستبيح دماءهم وأموالهم. وتدل على أن المجرم عبد العزيز نفسه لم يستطع حبك مسرحيته كاملة، فقد ترك فجوات وثغرات فيها تشهد على أنه تعمد تلك الجريمة وإزهاق أرواح الحجاج على ذلك النحو المروع والشنيع، وأن خطابه الرقيق واعتذاره لا ينبئ عن واقع حق ولا عن اعتقاد حقيقي بندم نفسي بقدر ما يعبر عن النفاق وذر الرماد على العيون.
1: وما يسطرون.
2: تاسعا، ورغم تحكيم الإمام يحيى حميد الدين لابن سعود فإنه ظل متنصلا عن إصدار أي حكم وعن تحمل أي تبعة حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده وابتلاهم الله بالمال الكثير، لم تسخ نفوسهم أن يعوضوا أسر الضحايا بما يلزمهم، وهو أمر يؤكد أن ابن سعود ظل مصرا على جريمته مدافعا عنها بأفعاله، وأنه لم يكن نادما يوما على ما ارتكبت يداه. عاشرا كشفت طريقة سرد الرواية النجدية وما اشتملت عليه من ادعاء أخذ التعهد الخطي من الحجاج عن أمر يراد تدبيره بليل وعن جريمة بشعة بيت لها المعتدون سيناريوها معقدا يلقي باللائمة على طرف آخر أو على الضحية أكثر من المجرم القاتل مرتكب هذه الإبادة وهذه المذبحة الفظيعة. ودلت تناقضاتها الكثيرة وهشاشة تركيبها على أنها رواية لم تعبر عن الواقع الفعلي وأن ارتكاب مذبحة بحق حجاج أبرياء مسافرين وبذلك العدد الكبير منهم وعلى ذلك النحو البشع والإجرام بل المتمادي والمتناهي في الإجرام والفظيع أمر لا يمكن حدوثه واتخاذ القرار فيه من قائد ثانوي أو ميداني أو من حاكم محلي أو من فرقة جيش مرابطة وليس منطقيا بكل المقاييس أن يتولى أمره حاكم أبها بمفرده بل لابد أن يصدر به قرار من أعلى سلطة في نجد وعلى الأرجح بقرار دولي أي من ولية أمر المجرم ابن سعود آنذاك وهي بريطانيا والتي ما زالت ولية أمره مع أمريكا والصهيونية العالمية حتى اليوم في الواقع. 11 لهذه القرائن والأمارات يرجح الباحث ذلك الاتجاه الذي يحمل تبعة الحادث بكل وضوح ودون تردد على أمير نجد أنه تم بناء على أوامر صريحة من قبل ابن سعود وإن كانت الوشاية الأجنبية قد حصلت فعلا فإنها لا تنفي المسؤولية عن آل سعود بل تثبتها فقد كان بإمكان ابن سعود أن يأمر قواته بمحاصرة الحجاج وأسرهم أو حتى منعهم من الوصول إلى مكة المكرمة بدلا من الإجهاز عليهم حسب ما يفيد الاقتباس الذي أورده الباحث هنا من كتاب الوجيه عسير في النزاع السعودي اليمني. يستدرج الباحث بأن هذا يدل على أن تصفية الحجاج وليس فقط إعاقة وصولهم إلى مكة كان هدفا استراتيجيا للمجرم ابن سعود من الناحية السياسية والدينية والعسكرية يراد به كسر الروح المعنوية لدى اليمنيين المتحمسين لاستعادة عسير والتمهيد لغزو اليمن بصناعة حكاية رعب شديدة وإلقاء الرعب أولا في قلوب أبنائه كما يهدف أو كما يتوهم المجرم ابن سعود وكما هي استراتيجية الوهابية منذ نشأتها المشؤومة ومضت وتمضي عليها اليوم نسخها المعاصرة من القاعدة وداعش. 12 وبهذا استطاع ابن سعود تحقيق أهدافه السياسية وأشبع رغبة مقاتليه المتوحشين السفاحين فيما يعتقدونه جهادا ضد المشركين في الجزيرة العربية وقد عادوا محملين بالغنائم الوفيرة والأجور الغزيرة كما انتقم لحليفته بريطانيا من عدوها اللدود العصي على التطويع الإمام يحيى ابن محمد حميد الدين وشعبه في اليمن ونالت مرادها في حرف نظر الإمام عن جنوب اليمن إلى الحدود الشمالية وإلى العدو المتربص هناك. في الحيثية 13 يقول الباحث إن هذا الأمر ترجح حتى للرحالة الحصيف العربي السوري نزيه العظم بعد أن حاول التحري عن السبب في مختلف الجهات والبلاد وبعد الاتصال بالمسؤولين وغير المسؤولين في اليمن ونجد والحجاز والشام ومصر. وهذا الرحالة الباحث لا يتحامل كما يؤكد صاحب هذه السطور الباحث الدكتور الأهنومي لا يتحامل هذا الباحث العظم لا يتحامل على ابن سعود ولا يبدو منه أي عداء تجاهه بل كانت علاقته معه طيبة ويظهر احترامه له وتقديره كما يعرف ذلك من اطلع على كتابه كتاب العظم رحلة في العربية السعيدة. 14 وأخيرا يقول الباحث: ثم ليست هذه الحادثة المروعة والفظيعة بدعة في تاريخ ابن سعود والوهابية النجدية، هذا التاريخ الدموي الإجرامي، وليست بدعا أيضا في الحوادث التي تنصل ابن سعود من المسؤولية فيها وألقى باللوم فيها على جيشه، كما ليست فظاعتها تتطلب عدم رضائه بها. فتاريخ الإخوان الوهابيين وأسلافهم وأخلافهم وحتى المعاصرين منهم اليوم كله فظاعات وقتل وتوحش بادعاءات كاذبة وملفقة ومزيفة. ولئن أرادوا تحقيق هدف فكثيرا ما يحركون أدواتهم التكفيرية المجرمة القاتلة بأصابعهم من خلف الستار، تقتل وتفتك وتدمر وترتكب ما لا يخطر على بال أحد من الفظائع والشنائع لكي يمكنهم التبرؤ إذا استدعى الأمر ذلك، مع قبولهم المطلق بالنتائج والفوائد التي تحققها جرائم تلك الجماعات المتوحشة، وما دعمهم وصناعتهم مع الأمريكان والصهيونية العالمية لهذه الحركات التكفيرية العنفية اليوم، والقبول بأدوارها والقيام بدعمها وتشجيعها في اليمن وسوريا وليبيا ومن قبل في أفغانستان والعراق وغيرهما، إلا دليل على ذلك التاريخ المشين. ومع ذلك كله، فكون هذا الجيش الإخواني الوهابي أحد أذرعة ابن سعود القبيحة والمتوحشة، وأذرع أيضا الأمريكان والصهاينة، وأنه أحد تشكيلات جيشه وأيضا اعترافه في منشوره أنهم جنوده، فإن هذا أمر يجعل عبد العزيز ابن سعود مسؤولا مسؤولية كاملة عما ارتكبه جيشه من جرائم باعتباره القائد الأعلى لذلك الجيش، حتى ولو لم يصدر منه أمر بقتالهم أو قتلهم. وبالتالي فاعترافه بخطئهم والاعتذار بكتاب رقيق يستلزم منه محاكمة القتلة ودفع ديات المقتولين والتعويض عن أموالهم وخسائرهم المادية والمعنوية. ومن خلال هذا العرض يختم الكاتب هذا الجزء من كتابه، من خلال هذا العرض تظهر وأيضا من وقائع المجزرة جذور وسلوكات داعش الوحشية، وأنها مجزرة نسجت خيوطها ودبرت بليل شيطاني إجرامي، وأن عبد العزيز ابن سعود هو العقل المدبر لارتكابها، ومن ورائه بريطانيا كاهنة الصهيونية والماسونية الأكبر.
0: وما يسطرون،
1: وما يسطرون.
2: وبذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفصل الثالث، وهو فصل كما رأينا مهم بل بالغ الأهمية، ويكاد أن يشكل لب هذا الكتاب، لأنه منصب على وقائع المجزرة وما يتعلق بها من روايات ومن خلفيات وملابسات ودلائل مختلفة تدمغ الجاني في هذه المجزرة البشعة. هذا وقتنا قد انتهى في هذه الحلقة، وحتى نلتقي بإذن الله تعالى لكم منا جميل المنى وأطيب التحايا.
0: وما يسطرون،
1: وما يسطرون.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام اف ام تقدم

0: إن عقيدة المشروع الأمريكي حول النظام العالمي الجديد التي دعا لها بوش لم تكن وليدة اللحظة، وإنما هو حلم متجذر في أعماق الرأسمالية الأمريكية. وكان ناشر مجلة تايم هنري لويس قد نادى بما أسماه القرن الأمريكي. هنري لويس كما هو الحال أسرة بوش عضو في جمعية سكال أند بونز السرية، ففي عام 1941 نشرت لايب مقالا افتتاحيا بقلم الناشر هنري لويس بعنوان القرن الأمريكي، أعلن فيه عن الهدف الأمريكي بالسيطرة على العالم مع نهاية الحرب. ومما جاء في مقال لويس: علينا القبول وبشعور ملئه السعادة ما يشكل واجبا علينا وفرصة لنا باعتبارنا أقوى الدول وأكثرها أهمية في العالم، وبالتالي فرض نفوذنا الكامل خدمة للأهداف التي نراها وبالوسائل التي نختار. لقت عبارات لويس الكثير من الاستجابة وتم تداولها على صفحات الجرائد والمجلات كالواشنطن بوست والريزر دايجست لتصل إلى أوساط واسعة. وإذا كان هناك من يجسد الطبيعة الحقيقية لسياسات الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الثانية فهو جورج كينان السفير الأمريكي السابق في موسكو ومهندس سياسة الاحتواء في سنوات الحرب الباردة. فقد كان كينان يعبر بواقعية وبرود عن الأهداف التي نادت بها النخبة الأمريكية بعد الحرب، وهي الهيمنة على العالم أو معظمه، وبالقدر الذي كانت تسمح به ظروف عام 1948. هناك ليودي والش الذي أصبح رئيسا لمجلس شركة روكفلر ستاندرد للنفط لاحقا، والذي يعد من مؤيدي أفكار كينان بشأن الهيمنة الأمريكية على العالم. ففي عام 1946 طالب والش واشنطن بالإعلان عن المتطلبات السياسية والعسكرية والإقليمية والاقتصادية للولايات المتحدة في مرحلة قيادتها المقبلة للعالم بعد غياب النازية، بما في ذلك المملكة المتحدة نفسها والنصف الغربي من العالم والشرق الأقصى. ومضى قائلا: باعتبارنا أكبر مصدر لرؤوس الأموال وأكبر مساهم في القطاع الصناعي العالمي، يتوجب علينا الاضطلاع بالدور الأكبر في المسؤولية باعتبارنا أكبر المساهمين في هذه المؤسسة التي تدعى العالم، وهي مهمة لا تتعلق بفترة محددة بل التزام أبدي. خرجت المصالح النفطية الأمريكية من الحرب العالمية الثانية في وضع أكثر قوة عما كانت عليه قبل الحرب لأسباب أبرزها أن منافستها النفطية البريطانية والفرنسية تعرضت لظروف صعبة، ولم تتردد واشنطن في اغتنام الفرصة وفي الاتفاق النهائي حول النظام العالمي الجديد ما بعد الحرب والمتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية الذي تم التوصل له بين المفاوضين الأمريكيين والبريطانيين في بريتون وودز عام 1944. ارتكز نظام بريتون وودز على ثلاث ركائز رئيسية، هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقية الجات التجارة الحرة. وبهذا أصبحت الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها التابعة المختلفة مراكز لتسجيل الإيرادات الأمريكية لتخدمها في مسألة تغطيتها قانونيا. على الصعيد العسكري، أسقطت أمريكا قنابلها النووية على اليابان في أبشع جريمة بالتاريخ، في رسالة للعالم بأنها القوة العظمى، وعلى الجميع أن يرضخ لها الأصدقاء قبل الأعداء. وفيما يخص أوروبا، فإن السياسة الأمريكية تجاهها قائمة على مبدأ التبعية للولايات المتحدة. وقالت معاهدة مايستريخ بوضوح وفي ثلاثة مواقع من نصوصها إنه يتطلب أن نجعل منها الركيزة الأوروبية لحلف الأطلسي. في أبريل 1950 تلقى الرئيس ترومان وثيقة رقم 86 NSC ومعنونة بأهداف وبرامج الأمن القومي للولايات المتحدة. كانت الوثيقة التي دمغت بعبارة سري للغاية تحمل تفاصيل مشروع شن الحرب الباردة، وتصف الاتحاد السوفيتي بأنه إمبراطورية الشر التي تستهدف القضاء على الحرية الأمريكية، كما تحدثت الوثيقة عن مبررات إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومسوغاته، وضرورة التحرك عالميا من خلال ممارسات إرهابية وتخريبية باسم الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة في وجه الشيوعية. أمريكا الدولة المارقة. هناك حقيقة يدركها دعاة الهيمنة الأمريكية على العالم من النخبة المالية والعسكرية، وهي أن بلادهم على موعد من استنفاد مواردها النفطية الخاصة. ولم تكن هذه الحقيقة وليدة اليوم، وإنما منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. ففي عام 1956 كان الخبير الجيولوجي كينغ هوبرت قد خرج بنظرية أوضح فيها توقعاته بخصوص إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية للنفط الخام، وقال إن الإنتاج سيسجل ارتفاعا خلال 13 سنة القادمة، ليبدأ رحلة التراجع عام 1969 مع هامش خطأ لا يتجاوز العام الواحد. إلى جانب أزمة أمريكا في حقيقة نضوب النفط، فإنها تعاني من مشكلة السعر والذي يرضخ لاعتبارات الطلب والعرض. وعليه فإن الخطة الأمريكية في الهيمنة على نفط العالم تقوم على السيطرة على منابع النفط والسيطرة على قرارات الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ومن أجل ذلك فإنها تشرع لنفسها حق التدخل للدفاع عما تعتبره مصالحها في العالم، وفي إشارة أن الحفاظ على مصالحها جزء من دورها العالمي في الدفاع عن الحرية ونشر الديمقراطية والحفاظ على أمن العالم. الاغتيال الاقتصادي للأمم. القتل الاقتصاديون. يقول الرئيس الثاني لأمريكا جون آدمز: هناك طريقتان لقهر واستبداد أمة، الأولى هو بحد السيف، والأخرى هي عن طريق الديون. هذه المنهجية الشيطانية هي أساس نظام الحكم الأمريكي وعلاقاته السياسية الخارجية بشكل خاص، وهذه القاعدة متجذرة في ثقافة اليهود المرابين. ولاغتيال الأمم اقتصاديا يقوم الخبراء القتلة الاقتصاديون في الشركات الاستشارية الأمريكية بتحديد بلد لديه موارد كالنفط، ثم إعداد دراسة بناء عليها يتم الترتيب لقروض دولية ضخمة بفوائد مركبة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والأمريكية لتمويل مشاريع اقتصادية وفقا لتلك التقارير والدراسات المبالغ فيها عن معدلات النمو غير المتوقعة، حيث تضخم بشكل متعمد لخداع الدول وإغرائها بقبول تلك القروض، ويتم إغواء السياسيين في تلك البلد بمنافع شخصية للموافقة على تلك القروض الضخمة. توافق المنظمات المالية على تقديم القروض لتطوير البنية الأساسية وبناء محطات توليد الكهرباء والطرق والمدن الصناعية وغيره من المشروعات الحيوية، لكن بشرط قيام مكاتب الهندسة وشركات المقاولات الأمريكية بتنفيذ هذه المشروعات. هكذا لا تغادر الأموال بنوك أمريكا، فهي تنتقل من بنوك واشنطن لحسابات نيويورك، وتتضاعف مكاسب أمريكا عند تعثر الدولة النامية في سداد أصل القرض والفوائد، وهو الشيء الدائم الحدوث. بعدها تنصب الإمبراطورية العالمية الفخ لتلك الدول عن طريق طلب شراء النفط بسعر رخيص لشركاتهم النفطية، بناء قواعد عسكرية أو المساهمة في حرب مثل ما حدث مع بعض الدول في العراق، التصويت معهم في الأمم المتحدة على قرار ما. ومن أخطر الابتزازات هي خصخصة بعض الشركات لصالحهم والسيطرة على موارد الدولة. وفي حالة استعصاء الدولة يأتي دور CIA فتقوم بتدبير محاولة اغتيال رئيس الدولة وشن هجوم إعلامي، والتدخل العسكري ليس ببعيد، وهكذا تسقط الدولة في أيديهم. والعجيب أنهم يعدون كل ذلك واجبا وطنيا مقدسا. مستمعين الأعزاء، سنبث على مسامعكم بعض المسامع لما قاله جون بيركنز عبر أحد لقاءاته التلفزيونية، وهو أشهر القتلة الاقتصاديين، وكان قد نشر كتاب مهم بعنوان الاغتيال الاقتصادي للأمم. وفي البداية يتحدث عن كيفية تجنيد القتلة الاقتصاديين وعن تجربته الشخصية بهذا الخصوص.
1: كيف يمكن الوثوق بأشخاص خارج CIA؟ أقصد أنها مسؤولية كبيرة للغاية أن تمضي إلى التباحث في قضايا كبيرة وحساسة مع مسؤولين أجانب. أليس من الأضمن استخدام أشخاص من ذوي المواهب الخاصة من العاملين في CIA أو FBI أو غيرها من الأجهزة الخاصة لتنفيذ تلك المهام لصالح الولايات المتحدة؟ ما رأيك؟
2: المسؤولون في CIA ووزارة الخارجية كانوا يعرفون أنه لا يمكن الوثوق بأحد. حتى ضباط CIA والFBI كان من الممكن أن يفشلوا بل ويتحولوا إلى الجانب الآخر.
1: ولكن كيف يمكن الثقة بأشخاص غير مؤهلين؟ يعني أليس من الأسهل تجنيدهم من قبل الطرف الآخر مثلا؟
2: طبعا كان من الممكن تجنيدهم، ومع ذلك يخيل إلي أنه كان من الممكن الوثوق أكثر بأشخاص من الشركات الخاصة من الذين يتقاضون أجورا عالية. علاوة على ذلك كان من الممكن ابتزازهم أو تخويفهم أو رشوتهم. توجد وسائل عديدة، ومع ذلك تظل قضية الثقة هي العنصر الأساسي.
1: نعم، ربما بالإضافة إلى ذلك لم يكن لديهم تصريح بالاطلاع على المواد السرية عن الأشخاص من خارج CIA مثلا، صحيح؟
2: نعم هذا صحيح. أنا مثلا لم يكن لدي أبدا تصريح بالاطلاع على المواد السرية. غالبية الذين تم تجنيدهم من CIA لم يكونوا مطلعين على الأسرار، كانوا يعرفون ما ينبغي أن يعرفوه لا أكثر. أنا أيضا لم يكن لدي ما أفشيه.
1: لو حدثتنا عن قصة تجنيدك، لماذا وقع الاختيار عليك أنت؟
2: نعم تلك قصة طريفة. كنت أدرس في كلية الاقتصاد بجامعة بوسطن. في آخر سنوات الدراسة تزوجت من امرأة شابة كان أبوها يشغل منصبا كبيرا في وزارة البحرية الأمريكية، وكان صديقه المقرب يشغل أيضا منصبا كبيرا ولكن في وكالة الأمن القومي، وكنت أسميه العم فرانك، وهو الذي رتب لإجراء مقابلة معي في الوكالة لتجنيدي. كانت المقابلة عبارة عن محادثة طويلة تخللتها اختبارات نفسية والمرور بجهاز كشف الكذب وما إلى ذلك. خلال تلك المحادثة توصلوا إلى أن عندي 3 نقاط ضعف أو الآفات 3 لثقافتنا كما أسميها، وهي الشغف بالمال والسلطة والجنس. ذلك لأني ولدت في أسرة فقيرة.
1: وفي ماذا تكون أهمية تلك الآفات يعني؟
2: هذه الأمور وفرت لهم إمكانية الاستحواذ علي، أي كان بوسعهم أن يعرضوا علي المال والسلطة والجنس، وبذلك يضمنون ولائي لهم الكامل.
1: طبعا كانوا يعرفون الكثير عن أسرتك الفقيرة، عن طفولتك الريفية.
2: نعم كانوا
1: يعرفون. وربما استغلوا مركبات النقص والعقد النفسية التي لديك ليستحكمونك بشكل جيد، أليس كذلك؟
2: نعم كانوا يعرفون أنني كنت أحلم بالسفر إلى بيونس آيرس وبزيارة باريس وطهران وجاكرتا وبلدان أخرى. في واقع الأمر عرضوا علي مثل هذه الجولات على حسابهم، شرحوا لي أني سأسافر بالدرجة الأولى وأنزل في أفخر الفنادق وأتناول الطعام في أفضل المطاعم، وهذا ما كنت أطمح إليه في الحقيقة منذ الطفولة، وأنا أريد أن أكون على مستوى زملائي الأغنياء في الجامعة وأن أقوم مثلهم بزيارة أجمل الأماكن في العالم.
1: لو رويت لنا قصة الحسناء كلودين التي جعلت منك قاتلا اقتصاديا.

0: أدرس اقتصاد الكويت. لم يكن هناك في ذلك الحين كما تعلم شبكة الإنترنت، لذلك كنت مضطرا إلى قضاء كثير من الوقت في المكتبة.
1: نعم، لا جوجل ولا ويكيبيديا ولا شيء من هذا القبيل.
0: صحيح، لكن في تلك الأيام كان علينا أن نقلب مئات الصفحات من الكتب والملفات. وذات يوم وأنا جالس أبحث عن المعلومات، شاهدت امرأة ساحرة الجمال تدخل وتجلس إلى طاولتي من الجانب الموجه لي. جلست قبالتي، فشعرت بارتعاشة في يدي. كنت حينها خجولا جدا، فقد درست في مدرسة خاصة للبنين ولم تكن عندي خبرة في التعامل مع النساء. جلست خجولا أحاول ألا أنظر إليها، لكني لم أتمالك نفسي أمام حسنها الباهر كما بدا لي حين ذاك، وخيل إلي أنها أيضا تبدي اهتماما بي. وفجأة مدت لي يدها عبر الطاولة بكتاب مفتوح على فصل كانت به معلومات عن الكويت بحثت عنها طويلا، وكانت بطاقتها موضوعة في الكتاب مكتوب عليها كلودين مارتن، مستشار متخصص بشركة الاستشارات تشيز تي مين، أي في نفس الشركة التي أعمل فيها. ثم نهضت واقتربت مني مقدمة نفسها: أنا هنا في الواقع لكي أساعدك في التحضير. واقترحت علي أن أزورها في شقتها في شارع بيكون ستريت القريب من مكتبي في بوسطن. تصوروا كم كنت مصعوقا ومذهولا ولم أصدق ما يحدث. بالطبع زرتها، وتكررت زياراتي لها في الشهور التالية، وهي التي علمتني ما معنى أن تكون قاتلا اقتصاديا. أتعلم؟ هي التي أحسنت استغلال نقاط ضعفي الثلاث. كانت جذابة جدا، وقالت إن أمامي آفاقا واسعة للترقي، وسأصبح رجلا ثريا وسأطوف العالم لو أنني سلكت السلوك المناسب.
1: تقول في كتابك: قالت لي إن مهمتي هي أن أجعل منك قاتلا اقتصاديا، وهو أن تدفع قادة مختلف البلدان إلى أن يصبحوا جزءا من شبكة واسعة لدعم المصالح الاقتصادية الأمريكية، وفي نهاية المطاف يقع هؤلاء القادة في مصيدة الديون، الأمر الذي يضمن اتخاذهم مواقف موالية لنا، وعندما تستدعي الحاجة فسوف نستخدمهم لتحقيق أغراضنا السياسية والاقتصادية والعسكرية. قالت لك كل ذلك بصريح العبارة؟ قالت ستصبح قاتلا اقتصاديا هكذا بالحرف؟
0: نعم، هكذا بالضبط. وقد استفسرت حينها وما معنى هذا التعبير، فأجابت بأنه في الدوائر التي تعمل فيها يستخدمون هذا التعبير. أذكر أنها قهقهت عندما سألتها: قاتل اقتصادي؟ ما هذا؟ لقد دخلت الشركة كخبير اقتصادي وليس كقاتل اقتصادي، وهذا أدخل السرور في نفسها وفي نفسي، ورحنا نضحك معا. أكرر أنها استغلت بمهارة نقاط ضعفي، وبدأت أفكر في قرارة نفسي: يا إلهي، يبدو أنني سأصبح جيمس بوند تماما كبطل الأفلام.
1: طبعا لم تتصور أنذاك أنك ستساهم في خلق مشاكل اقتصادية للعديد من البلدان، وبالتأكيد لم يخطر على بالك أنك أنت بالذات من سيتحمل قسطا من المسؤولية عن ذلك.
0: في حقيقة الأمر كانت كليات الاقتصاد في ذلك الزمن، بل وحتى في هذه الأيام، توحي إلينا بأن الأشياء التي نفعلها ونواصل فعلها هي أشياء سليمة لا ضير فيها. كانوا يعلموننا أننا إذ نستثمر مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية للدول المتخلفة كالإكوادور أو إندونيسيا، حيث نشيد محطات الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء وشبكة المواصلات وما إلى ذلك، إنما نعمل بذلك على تطوير اقتصاد هذه البلدان. وبالفعل كانت الدراسات التي نقوم بإعدادها تؤكد ذلك، ولكن ما لم تعكسه تلك الدراسات هو أنه مع تطور اقتصاد البلاد الوهمي، إنما في الحقيقة تزداد العائلات الحاكمة في تلك الدول ثراء وبمعدل أسرع بكثير، أما الشعب فيزداد فقرا لأنه هو الذي تقع عليه أعباء تسديد الديون التي أنفقت على هذا التطوير. وبوسعي القول إنني حينذاك كنت أظن أنني أتصرف تصرفا سليما وأساهم في تقدم الدول النامية، وإذا ظهر رئيس أو زعيم ما لم يشأ قبول المشاريع الاقتصادية التنموية التي كنا نعرضها، فكان ذلك يثير استغرابي.
2: إيران أول ضحايا القتلى الاقتصاديين. عندما تولى محمد مصدق رئيس وزراء إيران منصبه في خمسينيات القرن المنصرم، أراد أن يؤمم نفط بلاده، فحذر الشركة البريطانية أنها إذا أرادت العمل في إيران أن تعطي البلد النسبة الأكبر من عائد النفط. خشت أمريكا من تعاظم نفوذ مصدق والتحالف مع روسيا، وفي نفس الوقت لم تجرؤ على تدخل عسكري، فقامت بإرسال عميلها كيرميت روزفلت. سافر روزفلت إلى إيران واستطاع أن يجند حفنة من الإيرانيين الخونة، وقاموا بتنظيم مظاهرات لم تكن كبيرة العدد لإسقاط مصدق في مقابل مبالغ مالية ضخمة، وتم الانقلاب على مصدق ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وأعاد روزفلت الشاه المخلوع مرة أخرى لكرسي الحكم. هكذا نجحت أول تجربة اغتيال اقتصادي دون أي عناء.
0: أعتقد أن أول بلد بدأ هؤلاء الأشخاص العمل فيه كان إيران في بداية الخمسينات، وكان رئيس الوزراء الذي انتخب حينذاك هو محمد مصدق، وكان قد بدأ في تنفيذ سياسة تأميم النفط لكي تنفق عائداته على احتياجات الشعب. كان مصدق يطمح إلى أن يصبح زعيما حقيقيا لإيران، لذلك شرع في إجراء محادثات شديدة اللهجة مع أكبر شركات النفط البريطانية الإيرانية بريتش بتروليوم، وألمح مصدق إلى أنه على الشركة أن تدفع حصة أكبر من عائدات النفط للشعب الإيراني، وإلا سيكون عليها أن تنسحب من السوق الإيرانية. عمليا كانت تلك بداية تأميم النفط. لم يكن البريطانيون حينذاك يلعبون دورا سياسيا كبيرا في إيران، وكان الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يخشى كثيرا أن تقرب هذه العملية بين الحكومة الإيرانية والاتحاد السوفيتي الذي أضحى حينها دولة نووية، وكان أيزنهاور يدرك أن التدخل العسكري في شؤون إيران الداخلية وفي كل ما كان موجها ضد محمد مصدق سيثير مشكلة خطيرة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، ربما تؤدي إلى نشوب حرب نووية. عندها أقنع وزير الخارجية الأمريكي آلان دالاس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون دالاس، أقنع أيزنهاور بإرسال عميل لوكالة المخابرات المركزية إلى إيران للمساعدة في الإطاحة بمصدق. وكان هذا العميل الذي توجه إلى إيران في مهمة خاصة هو كيرميت روزفلت، حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت. سافر إلى إيران حاملا عدة ملايين من الدولارات، وسرعان ما استطاع أن ينظم مظاهرات بدت وكأنها شعبية معادية لمحمد مصدق. أما في واقع الأمر فقد نظمت هذه المظاهرات مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تسلموا مبالغ كبيرة من المال الأمريكي. باختصار، تمكن كيرميت روزفلت من الإطاحة بمحمد مصدق ووضعه قيد الإقامة الجبرية حتى آخر أيامه، وتمكن روزفلت من إعادة الشاه المخلوع إلى إيران. لقد عملت لدى شاه إيران عدة سنوات، وحينذاك تسنى لي الاطلاع على بعض أسرار وخفايا هذه العملية التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية والبيت الأبيض بكل نجاح. وهكذا بعد الإطاحة بمصدق أدرك المسؤولون الأمريكيون كيف ينبغي العمل من أجل تحقيق المصالح الأمريكية على مستوى العالم. كان ذلك طريقا شبه خال من المخاطر ولم يكن يكلف كثيرا. المشكلة الرئيسية تمثلت في أن كيرميت روزفلت كان عميلا لوكالة المخابرات المركزية، ولو فشلت مهمته وقبض عليه لوضع ذلك الولايات المتحدة في موقف صعب للغاية أمام المجتمع الدولي. عندئذ تقرر أن يشارك مستشارون في مؤسسات خاصة مثلي، وهكذا تطورت فكرة استخدام القتلة الاقتصاديين وعم استخدامهم في شتى أنحاء العالم، بينما كانت البداية مرتبطة بقصة مصدق عام 53.
2: يتحدث جون بيركنز عن مهمته في اندونيسيا كأول مهام له في القتل الاقتصادي.
1: طيب، لنعد الآن إلى اندونيسيا، إلى أول مهمة لك في الخارج. تقول في كتابك: وضعت السياسة الخارجية الأمريكية أمامنا مهمة استمالة الرئيس الأندونيسي سوهارتو لخدمة المصالح الأمريكية كما فعل شاه إيران رضا بهلوي، صحيح؟
0: نعم، كانت مهمتي تتلخص في إعداد دراسة اقتصادية. كان علي أن أبين فيها بوضوح أن تشغيل استثمارات أمريكية بمبلغ 5 مليارات دولار في مجال تطوير المنظومة الكهربائية لجزيرة جاوة سترفع معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي كله إلى 15 أو 20% سنويا. أما في واقع الأمر فقد كان هذا الرقم فبركة، لكن عملي كان يستهدف إقناع الجميع بعكس ذلك، أي إقناع الرئيس سوهارتو والبنك الدولي. ولكن تقديراتي تم قبولها لأننا حصلنا على التمويل وشيدنا في إندونيسيا منظومة طاقة كهربائية.
1: أشرت في كتابك لما يسمى ظاهرة الدومينو. كان المشرفون على عملك بمن فيهم كلودين يعتبرون أنه بعد فقدان فيتنام من غير الممكن فقدان اندونيسيا، ولا يجوز السماح بانضمامها الى المعسكر الاشتراكي، والا كانت كارثة حقيقية. وكما تنهار قطع الدومينو كلها بانهيار احداها، قد تصبح الدول الاسيوية كلها دفعة واحدة في ايدي الشيوعيين. هذا يعني اننا نعود الى الربط بين السياسة والاقتصاد. كانت تلك تركيبة من المسائل السياسية والاقتصادية، ليس كذلك؟
0: بالطبع كانت خليطة من هذا وذاك. اليوم نعرف أن السياسة هي التي توجه الاقتصاد. الشركات الكبرى تتحكم في السياسة وهؤلاء يتحكمون في السياسة. الحائزان مؤخرا على جائزة نوبل الاقتصاديان الأمريكيان تيالين كوبمان وجوزيف ستيفلتز أثبتا أن الاقتصاد ليس علما على الإطلاق، وأن الاقتصاد تحكمه السياسة، لكنهما لم يفصحا عن بعض الأشياء. أما أنا فأقولها إن السياسة تتحكم فيها كبريات الشركات وأصحاب الشركات الكبيرة. إذن الشركات الكبرى تحرك السياسة والسياسة تحرك الاقتصاد. بوسعنا أن نرى كيف بدأ ذلك في أوائل السبعينات في إندونيسيا. هناك يصعب للغاية الفصل بين الاقتصاد والسياسة. إنما يجمعهما هو السعي إلى السيطرة على العالم والتحكم في مصادر ثرواته وكذلك في الأسواق العالمية. وفي هذه الأحوال يستخدم دائما مركب السياسة والاقتصاد بغية التوصل إلى الهيمنة التي يدعمها العسكريون دائما. في العهود السابقة كان يجري تحقيق ذلك بالوسائل العسكرية وحدها، أصبح اليوم في طيات الماضي. اليوم يستخدمون مركب الاقتصاد والسياسة لإقامة الامبراطوريات. القوة العسكرية موجودة كحل احتياطي في حالة فشل الأسلوب السياسي.
2: نموذج الإكوادور. قام القتلة الاقتصاديون بدفع الإكوادور نحو الإفلاس بهدف السيطرة على غابات الأمازون التي تحتوي على احتياطي نفط منافس للشرق الأوسط. فخلال 3 عقود ارتفع حد الفقر من 50% إلى 70% من السكان، وازدادت نسبة البطالة من 15% إلى 70%، والدين العام من 240 مليون دولار ل16 مليار دولار. وتخصص الإكوادور قرابة 50% من ميزانيتها لسداد الديون. وأصبح الحل الوحيد أمام الإكوادور هو بيع غابات الأمازون للشركات الأمريكية لشراء ديونها. وكان الاتفاق أنه من كل 100 دولار من خام النفط يستخرج من الغابات تحصل الشركات الأمريكية على 75 دولار منه، و25 دولار للإكوادور، ويذهب من نصيب الإكوادور 75% لسداد الديون الخارجية والمصروفات الحكومية، ويبقى دولاران ونصف فقط للصحة والتعليم وباقي المرافق المخصصة لخدمة الفقراء.
0: قلدس وقلت له: إذا وقعتم الأوراق الخاصة بالقروض فسنأتي بشركة أمريكية تنفذ هذه المشاريع، كما أن أصدقائك من أصحاب الشركات في الإكوادور يستطيعون كسب أموال كبيرة بمساعدتنا، وبوسعك إشراك أقاربك في الأمر. ويمكن أن يتولى أحدهم رئاسة شركة مواصلات وسندفع له مبالغ كبيرة، ويمكن لقريب آخر أن يعمل في مجال التموين بسلع غذائية، علاوة على 200 مليون دولار ستقدم لك ولأسرتك. كل ذلك سيتم بصورة قانونية. سنعين عندنا أشخاصا من فريقك، وسنكفل لأولادك وأولاد أصدقائك تعليما مجانيا في بوسطن مثلا، حيث توجد أفضل المؤسسات التعليمية، بل وسنضمن لهم العمل في شركاتنا في أيام العطلات الصيفية أو أعياد الميلاد إذا أرادوا، وعندما ينتهون من دراستهم سنضمن لهم عملا جيدا. كل ذلك يكلف أموالا كبيرة، وسندفع نحن كل التكاليف بما في ذلك إيجار الشقق التي سيستأجرها أبناؤك. باختصار سنغطي لك كل النفقات. بالطبع سنستفيد نحن أيضا. سيكون بوسعنا أن نقول للصحافة الأمريكية: انظروا كيف تساعد شركتنا أهالي الإكوادور أو إندونيسيا أو أي بلد آخر، إننا ندفع مصاريف تعليمهم. بالطبع لن نقول إننا سننفق كل هذه الأموال على أولاد الأغنياء ممن يملكون السلطة أساسا، لن نتحدث عن ذلك. المهم أن كل شيء يتم بصورة قانونية. أما في الواقع فهذه رشوة حقيقية تسدد كنفقات قانونية حسب المعايير الأمريكية، وكل هذه الأمور مدروسة بشكل جيد. علاوة على ذلك كان لدينا كاحتياطي أسلوب الوعيد، إذ كنت أذكر قائلا: هل تذكر ما حدث للرئيس سلفادور أليندي في تشيلي؟ ألا تذكر ما حدث في غواتيمالا للرئيس هاغوبو أرفنس؟ أو ما جرى لرئيس الوزراء في إيران محمد مصدق؟ كانوا يفهمون كل شيء، صدقني.
1: حسنا، لو حدثنا جون عن قصة معهد اللغات الصيفي، يعني هناك قضايا مذهلة أوردتها في كتابك ارتبطت بهذه المؤسسة، من كان يقف وراءها؟ يعني هي كانت واجهة فقط، أليس كذلك؟ من كان وراءها؟
0: في الحقيقة كان لمعهد اللغات الصيفي اسم آخر، فقد ظهر أول ما ظهر كإرسالية تبشيرية. كان أعضاء هذا الفريق يقومون برحلات إلى بلدان حوض نهر الأمازون لنشر التعاليم الإنجيلية بين السكان المحليين، ووصل المبشرون إلى الإكوادور لكنهم سرعان ما طردوا منها. لقد اعتبر رئيس الإكوادور خايم رولدوس أن البعثة لا تقوم بنشاط ديني بل تنفذ مهام تجسسية. عندئذ غير المبشرون اسمهم وعادوا إلى الإكوادور تحت لافتة معهد اللغات الصيفي لدراسة اللهجات المحلية بغية إيجاد لغة مكتوبة لقبائل الشوار والأوتشار والغوار في الإكوادور. أعلنوا أن عملهم يستهدف نشر المدنية وإصدار كتب باللغات المحلية، ومن بينها بالطبع الكتاب الوحيد الذي أراد الأمريكان أن يترجموه، ألا وهو الكتاب المقدس. كانت هناك منظمات مماثلة أنشئت على حساب شركات النفط، كانت هي مصدر التمويل الرئيسي. إذن ماذا كان جوهر تلك الصفقة؟ تتلخص المسألة في أن الشركات النفطية عندما تقوم بالتنقيب عن النفط تواجه عوائق من جانب السكان المحليين من الهنود الحمر. كانوا يقاومون غزو الأجانب لأراضيهم حسب اعتقادهم، ويعرقلون أعمال استغلال حقول النفط. في تلك الأماكن بالضبط كان المبشرون بمعهد اللغات الصيفي يظهرون. لم يكونوا يدعون السكان إلى الهداية فحسب، بل كانوا يحاولون إقناع الهنود بالرحيل عن أراضيهم للانضمام إلى جماعاتهم، حيث يقدم لهم الطعام والعلاج والإقامة والتعليم دون مقابل. كان المبشرون يقولون إن بإمكان الهنود الحمر تعلم اللغة الإسبانية وأن يصبحوا متحضرين ويخففوا من قسوة الحياة عليهم. باختصار كانوا يتصرفون بمهارة بغية إبعاد السكان عن تلك المناطق التي اكتشف فيها النفط. كانوا يرسلونهم إلى مناطق عزل خالية من أي ثروات باطنية. سأسوق هنا مثلا واحدا كنت شاهدا عليه ودرست ملفاته. فقد صنع الخبراء الأمريكيون العاملون لحساب شركة نفط محلية والمقيمون في قاعدة عسكرية قرب بلدة تابعة لشركة شيل قرب الحدود في أدغال إكوادور، صنعوا جهاز تنصت فريد. رأيت هذا الجهاز بأم عيني، وأطلق على عملية زرعه اسم حركي هو عيون وأذان. كانوا وهم في قاعدتهم العسكرية يستطيعون أن يسمعوا كل ما يدور في القرى الهندية بواسطة الحوامات، وحتى الأقمار الصناعية كانوا يرون كل ما يجري في الأدغال، وإليك الطريقة التي نشروا بها الأجهزة. كان المبشرون من معهد اللغات الصيفي يلقون من الحوامات سلالا بها مواد غذائية للسكان المحليين، وكانت السلال ذات قعر مزدوج، وهناك خبئت أجهزة التنصت التي ترسل إشاراتها بما يحدث في القرى إلى القاعدة العسكرية لبلدة تتمركز بها شركة شيل. لماذا كانوا بحاجة إلى هذه المراقبة؟ لأنهم عندما يسمعون أن أحدا في قرية ما قد مرض أو أصابه مكروه أو أن أحدا أصيب بنوبة في أحد الأعضاء الداخلية يرسلون حوامة إلى هناك فورا وبها طبيب وينقذون المريض. ويندهش السكان المحليون متسائلين، وكيف عرفت بأن واحدا منا قد أصيب بمكروه؟ فيردون عليهم: الرب أخبرنا بذلك.
1: معقول؟
0: الرب أخبرنا.
1: هكذا قالوا؟
0: علاوة على ذلك، كانت هناك قرى قام مسلحون محليون فيها بمهاجمة العاملين الأمريكيين في حقول النفط قائلين: لن نسمح لكم بعمل أي شيء هنا على أرضنا، أرضنا مقدسة. لم يعجبهم أن المهندسين كانوا يستخدمون المواد المتفجرة لإجراء أبحاثهم، ولم يكن ذلك يعجب القبائل المحلية. لكن الأشخاص الذين كانوا يتنصتون في إطار عملية عيون وآذان كانوا يتحكمون في الأمور، وعندما يسمعون أن المحاربين المحليين يخططون للانقضاض على مجموعة من الباحثين الأمريكيين عن النفط، يرسلون فورا مجموعة عسكرية على حوامات لمساعدة رجالهم، فيحولون دون وقوع مجزرة. ويعود السكان المحليون إلى التساؤل: وكيف عرفتم أننا ننوي القيام بعمل ما؟ فيجيبونهم: الرب أخبرنا بذلك. مع الوقت كان كل ما يجري يثير ذهول السكان المحليين، فيعترفون لأنفسهم: يبدو بالفعل أن ثمة إلها يخبر هؤلاء الناس، إنهم على علم بكل شيء، الرب يخبرهم بكل ما يجري هنا، إنهم يعرفون من منا مرض ومن يحتاج إلى مساعدة، إنهم يعرفون بهجومنا عليهم قبل وقوعه. هناك أمثلة أخرى: المواد الغذائية التي كانوا يلقونها من الطائرات كمساعدة إنسانية كانت تحتوي على مادة مسهلة وتسبب مشاكل كبيرة في الأمعاء، وعلى الفور يعلم الجالسون في القاعدة الحربية بذلك، فيرسلون العون الطبي ويعالجونهم بسرعة ويقولون لهم: انظروا، ها أنتم قد مرضتم وكدتم تموتون، لكننا أنقذناكم والفضل للرب الذي أخبرنا بمرضكم وبأن عشيرتكم كانت معرضة للهلاك. تلك وسائل كان الأمريكان يلجؤون إليها لإقناع الهنود بترك مواطنهم. كانوا يحاولون إقناعهم قائلين: ها أنتم ترون أن الرب معنا، تعالوا إلى محمياتنا وزوروا كنائسنا وتعمدوا لتصبحوا منا وفينا، عندئذ تحل بكم نعمة سماع كلام الرب. بذلوا كل ما في وسعهم لإرغام السكان على النزوح لكي تبدأ شركات النفط في استغلال الأراضي. كانوا يلجؤون إلى هذه الأساليب القذرة والغادرة، إنها سياسة فظيعة أن تستغل سذاجة هؤلاء الناس.
2: نموذج بنما وعمر توريخوس. عمر توريخوس رئيس بنما كان مناصرا للفقراء، كان يأمل في تحرير بلاده وأن تعود قناة بنما لسيطرة الشعب البنمي ومساعدة بلدان أمريكا اللاتينية لنيل استقلالها. استطاع أن ينتزع السيطرة على قناة بنما من خلال معاهدة تم التصويت لها في الكونغرس بفارق صوت واحد فقط، كما قام بطرد المعهد الصيفي للغويات ورفض بصلابة الاستسلام لطلبات إدارة ريغان بشأن إعادة التفاوض في معاهدة القناة. جمع عمر عائلته بعد اغتيال رالدوس رئيس الإكوادور وأخبرهم أنه يشعر أنه التالي ولا مشكلة في ذلك، حيث أنه حقق حلمه وأعاد القناة لسيادة بنما. بعدها بمرور شهرين تم اغتياله في حادث طائرة مثل رالدوس. بعد وفاة توريخوس تولى الحكم نوريغا، كان مهتما أيضا بالفقراء، وكان أهم مشروعاته مواصلة اكتشاف إذا كان هناك إمكانية لشق قناة جديدة يمولها اليابانيون، مما يعني أن شركات الهندسة الأمريكية ستخسر فرصة عمل جديدة. رفض أن يمد عمل مدرسة الأمريكيتين 15 سنة أخرى، لكنه لم يكن بنزاهة ووطنية عمر، فمع مرور الوقت اكتسب سمعة سيئة مع اتهامه بالفساد وتجارة المخدرات. انتهز بوش هذه الفرصة، قام بغزو بنما. كان مبرر أمريكا للغزو هو مطاردة رجل واحد وتخليص بنما من خطر الدكتاتور الفاسد، وكأن لهم الحق في هذا. قام الجنود بإبرام النيران في أحياء ضخمة من العاصمة وقتل أعداد لا تحصى من أطفال بنما وتشريد نحو 25 ألف بهدف قتل رجل واحد. وفي النهاية ألقوا القبض عليه وصدر الحكم بأربعين عاما.
1: تقول في كتابك إنك حاولت رشوته، ما الذي اقترحته عليه؟
0: نفس المقترحات التي عرضت على الآخرين. قلت له إننا نستثمر أموالا كبيرة في بلده وسنقيم فيها بنية تحتية متقدمة وسنشيد مجمع للطاقة الكهربائية ومحطات طاقة مائية وخطوط نقل الكهرباء ومصانع، وسنقوم بتحديث بنما ونرفع مستواها لتدخل عصرا جديدا. كان عمر توريخوس يدرك مدى خطورة رفضه لعروضنا، كان يدرك أنه يجاسف بحياته.
1: قال لك ربما أكون التالي بعد خايمر دوس الذي قتلتموه، ربما أنا التالي، هكذا قال لك؟
0: نعم، في البداية قال ذلك لأسرته. هناك واقعة معروفة روتها لي ابنة خايمي رولدوس التي أصبحت زوجة ابن أخي عمر توريخوس وأصبحت جزءا من أسرته. فبعد مقتل خايمي رولدوس في مايو عام 81 جمع عمر توريخوس أفراد أسرته وقال لهم أنا سأكون التالي. أنا واثق من ذلك تماما، لكن لا تقلقوا علي، لقد أنهيت أكبر مشروعاتي إذ أعدت القناة إلى أيدي شعب بنما. لقد أبرمت معاهدة سلام، وإلى جانب ذلك كان الجميع يعلمون أن رونالد ريغان كان خصما لدودا لتوريخوس وسماه بالعدو في كثير من خطبه. كان ذلك واضحا، وأدرك توريخوس أن ريغان يمثل خطرا كبيرا عليه، لكنه لم يستسلم، ظل مخلصا لنفسه ولبلده.
1: بالمناسبة كان يعرف من أنت ولماذا جئت إليه، وقال لك صراحة أنه يرفض اقتراحاتك.
0: أتعلم لقد مضى إلى أبعد من ذلك. أحد فصول كتابي وضعت له عنوانا قريبا في معناه من كلمة مغفل، وهذه الكلمة سمعتها لأول مرة من توريخوس بالذات. هو الذي قال لي أتعلم أنكم تريدون أن تستغفلوني، بل وتريدون استغفال العالم كله، لكن في النهاية ستكونون أنتم المستغفلين، سيتخلى عنكم الجميع. ثم مضى يقول شعبكم سيتعرض لكل ما تعرضنا له نحن من محن، كل ما تفعلون سيرتد إلى نحركم أنتم. وإني لأعترف لك أنه كان كثيرا ما يقول لي وهو يدعوني على الطريقة الإسبانية خوان، كان يقول لي خوان هيا انتقل إلى العمل معي، ربما لن تحصل على نقود كثيرة لكن عملك سيكون شيقا وممتعا بما لا يقاس. علاوة على ذلك ستشعر أنك تفعل شيئا مفيدا للعالم، هيا نعمل سوية. ربما كان ينبغي أن أقبل عرضه أنا.
2: عن السعودية تحدث جون بيركنز عن مهمته هناك.
1: كيف كانت انطباعاتك جون عندما زرت المملكة العربية السعودية لأول مرة؟
0: كانت صدمة بالنسبة لي. كانت السعودية آنذاك بلدا شديد التخلف وليست كالسعودية اليوم التي تعتبر من أغنى البلدان. آنذاك عندما وصلت إلى الرياض كان أقوى انطباعاتي هو نظام جمع القمامة في العاصمة، كان عبارة عن قطيع من الماعز يجوب الشوارع ويلتهم جبالا من القمامة. بالطبع إثر مجيئي بفترة قصيرة تم توقيع عقد مع الشركات الأمريكية لمعالجة المخلفات، ولكن انطباعي الأول آنذاك أثار صدمة كبيرة. لم أكن أتصور أبدا أن هناك بلدا في العالم بهذا التخلف، خصوصا مع الاحتياطي الهائل من النفط. بالطبع كانت مهمتي أن أقنع السعوديين بإنفاق أكبر قدر من المال على الشركات الأمريكية.
1: بالمناسبة جون كانت تلك فترة حساسة جدا، يعني جئت للسعودية بعد أن استخدم الملك فيصل سلاح النفط كما سمي آنذاك في الحرب ضد إسرائيل، والتي كانت سلاحا فاعلا للغاية ضد المصالح الأمريكية كما هو معروف. أقصد حظر تصدير النفط الذي فرض آنذاك. هل ظهورك في السعودية كان له علاقة بشكل أو بآخر بهذا الموضوع؟
0: نعم، كانت هناك صلة مباشرة بالحظر. التقيت شخصا من المسؤولين الكبار في الخزانة الأمريكية الذي قال لي نحن لا نستطيع السماح للأوبك بابتزازنا، عليك أن تذهب مع موظفيك إلى السعودية وعليكم أن تضمنوا عدم تكرار استخدام الحظر النفطي ضدنا. وبالفعل فقد عانت الولايات المتحدة معاناة شديدة بسبب الحظر النفطي. أذكر كيف كانت طوابير طويلة من السيارات تمتد إلى محطات البنزين. كان البلد على وشك أن يغرق في ركود اقتصادي جديد. كنا جميعا ندرك أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخلصنا من هذا الحظر هي أن نسيطر على الأوبك سيطرة كاملة، وكان ذلك يتطلب منا أن نعمل من خلال أسرة آل سعود العائلة الحاكمة في السعودية.
1: كان ينبغي رشوتهم.
0: نعم، كنا نعرف من قبل أن الأسرة الملكة قد تفشى فيها الفساد ومن الممكن استمالتهم إلى ذلك. لهذا الغرض أرسلت إلى السعودية، ثم تطورت الأمور بصورة مثيرة. تصرفنا وفق الخطة المجربة، قدمنا للسعودية خطة لتطورها.